واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا

وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه

أساور يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا.

بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا.

هنالك الولاية لله الحق، هو خير ثوابا وخير عقبا. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح، وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا.

أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا

ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا

هم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا

عنها مصرفا. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم

قُبُلًا وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ

هُزُوًا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ.

وَقْرًا وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح

قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا

رشدا. قال إنك لن تستطيع معي صبرا. وكيف

تغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا.

لاتخذت عليه أجرا. قال هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فأردت

وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا

كان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: أكمل الهدي مع عبد الله الحنيشل.
2: كان النبي صلى الله عليه وسلم شديد الحياء، وكان صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، وكان صلى الله عليه وسلم يعلم الناس هذا الخلق الرفيع فيقول: الحياء لا يأتي إلا بخير. ويقول صلى الله عليه وسلم: الحياء شعبة من الإيمان. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة إذا لم تستحي فافعل ما شئت.

0: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.
1: رحلة بناء، رحلة بناء. يعيش الإنسان ما كتب له أن يعيش، يتقلب بين الحياة ودروبها، وينسج أحلامه التي يرومها، وبين ذلك تتقلب تلك الرحلة ضوءا لا ينفد وإرشادا لا يتوقف. رحلة بناء، برنامج يتناول فيه الدكتور صالح الدقلة طريقة بناء الإنسان وتطوير ذاته انطلاقا من سيرة النبي الكريم الذي علم العالم كيف يكون البناء. رحلة بناء، في الحوار والتقديم طلال الزايدي، وفي الإخراج عبد المجيد اللهابي. رحلة بناء.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مستمعي الكرام. رحلة بناء، هذه الرحلة التي نستمتع وسنستمتع بها في حلقاتها الماتعة. اليوم سنقف مع حلقة بعنوان غزوة تبوك، وسنمر على قوله سبحانه وتعالى في هذه القصة العظيمة: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار والذين اتبعوا في ساعة العسرة. هذه الغزوة بكل تفاصيلها سنتحدث عنها اليوم في هذه الحلقة بقدر ما يسمح لنا وقت هذه الحلقة. دعوني باسمكم جميعا ورحب بضيفنا الدكتور صالح الدقلة. حياك الله يا دكتور صالح.
3: حياك الله. وحيا
2: دكتور. غزوة تبوك، دعنا نعيش بعض أصداء هذه الغزوة.
3: غزوة تبوك سميت غزوة العسرة لأنها كانت في حالة من الشدة على الناس. كان النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أن يغزو غزوة ورى بغيرها كنوع من تعمية الخصم والأعداء حتى لا يعرفوا، لكن هذه الغزوة صرح بها النبي عليه الصلاة والسلام.
2: اللهم صل.
3: لماذا؟ ليأخذ الناس استعدادهم الكافي، وكذلك لا يوجد خطورة من كشف هذا النوع من المعلومات، لذلك سرية المعلومات لها معايير. فبعض المعلومات وإن كانت مهمة لكن سريتها تكون نسبية، لأن لن يصل الخبر إلى شمال الجزيرة بسهولة يعني. فأعلن النبي أن وجهته تبوك عليه الصلاة والسلام، وبدأ الناس يستعدون. التوقيت الذي كانت فيه الغزوة وكان في بداية الصيف وبداية بدو صلاح الثمار، وهو اللي يسمونها وقت خرف الثمار. هذا الوقت هو الوقت الذي يستنفر فيه المزارعون من أجل أن يأخذ الثمار. طبعا مداخل الناس ومواردهم المالية ما هي؟ هي الزراعة، والزراعة الموسمية. فليس أهل المدينة ليس أهل التجارة، هم أهل الزراعة ولذلك موسمية. فإذا ذهب هذا الموسم ليس لهم إلا الموسم الذي يليه، ويريدون أن يهتموا بها ويجمعوها ويعني يخزنوا ما يخزنون ويحفظون ما يحفظون ويبيعون ما يبيعون ويأكلون منها. الإنسان يعني الثمرة دائما لها فرحة مثل فرحة العيد، يريدها الإنسان ولو لم يأكل منها إلا حب. هذا أمر. الأمر الثاني شدة الحر، الصيف، حرارة الجزيرة العربية شديدة جدا، والطريق كله صحراوي أيضا. كذلك قلة المتاع، قلة الظهر، على ماذا يحملون؟ يعني النقل، وقلة السلاح، وبعد المسافة، وقوة العدو الذي سيلاحقونه. هم الآن يقاتلون أعظم دولة في العالم، الروم، يقاتلون دولة يعني الحرب سجال بينها وبين الفرس، فليست دولة عادية. فكان هذا اختبار كبير للصحابة رضي الله عليهم. ما الذي فعله الصحابة؟ لم يفعلوا شيئا سوى أنهم اتجهوا إلى التجهيز وأخذوا يجهزون أنفسهم، لم يلتفتوا إلى ثمار ولم يلتفتوا إلى كل هذه المعاني التي ذكرتها قبل قليل. حتى لما قال بعض المنافقين يعني لا تنفروا في الحر، أجابهم القرآن: قل نار جهنم أشد حرا. من وسائل التأهيل للتعامل مع الأفكار السلبية هو مقارنتها بما هو أعظم منها. المقارنة أسلوب من أساليب التأهيل، فإنك تقارن أذى بأذى أعلى منه، وتقارن خسارة بخسارة أعلى منها، وتقارن مكسب دنيوي مثلا بمكسب أعلى منه كالجنة. وهذا أسلوب من أساليب التأهيل، إذا رزقها الإنسان فإنه يقارن بين الخسائر والمكاسب الحقيقية والموهومة والدائمة والتي منقطعة. خرج الصحابة في هذه الغزوة على قلة وتركوا كل ما تركوا. لا أدري اتسع الوقت أن نتحدث عن الذين خلفوا أو لا نتسع، ولكن خرجوا في هذه الغزوة وهم في الطريق مرت بهم حالات من الجوع وحالات من الحالة، حتى يستأذنوا النبي عليه الصلاة والسلام أن يذبحوا من الظهر، الظهر الإبل التي تحملهم هذه لا يسمح بذبحها لشدة الجوع، وأيضا كذلك حاجتهم إلى الطعام وكان الجو حارا جدا. خرجوا في هذه الغزوة وعادوا منها منتصرين، بمعنى لم يجدوا قتالا يستحق، وحدثت الرسالة التي يريدها النبي عليه الصلاة والسلام أن أصبح الآن يعني يؤثر على ما هو خارج الجزيرة. عاد الناس،
2: يعني كان ربما هذه الغزوة المكسب الإعلامي منها أكثر
3: كبيرا. عاد الناس، أين جانب التأهيل فيها؟ الجانب الأول أن التأهيل الأول هناك شيء اسمه المنازعة، منازعة الرغبات، وضع الجميع رغباتهم على المحك، فقالوا لرغباتهم لا واتجهوا إلى تبوك. الذين بقوا ينازعون أنفسهم وينازعون رغباتهم هم الذين خلفوا وكانوا نوعين، المنافقين والصادقين. المنافقون أتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام بعد الغزوة واستغفروا وذكروا أعذارهم، وعاملهم النبي بظاهر ما قالوا واستغفر لهم ووكل سرائرهم إلى الله، لم يتلقوا أي تأهيل. ولم يعني التأهيل على ماذا؟ التأهيل في مدارج العبودية، والتأهيل الشخصي، القدرة على أن يترك الإنسان رغباته ويفعل ما هو صواب وأن يقاوم هذه الرغبات. هم مقبلين الآن، التاريخ يقول لهم أنتم مقبلين على دنيا ستنفتح على مصراعيها، فالدرس الأخير الذي يجب أن تأخذوه الآن هو ما قال عليه الصلاة والسلام: والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت الذين من قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. الدروس في رحلة السيرة في كل مرة الدروس تتناسب إما مع الفجوات الموجودة والحاجات اللي يحتاجونها لتعالجها، أو مع التوقعات، الفجوات المتوقعة وسمنا الفجوات الوقائية التي يجب أن يحصلهم منها حماية واستعداد لله. فكانت غزوة تبوك تأهيلا في هذا. ولذلك لما عادوا، واحد الآن رجع بعد ما يعني الجزيرة كلها الآن أصبحت آمنة، والناس يأتون العام ذاك سمي عام الوفود بعد ذلك، الناس يأتون يبايعون لما رأوا النبي خرج إلى إلى إلى إلى البلقان وإلى إلى بلقان في الأردن الآن، وعاد عليه الصلاة والسلام، أصبحت القبائل ما لها خيار إلا أن تأتي تبايع، فأتى الناس سموا عام الوفود. احتمالية أي مقاتلة فيه ولا حروب ما هي واردة، ما كانت واردة. فماذا فعل الصحابة؟ قالوا: نعود إلى مزارعنا فنصلحها، مزارع اللي راحوا خلوها نصلحها، نتأكد منها، نعيد ما فيها. هم لا يريدون أن يبنوا فيها قصورا والاستراحات، هم يريدون أن يجعلوها صالحة للعمل. فينزل القرآن، كأن القرآن يقول: طيب إحنا إيش سوينا؟ إذا كنا سنعود مرة أخرى كنا نقول خلاص ارتحنا الآن نتفرغ لهذه الدنيا. فنزل القرآن يقول: وأنفقوا في سبيل الله
2: ولا تلقوا
3: بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. سمى ما أرادوا فعله سماه تهلكة، ووصف هذا النوع من العمل بعد هذا النوع من مستوى من التأهيل سماه تهلكة. وأنزل الله عز وجل في حقهم: لقد تاب الله على المؤمنين، كل الذين اتبعوا في ساعة العسرة تاب الله عليهم. يعني بسأل سؤال، التوبة العادة لو قلت فلان أنت إلى متى تتوب؟ يعني تتوب من ماذا؟ من ذنب،
2: من خطأ وذنب وتقصير.
3: الآن هؤلاء بعد قرابة 23 سنة من العطاء والكفاح يقول الله جل: قد تاب الله على المؤمنين، دلالة على التوبة منازل. أول منازلها أن تترك المعصية وتعود إلى الطاعة، ثم لا تزال تترقى في التوبة وفي منازل التوبة حتى يرضى عنك الله عز وجل ويبلغك المنازل التي يحبها لعباده وأوليائه. فقال: لقد رضي الله عن المؤمنين. لماذا رضي عنهم؟ اتبعوه في عسرة، اتبعوه في شدة، وأطاعوه وخرجوا وهم في تلك الحالة ولم يلتفتوا إلى ما ورائهم. هؤلاء ينبغي ألا تلوثهم الدنيا أبدا. ولذلك الدنيا مباحة للجميع، لكن كلما زاد نقاؤك أصبح جزء من الدنيا لا يناسبك.
2: يا سلام.
3: وكلما زاد قربك من الله وأصبح قلبك له وحده فإنه لا ينبغي أن ينازع هذا القلب شيء آخر، هو له وحده. نقطة أخرى، الذين خلفوا رضي الله عنهم وأرضاهم، يقول الله عز وجل وعلى الثلاثة الذين خلفوا، أي تاب على الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت. لماذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت؟ لأن لا أحد يحتمل أن يكون من الله في غضب أو من رسول الله في عتاب.
2: الله،
3: من يتحمل عتاب رسول الله أو غضبه أو جفوته؟ وبالتالي من يتحمل غضب الله أو بعده أو أن يقلك الله عز وجل يقلع هذا الإنسان ويبعده؟ كل واحد يسأل نفس السؤال إذا أراد أن ينام في نهاية اليوم، هل الله رضي عني اليوم؟ هل أنا من المرضية عنهم أم لا؟ هؤلاء ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، لماذا؟ بسبب هذا، هذه الحالة من الشعور بأنهم إلى عفو الله مفتقرين وإلى رضاه محتاجين، وأنهم بدون ذلك لا مخرج ولا منجا، حتى جاءتهم العروض من ملك الروم وغيره لم يلتفتوا إليه، أخذ الخطاب فاستخدم حطب، يقول فسجرت به التنور، ما أحرقته، استخدمت حطب لأشعل به النار. يقول كعب بن مالك بعد ذلك، فتاب الله عليهم، قال عز وجل
2: اتقوا الله،
3: كانوا هذا صالح. ثم بعد ذلك وعلى السلاد الخلع حتى يضغط وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. لماذا؟ لأنه وقع في قلوبهم، لأنه وقع في قلوبهم ظن، هذا الظن الذي وقع اللي هو يقين، الظن يأتي في القرآن بمعنى الشك ويأتي بمعنى اليقين، قال وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب الله عليهم ليتوبوا ليرتدعوا ويعودوا،
2: يعني وصلوا المرحلة أنه وجدوا
3: ليعلمون أنه
2: ما في طريق
3: أبداً لا ملجأ من الله إلا إليه. هذا الدرس الآن اللي أمامك، الآن سيودع النبي هذه الحياة، وسنعيش الصحابة الحياة لوحدهم، فملجأهم الله ووليهم الله ومرشدهم الله وملاذهم إليه، يسألونه فيهديهم ويستغيثونه فيغيثهم ويعودون إليه ويصدقون معه ويدعون الدنيا وراء ظهورهم. فإن درس العسرة كان درسا واضحا جدا في أن الدنيا ليست صفقة مربحة، إنما الصفقة المربحة مع الله.
2: جميل، شكرا لك دكتور صالح، نلتقي بك إن شاء الله في حلقة قادمة. شكرا عبد المجيد الحربي، في أمان الله.
1: رحلة بناء يعيش الإنسان ما كتب له أن يعيش، يتقلب بين الحياة ودروبها، وينسج أحلامه التي يرومها، وبين ذلك تتقلب تلك الرحلة ضوءا لا ينفذ وإرشادا لا يتوقف. رحلة بناء، برنامج يتناول فيه الدكتور صالح الدقلة طريقة بناء الإنسان وتطوير ذاته، انطلاقا من سيرة النبي الكريم الذي علم العالم كيف يكون البناء. رحلة بناء، في الحوار والتقديم طلال الزايدي، وفي الإخراج عبد المجيد اللهابي. رحلة بناء.
4: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم. من بديع بيان القرآن الكريم دقته في اختيار الألفاظ المناسبة لسياق الآيات الواردة فيه، ومن ذلك مراعاة القرآن الكريم معنى كلمة الحدود واستعمال لفظ النهي المناسب للسياق الواردة فيه. فالحدود تطلق في القرآن الكريم على أمرين اثنين: تطلق على المحرمات التي يجب اجتنابها والابتعاد عنها ويحرم الاقتراب منها. لذا قال الله تعالى بعدما نهى المعتكف عن مباشرة النساء: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها. فمجرد المباشرة حرمها الله تعالى على المعتكف، لذلك قال بعدها: فلا تقربوها. وتطلق الحدود أيضا على المباحات حتى لا يتجاوزها العباد، قال تعالى متحدثا عما يباح للمطلق في الطلاق ولا يتعداه: فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها. فالمباح يجوز فعله بشرط ألا يتجاوز العبد الحد فيه فيقع فيما نهى الله عز وجل عنه، لذلك قال بعدها: فلا تعتدوها. فاستعمل القرآن الكريم النهي عن الاقتراب مع الحدود إن كانت بمعنى المحرمات، واستعمل النهي عن الاعتداء مع الحدود إن كانت بمعنى المباحات.
1: بديع البيان.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولد لي الليلة غلام، فسميته باسم أبي إبراهيم، ثم دفعه إلى أم سيف امرأة قين يقال له أبو سيف، فانطلق يأتيه واتبعته، فانتهينا إلى أبي سيف وهو ينفخ بكيرة قد امتلأ البيت دخانا، فأسرعت المشي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا أبا سيف أمسك. جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمسك، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بالصبي فضمه إليه وقال: ما شاء الله أن يقول. رواه مسلم. والقين هو الحداد. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما رأيت أحدا كان أرحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: كان إبراهيم مسترضعا له في عوالي المدينة، فكان ينطلق ونحن معه، فيدخل البيت وإنه ليدخن، وكان ظئره قينا، فيأخذه فيقبله ثم يرجع. قال عمرو: فلما توفي إبراهيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن إبراهيم ابني، وإنه مات في الثدي، وإن له لظئرين تكملان رضاعه في الجنة. رواه مسلم. عوالي المدينة هي القرى التي عند المدينة، ومات في الثدي معناه مات وهو في سن رضاع الثدي أو في حال تغذيه بلبن الثدي. والضئر هي المرضعة ولد غيرها، وزوجها ضئر لذلك الرضيع، فلفظة ضئر تقع على الأنثى والذكر. عن عائشة رضي الله عنها قالت:

0: قدم ناس من الأعراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: أتقبلون صبيانكم؟ فقالوا: نعم. فقالوا: لكننا والله ما نقبل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأملك إن كان الله نزع منكم الرحمة. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن الأقرع بن حابس أبصر النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الحسن فقال: إن لي عشرة من الولد ما قبلت واحدا منهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه من لا يرحم لا يرحم. رواه مسلم. وعن جرير بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله عز وجل. رواه مسلم. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7 8 2 9 3 5 9 9 9، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: Sibulu ildu.
1: ذكركم. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: وعن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم يقال أين الصائمون؟ فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. متفق عليه.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. متفق عليه.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. تردى أي رمى بنفسه من الجبل أو غيره فهلك، ويتوجأ بها أي يضرب بها نفسه. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يخنق نفسه يخنقها في النار، والذي يطعن نفسه يطعن نفسه في النار، والذي يقتحم يقتحم في النار. رواه البخاري. وعن الحسن البصري قال حدثنا جندب بن عبد الله في هذا المسجد فما نسينا منه حديثا، وما نخاف أن يكون جندب كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال كان برجل جراح فقتل نفسه، فقال الله بدر عبدي بنفسه فحرمت عليه الجنة. وعن أبي قلابة رضي الله عنه أن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أخبره بأنه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، وليس على رجل نذر فيما لا يملك، ولعن المؤمن كقتله، ومن رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله، ومن ذبح نفسه بشيء عذب به يوم القيامة. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وصححه، ولفظه إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المرء نذر فيما لا يملك، ولاعن المؤمن كقاتله، ومن قذف مؤمنا بكفر فهو كقاتله، ومن قتل نفسه بشيء عذبه الله بما قتل به نفسه يوم القيامة. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. في رحاب القرآن، ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: نداءات ربانية.
2: نداءات ربانية.
1: يحفل كتاب ربنا جل وعلا بنداءات ربانية عظيمة يخاطب بها ربنا جل في علاه البشرية كافة، منها نداءات موجهة للمؤمنين خاصة

0: والبعض منها موجه للرسول صلى الله عليه وسلم خاصة.
1: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم.
0: نداءات ربانية.
2: نداءات ربانية.
3: والمؤمن يستفيد من كل هذه النداءات، حتى النداءات الموجهة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الغرض والهدف الأساس من هذه النداءات شد الانتباه لما يتضمنه الخطاب الرباني من خير نؤمر به أو شر ننهى عنه.
2: من خير نؤمر به أو شر ننهى عنه.
0: عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إذا سمعت الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا، فرعها سمعك، فإنه خير يؤمر به أو شر ينهى عنه. نداءات ربانية.
2: نداءات ربانية.
0: مع طلال الزايدي والدكتور محمد بن مطر السهلي.
4: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا دائما عبر أثير إذاعة نداء الإسلام. نحن وإياكم أيها الإخوة الكرام في البرنامج الأسبوعي في ملكوت الله، وهذا البرنامج نسلط الضوء فيه على آيات الله سبحانه وتعالى وما جعله من إعجاز وإبهار لعباده، لعل الله عز وجل أن يهدي قلوبا مغلقة إلى الحق بإذنه. يسرنا ويطيب لنا في هذا الدرس أن يكون معنا ضيفا كريما، الأستاذ المشارك بقسم القرآن وعلومه بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الشيخ الدكتور بندر الشرالي. السلام عليكم الشيخ بندر وحياكم الله.
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أخي محمد وحيا الله المستمعين والمستمعات.
4: حياكم الله يا شيخنا. أيضا هذه أطيب التحايا من فريق العمل، من التنفيذ الإذاعي عبد العزيز عسيري، ومن الإخراج عادل السليهبي، وهذه تحياتي محدثكم محمد القرني. وكما قرره شيخنا في هذا الدرس، سوف يكون الحديث حول آيتين من آيات الله العظام، ألا وهما الشمس والقمر، آيتان من آيات الله. سوف نأتي إن شاء الله في ثنايا هذا الدرس على ما يسمح به الوقت من نقاط مهمة فيما ذكر أيضا في القرآن والسنة حول هاتين الآيتين. لعلكم الشيخ بندر بارك الله فيكم تصدرون هذا الدرس بالحديث عن هاتين الآيتين، تفضلوا فتح الله عليكم.
5: الحمد لله الملك الديان، خلق الشمس والقمر بحسبان، والصلاة والسلام على المبعوث للإنس والجان نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأيها الإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات، يشرفني المشاركة في هذا البرنامج والذي وسم بعنوان في ملكوت الله، للحديث عن الشمس والقمر من خلال ما ورد في كتاب الله عز وجل، دعوة للتفكر في تلك الآيتين، ودعوة لتفهم ما يتعلق بهما مما ورد في شأنهما في كتاب الله عز وجل. فإن الله ذكر الشمس والقمر في كتابه على قدر ما يحتاجه الإنسان من الموعظة والعبرة، وعلى الحد الذي يمكنه التفكر والتأمل في هاتين الآيتين العظيمتين. إن الله سبحانه وتعالى خلق الشمس والقمر في هذا الكون الفسيح وبما فيه من الأجرام العظيمة والكواكب والنجوم والتي تعد بالمليارات، وأحدها الشمس والقمر، كل هذه خلقت لهذا الإنسان، هذا الإنسان الذي خلقه الله لعبادته. ومما يدل على أن الله خلق هذه الأجرام وما فيها وبما فيها السماوات والأرض والشمس والقمر، قوله عز وجل: وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار. سخرهما للإنسان لتكون سببا في مصالحه الدينية والدنيوية. وأما مصالحه الدينية فبالتفكر والتأمل والسياحة الفكرية التي يستدل بهما على عظمة، التي يستدل بخلق هذين النيرين على عظمة الخالق، لأنهما مخلوقان عظيمان، فهما يدلان على عظمة خالقهما سبحانه.
4: سبحانه وتعالى. إذن هكذا تكون الآيتان الشمس والقمر في بدء هذا الدرس. فلعلكم الشيخنا تأتون إلى التفريق في القرآن بين الشمس والقمر.
5: نعم، نلاحظ أن الله سبحانه وتعالى قد فرق بين الشمس والقمر في كتابه من جهة أوصافهما، فقد قال الله تبارك وتعالى: تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وقال الله تبارك وتعالى: وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. فتلاحظون أن الله سبحانه وتعالى وصف القمر بأنه منير، ووصف الشمس بأنها سراج، وقال عز وجل: وجعلنا سراجا وهاجا. فلكل من القمر والشمس صفات تختص بهما أو تختص بها، يعني الشمس في ذكر الله عز وجل من صفاته أنه سراج، والقمر أنه منير. وهذا يدلنا أولا على أن منزل هذا الكتاب هو الله سبحانه وتعالى، لأن معرفة هذين السرين الخاصين في الشمس والقمر لا يدركان إلا بمن اطلع عليهما الاطلاع الكامل، وهذا لم يطلع عليه إلا الخالق سبحانه وتعالى. وجاء في العلم الحديث إدراك ذلك بما أعطاهم الله عز وجل من الوسائل التي يصلون بها إلى معرفة ذلك. وصف الله الشمس بأنه سراج لأنه ينتج منه ضوء وحرارة، بينما القمر وصفه الله عز وجل بأنه منير فقط وأنه نور لأنه يعكس نور الشمس أو ضوء الشمس. ثم ذكر الله عز وجل بأن الشمس سراج وهاج، ولاحظ كلمة السراج، السراج هو مثل المصباح الذي يضيء، لكنه ذكر أيضا هنا أنه وهاج، والوهج هو تلك الحرارة التي تضطرم وتتقد، وذلك اللهب الذي ينطلق منها. وهذا مما أثبته العلم الحديث، فإن لهب الشمس يقدر يعني طوله بعشرات الآلاف من الكيلومترات، وهذا أمر لا يمكن لمن كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا في زمن من بعده في القرون التي لم يصل لها علمنا الحديث اليوم أن يدرك هذه الحقيقة، مما يدل على أن منزل هذا الكتاب هو الذي أنزل أو هو الذي خلق هذين النيرين، وأطلع الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم على مثل هذه المعاني.
4: سبحان الله. إذن هكذا كانت الشمس بحرارتها بل بوهجها المذكور في القرآن دال على أن الشمس لها ارتفاع لهذا الوهج إلى ما ذكرتم يا شيخنا في هذا الدرس حول مسافات مرتفعة من النار أو من اللهب المتوهج، دون أن يعرف الأولون من سلف هذه الأمة معنى المعنى الدقيق والصورة الصحيحة، لولا ما من الله عز وجل به على بعض الناس من العلم وتم تصوير هذا الوهج في عصرنا الحالي. فيما يتعلق أيضا بالكلمة المذكورة في القرآن الكريم الحسبان، ما معنى الحسبان المذكور في سورة الرحمن في شأن الشمس والقمر؟
5: أحسنتم. بالنسبة للحسبان المقصود به سير كل من الشمس والقمر بحساب دقيق، هذا الحساب الذي لا يتقدم ولا يتأخر.
4: سبحان الله.
5: وفيه من المصلحة العظيمة للإنسان في معاشهم وفي رزقهم. فالشمس كما هو معلوم أنها تسير وتتم دورتها في السنة مرة واحدة، بينما القمر يتم دورته في كل شهر. هذا الحسبان لو تقدمت الشمس أو تأخرت، وكذلك القمر، لتعطلت كثير من مصالح الناس، ولما كان هناك فائدة من وجودهما، لأن وجودهما إنما كان لمصلحة الإنسان. فتخلف هذا تخلف النيرين عن سيرهما الذي قدره الله لهما فيه تعطيل لتلك المصلحة التي من أجلهما أو من أجلها خلقتها أو خلق هذين النيرين. وبهذه المقادير التي تسير عليهما تنتظم مصالح العالم في الفصول الأربعة، ويحصل بسببها ما ينتج من ثمار وأشجار وغلات ونحو ذلك، بحيث أن الله سبحانه وتعالى جعل هذا السير الذي يسيران بحسبان ملاحظا لدى المزارعين ولدى أهل المواشي ونحو ذلك في معرفة أوقات الغيث والمطر والربيع ونحو ذلك. ولاحظ قول الله سبحانه وتعالى في نعم، قال: ذلك تقدير العزيز العليم، بعد أن ذكر هذا السير، أي أن هذا التقدير لا يمكن أن يكون إلا بفعل القادر الذي اختار هذا وهو الله سبحانه وتعالى، فقد قدرها تقديرا بديعا وهو سبحانه وتعالى عزيز لا يمكن لأحد أن يمنع تقدير الله أن يكون، ولا يستطيع أحد أن يغلب الله سبحانه وتعالى في سير هذين النيرين. ولذلك لا يمكن للإنسان مهما بلغ من العلم ومهما وصل إلى ما يريده من هذه الكواكب أن يغير مسار ذلك النيرين، لأن الله عز وجل العزيز العليم لا يغلب ولا يمانع سبحانه وتعالى.
4: الله أكبر. فيما يتصل بهذا الحديث إذن شيخنا في الحساب فيما يتعلق بالشمس والقمر، حدثونا أيضا عن السنة الشمسية والسنة القمرية.
5: بالنسبة للسنة الشمسية والسنة القمرية، لا شك أن للشعوب والأمم حسابات، وكل له حساب بقدره، لكن أشهر حسابين يحسب بهما الشمس والقمر. فالسنة الشمسية والقمرية كل منهما 12 شهرا، إلا السنة الشمسية تزيد على السنة القمرية 11 يوما. ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى قد ذكر هذا المعنى في كتابه، وأشار إليه بقوله سبحانه وتعالى: ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. والفرق بين السنة الشمسية والقمرية كما تقدم أن الفرق بينهما 11 يوما، ففي كل 100 سنة تزيد 3 سنوات قمرية، إذن ففي 300 سنة هذه فيها 9 سنوات. فقال عز وجل: ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، أي 300 سنة شمسية وازدادوا 9، أي 9 سنوات قمرية، بمعنى أن مكث أصحاب الكهف كان 300 سنة شمسية أو 309 سنوات قمرية. وهذا حساب لا يتغير ولا يتبدل إلى قيام الساعة، إلا إذا قدر الله عز وجل بجمع الشمس والقمر وتعطيل ذلك النظام الذي يتعطل بعد أن يقبض الإنسان.
4: الله أكبر. هذا حساب دقيق الشيخ بندر فيما يتعلق بالسنة الشمسية والسنة القمرية، وما ذكرتموه شاهد في القرآن العظيم على عظمة الله سبحانه وتعالى والدقة في ضبط ميزان الوقت والتاريخ على مدى العصور، كيف لا وهو الأزل سبحانه وتعالى. فيما يتعلق إذن الشيخ بارك الله فيكم في الشمس لمن يراها في المنام، الشمس في الرؤيا كما في قصة يوسف، يعني كيف لنا أن ننظر إلى دلالتها هنا؟
5: والله بالنسبة لرؤية الشمس والقمر والكواكب في الرؤى والأحلام، فهذه يعرفها أهل الرؤى، لكن بالنسبة يعرفها المعبرون للرؤى، لكن بالنسبة لرؤية يوسف عليه السلام عندما رأى الشمس والقمر ورأى 11 كوكبا معهما يسجدون له كما قال عز وجل، إذ قال يوسف لأبيه: يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. فالأحد عشر هم إخوته، لأن ابن يعقوب عليه السلام 12، فيوسف أحدهم ورأى إخوته، ثم أيضا مع ذلك رأى الشمس والقمر. والشمس والقمر هنا عبارة عن الأب والأم، وبعض الناس يظن أن الشمس هو الأب والقمر هي الأم، والأمر ليس كذلك، فالشمس مؤنث وهي الأم والقمر هو الأب، وهكذا شأنهما في شريعتنا، فإن الأم مقدمة على الأب في البر، ولذلك كانت أمه شمسه وأبوه قمر، وقد يعني عبرت هذه فيما بعد أن أن أن الله عز وجل ذكر أنه رفع أبويه على العرش وأن إخوته خروا له سجدا.
4: سبحان الله، هذا أمر عجيب. فيما تصل إذن كذلك شيخنا في معنى الجريان، والشمس تجري لمستقر لها كما هي الآية العظيمة في القرآن العظيم، حدثنا عن معنى هذا الجريان.
5: هو أن الشمس تجري، وهذا بنص كتاب الله عز وجل، لا كما يقوله بعض علماء الفلك في هذا الزمن. فالشمس تجري كما قال عز وجل: والشمس تجري لمستقر لها، وقال عز وجل: كل يجري لأجل مسمى، وقال: وسخر الشمس والقمر دائبين. فجريان الشمس هذا مقطوع به ونؤمن به ونعتقده، وأما الذين يقولون أن الشمس لا تجري وأنها ثابتة وأن الأرض تدور حول الشمس، فنحن نقول أن الأرض تدور حول الشمس هذا لا بأس به، لأنه ليس عندنا ما يمنعه في شرعنا، لكن أن الشمس لا تجري هذا مما نرده. ولذلك حتى علماء الفلك أنفسهم الذين وكثير منهم غير مسلم مختلفون في قضية جريان الشمس، فمنهم من يرى أن الشمس تجري ومنهم من يرى أن الشمس لا تجري، لكن نحن لا حاجة لنا بهذا الأمر من قبلهم، فنحن نعتقد أن الشمس تجري كما قال عز وجل. وأما جريانها فإن لها جريان أو يعني تجري من جهتين، الجريان الذي هو على مدار العام والجريان الذي هو على مدار عمر الشمس كله. فأما جريانها على مدار اليوم والعام فإن الشمس كل يوم لها مطلع إلى أن تتم دورتها في سنة كاملة، ولذلك نحن نرى طلوع الشمس وغروبه في الصيف ليس كطلوعه ليس كطلوعها في مثلا الشتاء. ولذلك قال عز وجل رب المشرقين ورب المغربين، قيل رب المشرقين ورب المغربين أقصى مشرق الشمس وأقصى مغربها في الصيف، وأقصى مطلع الشمس في الشتاء وأقصى مغربها في الشتاء. وأما جريانها في الجريان الذي ينتهي إلى قيام الساعة فقد جاء عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما غربت الشمس قال يا أبا ذر أتدري أين تذهب الشمس؟ فقلت والله ورسوله أعلم، فقال فإنها تذهب تسجد بين يدي ربها سبحانه وتعالى ثم تستأذن بالرجوع كل يوم فترجع إلى أن يأذن الله عز وجل بقيام الساعة، فتستأذن الله عز وجل فلا يأذن لها حتى يأتي وقت طلوعها، وإذا هي إلى الغرب أقرب منها إلى الشرق، ثم يأمر الله عز وجل الشمس في تلك الحال أن تطلع من حيث غربت فتطلع من الغرب، فهذا انتهاء جريانها.
4: الله أكبر، الله المستعان. هنا شيخنا بارك الله فيكم أيضا فيما يتعلق بهذا الحديث حول الآيتين العظيمتين الشمس والقمر، حديث ماتع وإياكم، والحديث ذو شجون.

0: حينما نقلب أبصارنا في هذا الكون الفسيح، نقف مشدوهين أمام عظمة وإبهار وإعجاز، عظمة في تعليق الأجرام السماوية العملاقة، عظمة في خلق تعقيدات الجسم البشري، عظمة في مهابة البحار والجبال.
1: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت.
0: الإعجاز يحيط بنا من كل مكان ويوصلنا لمعنى عميق واحد، أن لهذا الكون إله عظيم صنع فأبدع وأعجز.

0: آياته عجب العجاب لو ترى عيناك.
1: حياكم الله مستمعينا الكرام مرة أخرى، وحيا الله ضيفنا الكريم الشيخ الدكتور بندر الشراري، الأستاذ المشارك بقسم القرآن وعلومه بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والمهتم بمجالات الإعجاز العلمي في القرآن والسنة. حياكم الله مرة أخرى شيخ بندر.
2: أهلا بكم، حياكم الله.
1: حياكم الله. كنتم تتحدثون قبل الفاصل عن آيتين عظيمتين وهما الشمس والقمر، ولعلكم تكملون هذا الدرس فيما يتصل أيضا بالقمر في تقدير الله عز وجل لهذه الآية في منازل. تفضلوا يا شيخنا.
2: نعم، يقول الله عز وجل: والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. منازل القمر هي المطالع التي يطلع فيها القمر كل ليلة، وهي 28 منزل، ويبقى ليلتان يستسر بها القمر ولا يظهر. هذه المنازل التي قدرها الله عز وجل في القمر، جعلها الله عز وجل دلالة لمعرفة الأشهر بدايتها ونهايتها. وتخيل معي أخي محمد أنه لو لم يكن هناك تقدير لهذه المنازل، ولم يأتي القمر على هذا الوصف الذي نراه كل شهر، فإنه يبدأ كالهلال.
1: صحيح.
2: ثم يبدأ هلالا، ثم يكبر شيئا وشيئا حتى يتسق ويكتمل، ثم يبدأ بالنقصان ويصغر حتى يعود كما قال عز وجل: حتى عاد كالعرجون القديم. والعرجون هو العذق الذي في النخل الذي ينبت عليه التمر، أو ينبت عليه ثمر النخل وتتعلق به الشماريخ. فإنه إذا عاد كالعرجون القديم فإنه لا يكاد يرى لا في أول الشهر ولا في آخره. فهذا التقدير الذي جعله الله عز وجل للقمر وقدره إنما هو لمصالح الإنسان، فإن الإنسان يعرف به بداية الشهر ونهايته، وبالتالي كذلك يعرف السنوات، لأن السنة فيها 12 شهرا. فلو لم يكن هناك ظهور للقمر بهذا القدر الذي قدره الله عز وجل لأشكل على الناس معرفة الأشهر والسنوات. فجعل الله عز وجل هذه الآية العظيمة كالساعة في زمننا هذا التي يضبط الناس فيها أوقاتهم. ثم علق الله عز وجل بالقمر قضايا شرعية كثيرة، فمنها دخول الأشهر الحرم ودخول رمضان، وكذلك يعرف بالأشهر بداية العدد، عدة الوفاة مثلا، وغيرها من الأمور التي علق الشارع الأحكام بهذه المنازل، أي منازل القمر.
1: سبحان الله، لتعلموا عدد السنين والحساب. الله
2: أكبر. نعم.
1: فيما يتعلق أيضا بكلمة الدأب، دائبين، وهي الكلمة المذكورة في القرآن في شأن الشمس والقمر، ما معنى ذلك؟
2: نعم، بالنسبة لقول الله عز وجل: وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، أي أنهما في دؤوب، يعني حركة، كما قال عز وجل: تزرعون سبع سنين دأبا، يعني دائمة. وذلكم أن الشمس والقمر فيهما أولا هذا السير الذي يسيرانه بهذا الحساب الدقيق، هذا مستمر لا ينقطع. ثم ما جعله الله عز وجل فيهما من المصالح المتعلقة سواء بالشمس في قضايا الزروع، أو القمر في معرفة المواقيت ونحو ذلك، وما يتعلق بالشمس

0: في تفاوت الفصول ونحو ذلك والمصالح المتعلقة بها، هذه دائمة لا تنقطع. الله سبحانه وتعالى قد جعل هذا الأمر فيهما، فهما لا ينقطعان إلى قيام الساعة، فهما دائبين في سيرهما وإنارتهما وتأثيرهما في إزالة الظلمة وفي صلاح النبات والحيوان. فالشمس سلطانه في النهار كما هو معلوم، والقمر سلطانه في الليل، ولولا الشمس لما حصلت الفصول الأربعة، ولولاها لاختلت مصالح العالم بالكلية.
1: الله
0: فهذا كله من دأب هذين النيرين، فإنهما لا يختلفان ولا يتقدمان ولا يتأخران.
1: سبحان الله، الحمد لله على ذلك. إذن شيخنا بارك الله فيكم، والحديث ذو صلة بقصص الأنبياء كما هو الحال الآن مع قصة إبراهيم كذلك وقومه، على افتراض المسايرة التي يسايرهم في هاتين الآيتين، الشمس والقمر، ينظر إلى الفلك، ينظر إلى هاتين الآيتين وعظمة الله فيهما، ويحاول أن يبين لهما الأحق بالعبادة من هو. ماذا عن هذا الأمر؟
0: أحسنتم. هو كما تعلم أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يطلع إبراهيم عليه السلام على ملكوت السماوات والأرض، كما قال عز وجل: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فأطلعه الله عز وجل على ملكوت السماوات والأرض، ومما أطلعه عليه هذين النيرين. فلما جن عليه الليل ورأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهديني ربي لأكونن من القوم الضالين، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين.
1: الله أكبر.
0: قد قال الله عز وجل في آية أخرى: ولم يكن من المشركين، أي حتى قبل هذه القضية، مما يدل على أن إبراهيم عليه السلام إنما كان في هذا المقام مناظرا لا ناظرا، وكان محاجا لهم لا محتجا لنفسه على ما قدم عليها أو قاله. وهذا يفعله أهل المناظرة، فإنهم يتنزلون مع الخصوم فيما يتعلق بقول الخصم، فربما تبنى الشخص قول الخصم حتى يأتي على حجته ويقضي عليها، كما يفعل الذين يتصارعون، أو نعم كما يفعل الذين يتصارعون. فإن أحدهم إذا أراد أن يصارع الآخر أخذه ورفعه إلى فوق، هل يرفعه لإرادة الخير به أو ليرفعه مثلا من باب التشريف؟ لا، هو رفعه فوق ليصرعه في الأرض ويطرحه. فكذلك ما فعله إبراهيم عليه السلام، إنما أراد أن يستجرهم ويقول لهم: هذا الإله الذي تزعمونه هو الشمس والقمر، أي الشمس أو القمر أو تلك النجوم، لأنهم يختلفون في عباداتهم، فمنهم من يعبد الشمس ومنهم من يعبد القمر ومنهم من يعبد النجوم. فأراد أن يلفت انتباههم إلى أن هذه مسيرة غير مخيرة، وأنها تغيب وأنها تأفل، والله سبحانه وتعالى لا يغيب عن خلقه سبحانه بتقديره واطلاعه ورؤيته سبحانه وتعالى لهم وتصريف أمورهم. ولذلك بيّن لهم موضوع أن هذا أكبر وهذا أكبر وهذا أكبر، مما يدل على أن هناك أكبر من أولئك كلهم. فهذا مما
1: الله.
0: يتعلق بذكر الشمس في قصة إبراهيم عليه السلام.
1: سبحان الله أكبر. كذلك يا شيخ، نريد منكم أن تأتوا إلى فائدة في معنى كلمة التزاور، هذه الكلمة التي وردت في سورة الكهف في شأن الشمس وكذا في قرضها حينما تغيب عنهم.
0: نعم أحسنتم. هذه وردت في سورة الكهف، والتنبيه عليها جيد من جهة أن كثيرا من الناس يقرأ هذه السورة كل جمعة، وربما أشكل عليهم بعض معناها. فالله سبحانه وتعالى ذكر عن الذين أووا إلى الكهف، ذكر الله عز وجل ما خصهم به دون غيرهم، فقال: وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه. يظن بعض الناس أن الشمس في تلك الحالة إنما غيرت مسارها لأجل الفتية حتى لا تصيبهم، والأمر ليس كذلك، بل إن الشمس تسير في مدارها الذي قدره الله عز وجل ولم يتغير مسيرها. إلا أن هناك آية عجيبة في هذا الأمر، وهو أن الشمس إذا طلعت عليهم فإنها لا تصيبهم، وكذلك إذا غربت. إما أن لأن الكهف يعني الكهف إنما يتجه إلى جهة الشمال، بمعنى أن باب الكهف يتجه إلى جهة الشمال، فإذا طلعت الشمس من جهة الشرق فإنها تكون ذات اليمين، تزاور أي تميل عن كهفهم ذات اليمين، فيكونون في ظل حتى تكون في كبد السماء، ثم تبدأ بالميل مرة أخرى إلى جهة الغرب، وقال عز وجل وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال، بمعنى أنها إذا غربت تكون من يسار الكهف تقطعهم ذات الشمال، فهم في وقت طلوع الشمس في ظل، وفي وقت بعد الزوال إلى غروب الشمس أيضا هم في ظل، لأن سقف الغار الذي هم فيه يحميهم كذلك من الأمطار ومن الشمس. أو يقال قول آخر وقد أشار بعضهم إلى هذا وقال هي محل الآية حقيقة، لأنه قال بعدها ذلك من آيات الله، أن الشمس على تلك الحال كانت تصيب داخل الغار، لكن لما أوى أو داخل الكهف، لكن لما أوى هؤلاء الفتية حجب الله عز وجل عنهم الشمس حتى لا تحرقهم وحتى لا تؤذيهم. وعلى كل حال فإنه على كلا القولين فإن الشمس لم تغير مسارها، بل هي على ما هي عليه قبل وأثناء وبعد.
1: سبحان الله، إلا أن فتية الكهف كانوا في أمان من أذاها ومن حرها ومن لسع أشعتها، هذا الذي يعني تقصدونه شيخنا.
0: أحسنت، نعم.
1: نعم سبحان الله. أيضا نبقى في ذات السورة، سورة الكهف، فيما قال الله عز وجل في شأن الشمس وذكر كلمة عين حمية، حدثنا عن هذا في فائدة للمستمعين.
0: نعم، في قول الله سبحانه وتعالى في قصة القرنين قال عز وجل حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا إلى آخر القصة. الذي يهمنا هنا هو موضوع غروب الشمس، وبعض الناس اليوم وقبل ولا يزال أهل يعني الباطل الذين يعني يحاولون أن يطعنوا في القرآن يأتون بمثل هذه الآية ويقولون كيف يقول الله عز وجل حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجد تغرب في عين حامئة، والعين الحامئة المراد بها الطين أو البحر، لأنه يعني لونه يقرب إلى السواد في إذا كان عميقا، فكيف تغيب الشمس في هذا الطين أو في هذا البحر والشمس أكبر من الأرض بملايين المرات؟ فيقال لهم إن الله تبارك وتعالى يذكر عن ذي القرنين أو يذكر عن ذي القرنين وعن كل شخص يقف على طرف البحر حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجد تغرب في عين حمئة أنه يراها تغرب في البحر كأنها تغرب في البحر. ولذلك نحن إذا خرجنا مثلا في البرية أو سافرنا أو شيء من هذا نقول الشمس غربت في الجبل أو غربت الشمس في وراء هذا البرج، مما نعلمه أنها لم تغرب في الجبل وإنما حال الجبل بيننا وبينها، فهو تعبير لغوي صحيح. فأنت عندما تراها تغرب أنت تعلم أنها إنما غربت بمكان ليس هذا المكان الذي هي فيه، لكنها من جهة الناظر لما حال بين الناظر وبين هذه الشمس هذا البحر أو هذا الجبل فإنه يصح من جهة اللغة أن تقول إنها غربت فيه وأنها اختفت وراءه، فهذا تعبير لا بأس به، وهذا يعني يسوقنا إلى معنى آخر يعني في قضية أن الله عز وجل يخاطب الإنسان بناء على رؤيته ونظره. الله عز وجل أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. يقول بعض الناس الأرض كروية والله سبحانه وتعالى يذكر لنا هنا أنها مسطحة وإلى الأرض كيف سطحت، فحتى بعضهم ممن يرى أن الأرض مسطحة وليست كروية وهو خلاف عجيب، لكن على كل حال إن الله سبحانه وتعالى لما ذكر تسطيح الأرض هو ذكرها بالنسبة للإنسان كيف يراها وهو على وجه الأرض، فإن الإنسان وهو على وجه الأرض يرى الأرض مسطحة، فيخاطب الله عز وجل الإنسان بناء على ما تراه عينه. فلو أن الإنسان كان على كوكب لذكر الله عز وجل أن الأرض كروية، ولذلك لما ذكر الله عز وجل شأن خلق السماوات والأرض قال يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، وتكوير الليل والنهار هما مما يلابس الأرض، ولا يمكن أن يكون هناك تكوير للليل والنهار إلا والأرض التي ألبست الليل والنهار بهذا التكوير إلا أن تكون مكورة. فعلى كل حال ذكر الشمس هنا أنها تغرب في عين حمئة هو في عين الناظر عندما تغرب في البحر، فإنه يقول غربت الشمس في البحر وهي العين الحمئة، والله أعلم.
1: سبحان الله. إذن هذا يقودنا كذلك يا شيخنا إلى أمر جلل حول مصير الشمس والقمر. تعلمون بأن هنالك من الأمم من اتخذت الشمس والقمر للعبادة، يعبدونهما من دون الله سبحانه وتعالى، وهو الأحق المتفرد بهذه الطاعة المطلقة. لكن مصير الشمس والقمر عند قيام الساعة، ما هو هذا المصير، ولماذا قدره الله بهذه الطريقة؟
0: أحسنتم. هو كما تقدم معنا في أول حديث أن الله عز وجل خلق الشمس والقمر للإنسان، فإذا قامت الساعة وانتقل الإنسان من هذه الحياة الدنيا ومن هذه الأرض، فإنه لا يكون هناك يعني مصلحة لبقاء الشمس والقمر، فلذلك يعطل الله عز وجل هذا النظام الذي وضعه الله للإنسان بما في ذلك الشمس والقمر. وقد ذكر الله عز وجل الشمس والقمر على وجه الخصوص من بين سائر الكواكب، قال تعالى: فإذا ارتقى البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر. جمع الشمس والقمر، وذلك أن الشمس تكور ويذهب ضوءها وكذلك القمر، ثم يجمعان، جاء في بعض الأحاديث أنهما يجمعان فيلقيان في النار، وسبب إلقائهما في النار حتى يعذب بهما من عبدهما من دون الله عز وجل. فإن هناك من عبد الشمس والقمر، قال عز وجل: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله. وكما جاء في قصة ملكة سبأ أنها كانت وقومها يعبدون الشمس من دون الله، فلذلك يعذبون بما كانوا يعبدونه في الدنيا، لا أن الشمس والقمر تعذبان، وإنما الشمس والقمر هما من وقود النار الذي يعذب به أهله. كما أن الإنسان نسأل الله السلامة والعافية قد يعذب بماله، كما جاء في الحديث أن الذي يعني لا يزكي أنه يبسط دراهمه ودنانيره على جسمه فيقوى بها جبينه وظهره، وكذلك إذا لا يزكي كذلك، نعم، وكذلك إذا كان لا يزكي مثلا في إبله وغنمه ونحو هذا. فعلى كل حال أهل النار يعذبون بما كانوا يعبدون في الدنيا.
1: الله أكبر. في هذا عبرة يا شيخ بندر لمن خالف شريعة الله سبحانه وتعالى ولم يستدل بهذه النصوص الشرعية الصحيحة الصريحة فيما يتعلق بإفراد الله عز وجل بالألوهية وبكافة العبادات، فنحمد الله سبحانه وتعالى أن هدانا للحق بإذنه. فيما يتعلق شيخنا بارك الله فيكم بانشقاق القمر، وهي الحادثة التي كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهنالك من الأمم في تاريخها من رصدت مثل هذا الانشقاق.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
1: من درر الإمام ابن القيم.
2: قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: واعلم أن تعييرك لأخيك بذنبه أعظم إثما من ذنبه وأشد من معصيته، لما فيه من صولة الطاعة وتزكية النفس وشكرها والمنادات عليها بالبراءة من الذنب، وأن أخاك هو الذي باء به، ولعل كسرته بذنبه وما أحدث له من الذلة والخضوع والإزراء على نفسه والتخلص من مرض الدعوى والكبر والعجب ووقوفه بين يدي الله ناكس الرأس خاشع الطرف منكسر القلب أنفع له وخير له من صولة طاعتك وتكثرك بها والاعتداد بها والمنة على الله تعالى وخلقه بها. فما أقرب هذا العاصي من رحمة الله، وما أقرب هذا المدل من مقت الله، فذنب تذل به لديه أحب إليه من طاعة تدل بها عليه. وإنك أن تبيت نائما وتصبح نادما خير من أن تبيت قائما وتصبح معجبا، فإن المعجب لا يصعد له عمل، وإنك أن تضحك وأنت معترف خير من أن تبكي وأنت مدل، وأنين المذنبين أحب إليه من زجل المسبحين المدلين. ولعل الله أسقاه بهذا الذنب دواء استخرج به داء قاتلا هو فيك ولا تشعر.
1: من درر الإمام ابن القيم مع الأستاذ ماجد أبابطين.
0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. بكم نرتقي.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رجل: أي الناس أفضل يا رسول الله؟ قال: مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله. قال: ثم من؟ قال: ثم رجل معتزل في شعب من الشعاب يعبد ربه، وفي رواية: يتقي الله ويدع الناس من شره. رواه البخاري ومسلم وغيرهما، ورواه الحاكم بإسناد على شرطهما، إلا أنه قال: عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل: أي المؤمنين أكمل إيمانا؟ قال: الذي يجاهد بنفسه وماله، ورجل يعبد ربه في شعب من الشعاب وقد كفى الناس شره. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. رواه مالك والبخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه. شعف الجبال أعلى رؤوسها. عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن ملك لسانه ووسعه بيته وبكى على خطيئته. رواه الطبراني في الأوسط والصغير. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله: من نجات؟ قال: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. رواه الترمذي وابن أبي الدنيا والبيهقي. وقال الترمذي: حديث حسن. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بين أيديكم فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. قالوا: فما تأمرنا؟ قال: كونوا أحلاس بيوتكم. رواه أبو داود. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما نحن حول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ ذكر الفتنة فقال: إذا رأيتم الناس قد مرجت عهودهم وخفت أماناتهم وكانوا هكذا، وشبك بين أصابعه، قال: فقمت إليه فقلت: كيف أفعل عند ذلك؟ جعلني الله تبارك وتعالى فداك. قال: إلزم بيتك وابكي على نفسك واملك عليك لسانك وخذ ما تعرف ودع ما تنكر، وعليك بأمر خاصة نفسك ودع عنك أمر العامة. رواه أبو داود والنسائي بإسناد حسن. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر خرج إلى المسجد فوجد معاذا عند قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يبكي، فقال: ما يبكيك؟ قال: حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اليسير من الرياء شرك، ومن عادى أولياء الله فقد بارز الله بالمحاربة، إن الله يحب الأبرار الأتقياء الأخفياء، الذين إن غابوا لم يفتقدوا، وإن حضروا لم يعرفوا، قلوبهم مصابيح الهدى، يخرجون من كل غبراء مظلمة. رواه ابن ماجه والحاكم والبيهقي، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. طهروا الأنفس من

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.
1: محاسن الإسلام.
2: محاسن الإسلام.
3: الدين عند الله هو الإسلام.
4: هو الإسلام.
1: الإسلام دين رب العالمين وهدايته للأولين والآخرين ورحمته للخلق أجمعين.
5: إن الدين عند الله الإسلام.
6: حاز المحاسن كلها وأضاء من نور البهاء، فيه المعاني جملت والأخلاق فيه كملت.
1: رحمة كله وعدل كله، ما ترك خيرا ولا فضيلة إلا دل وحث عليها، ولا شرا إلا حذر منه.
3: والسلام من محاسن الإسلام. تصوروا كل واحد من المتلاقيين يدعو للآخر بالسلام.
6: فيه صلاح الدنيا ونجاة الآخرة، به يشرح الله الصدور.
7: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام،
6: وإليه يعزى كل نور.

0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
1: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي ويخرجه عادل السلاهبي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم تحية طيبة، طبتم وطابت أوقاتكم جميعا بكل خير، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله إلى هذه الحلقة المتجددة لبرنامج محاسن الإسلام. في بداية هذه الحلقة تقبلوا تحياتي، محدثكم وائل حمدان الصبحي، ومن الإخراج عادل السلهبي.
0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
2: أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام، حياكم الله إلى هذه الحلقة لبرنامج محاسن الإسلام. نحييكم ونرحب بكم ونرحب بضيف حلقات برنامج محاسن الإسلام الشيخ الأستاذ الدكتور المهدي الحرازي. دكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بك أخي الشيخ وائل، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه.
2: اللهم آمين. دكتور، في حلقات برنامج محاسن الإسلام نتحدث عن هذه المحاسن التي جاءت في الشريعة الإسلامية، وكل هذه الأوامر والنواهي والشرائع والتعليمات والآداب والأخلاق والفرائض، هذه كلها محاسن في دين الله تبارك وتعالى. نحاول أن نتلمس هذه الأمور ونبينها ونفصل فيها، أو نبين أوجه المحاسن التي جاءت في هذه الشرائع والأوامر والنواهي من الله تبارك وتعالى. دكتور، في هذه الحلقة سنتحدث عن محاسن الشريعة الإسلامية في الثواب والعقاب. كما هو معلوم، الآيات الكثيرة التي تتحدث عن الثواب وعن الجزاء الذي يلقاه الإنسان بعمله الحسن أو بعمله الفاسد، يعني جاءت الشريعة الإسلامية بكثير من هذه الآيات، ورغبت في يعني في العمل الصالح من خلال الثواب، وحذرت في العمل الفاسد من خلال العقاب المترتب عليه. دكتور، يعني كمدخل ومبدأ لحديثنا في هذه الحلقة، كيف اعتنت الشريعة الإسلامية بهذا المبدأ، مبدأ الثواب والعقاب؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما وفهما يا رب العالمين. مرحبا بك أخي الشيخ وائل، ومرحبا بالمستمعين الكرام، وأسأل الله تعالى أن يجري الحق على ألسنتنا وأن ينفع بما نقول وما نعمل. الشريعة الإسلامية الحقيقة، ونحن سنتكلم في هذه الحلقة عن الثواب الأخروي، وليس ولن نتكلم عن محاسن الشريعة في الثواب والعقاب الدنيوي، لأن هذا يستدعي حلقات كثيرة نتكلم فيها كيف يعني جعل الإسلام عادة الثواب يكون أخرويا، وقد يكون له آثار يعني دنيوية وهو جزء من الثواب، لكن العقاب يكون عادة ما يكون دنيويا. الشريعة الإسلامية، وهي منزلة من عند الله تبارك وتعالى، اعتنت بمبدأ الثواب والعقاب لأن الإنسان يقوم على هذا الأمر، يعني إن كوفئ عمل، وإن لم يكافئ لم يعمل، إن ترك ربما تجرأ على المخالفات، وإن أخذ انكف عن المخالفات. وهذه من رحمة الله تبارك وتعالى بالإنسان، من رحمة الله أنه أثابه، من رحمة الله أنه يثيبه، ومن رحمة الله أنه يعاقبه. لو ترك الله الإنسان هكذا دون ثواب ودون عقاب، لربما فعل ما فيه الثواب ولكنه سيتجرأ على ما فيه العقاب دون أن يعلم أن فيه عقابا. وعلى ذلك فالله تبارك وتعالى هو الذي خلق هذا الإنسان، قل أأنتم أعلم أم الله، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، وعلم أن هذا الإنسان لا يمكن أن تستقيم حياته إلا بأن يجعل له ثوابا وأن يجعل له عقابا.
2: هذا من طبيعة خلق الإنسان، من طبيعة النفس البشرية،
3: والله تبارك وتعالى يعلم ذلك. وهذه محفزات الحقيقة، ولذلك يسأل بعض الناس يقول كيف يمكن أن أفعل الصالحات؟ نقول اقرأ في الفضائل، اقرأ في الفضائل،
2: تحفز،
3: أي تتحفز، اقرأ في الترغيب واقرأ في الترهيب. الترغيب يدفعك إلى مزيد من العمل والترهيب يجعلك تنكف عن المخالفات الشرعية، لأنك تعرف أين مصيرك، أين مصيرك إن فعلت الصالحات، وأين مصيرك إن فعلت عكسها السيئات. ولذلك الشريعة الإسلامية اهتمت بهذا الأمر، اهتمت الله تبارك وتعالى وهو رب العالمين كان يسعه أن يأمرنا وأن ينهانا وأن لا يذكر ثوابا ولا عقابا، هو رب العالمين وينبغي أن يطاع ولا يعصى، لكنه حفزنا بمثل هذه المحفزات، أعطانا حين نعمل الصالحات، ويعني توعدنا حين نعمل المعاصي، فقامت الشريعة على مبدأ الثواب والعقاب، ولذلك تستقيم حياة الناس. وهذا الأمر يعني جزء من أجزاء في الشريعة الإسلامية. الشريعة الإسلامية تقوم على عدة أمور، هناك أمور جبلية فطرية، يعني الشريعة قد تكتفي بها، يعني نفرة الناس من بعض الأمور أو إقبالهم على بعض الأمور، يعني قد تكتفي الشريعة بالأمر الجبلي الفطري، لكن في الغالب الأمر الجبلي الفطري لا يكفي،
2: لابد معه من ماذا؟
3: لابد معه من الوازع الديني. لابد معه من الوازع الديني. الوازع الديني هو الثواب والعقاب، هو الثواب والعقاب. فإذا لم يكفي الوازع الديني في بعض الأمور، كان لابد من الوازع السلطاني، ثواب السلطان وعقاب السلطان. ولذلك الحياة قائمة على ثلاثة أجنحة، على ثلاثة أجنحة. الوازع الفطري الجبلي،
2: هذا موجود عند كل الناس،
3: هذا لابد منه، لابد منه. والشريعة إن رأت أن الأمر يكفي فيه الوازع الجبلي الفطري، تركت الناس إلى الوازع الجبلي الفطري.
2: ولا مثل ماذا؟
3: يعني مثلا نفرتهم من بعض القاذورات، نفرتهم، إقبالهم على الطيبات، يعني هذه الأمور يعني لا يحتاج فيها أن يأمره بأن يأخذ من هذا وأن يترك هذا. لكن أحيانا الناس تنتكس فطرهم فيأكلون الخبائث ويدعون الطيبات، فيأتي الشريعة تقول لهم يحد لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، أو قد لا يعرفون أن هذا من الخبائث. يعني مثلا الذين يأكلون الدم يظنون أنه من المقويات وأنه من الأشياء التي يعني تمد الجسم بالفيتامينات والدماء، وهم لا يعرفون أن الدم إذا خرج من الحيوان بعد أن تنتهي حياته يصبح بيئة خصبة للميكروبات، بالإضافة إلى أنه مادة عسرة الهضم، ففيه مضار من ناحيتين. الناحية الأولى أنه بيئة خصبة، يعني عبارة عن مخزن من مخازن الميكروبات، وعليه فالشريعة عندما تمنعك لا تمنعك من قوة أنت تستمدها، وإنما تمنعك من مخزن للميكروبات يدخل جسمك فيفسده.
2: المتأمل دكتور في هذه النقطة تحديدا، عندما يحل الله تبارك وتعالى الطيبات ويحرم الخبائث، لا يمكن، وهو اللطيف الخبير سبحانه وهو أعلم بعباده، بعد كل هذه الشرائع وكل هذه التعليمات وكل هذه الرحمة والرأفة منه تبارك وتعالى على عباده، حتى على الكافر عندما يقيم عدله تبارك وتعالى فيكافئه في هذه الدنيا على عمله الصالح، أن يأمر الله تبارك وتعالى الإنسان بأمر يكون فيه شر له، أو أن ينهاه عن أمر تكون فيه مصلحة له.
3: لا يمكن هذا، لا يمكن أبدا. الأمر قائم على المصلحة، والنهي قائم على النهي قائم على دفع المفسدة، يعني جلب المصلحة في الأمر ودرء المفسدة في النهي، حتى لو لم يتبين للإنسان،
2: سواء علم أو لم يعلم.
3: قد لا يعلم، لكن الآن في عصر ثورة المعلومات، في عصر المختبرات، في عصر تقدم العلم، أصبح غير المسلمين، وسبحان الله بعضهم يقولون نحن لا نصنع ثقافة. هذه حكمة الله أن يجعل هذه الأمور المكتشفة على أيدي الأعداء، والحق ما شهدت به الأعداء. يعني لو اكتشف المسلمون هذه الأمور التي تؤيد ما ورد في القرآن والسنة، لقال الناس
2: أنهم يعززون ما جاء،
3: يعززون ما يريدون، يعني هم يريدون أن يؤكدوا ما في دينهم. لكن عندما يقوم بهذه الكشوفات غير المسلمين، ونحن لا نرى أمرا من أوامر الشريعة، حتى الأمور التعبدية التي يذكر العلماء أنها غير معقولة المعنى، في هذا العصر أصبحنا نتعقل كثيرا من معانيها، وأصبحنا نعرف كثيرا من حكمها من خلال غير المسلمين الذين يقومون ببحوث يعني هم يقومون بالبحوث وينشرونها، وإذا بها يعني تتفق مع ما ورد في كتاب الله تعالى وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم
2: عليه الصلاة والسلام. دكتور، نقطة أخرى نريد أن نتحدث عنها، وهي الثواب والعقاب في الشريعة الإسلامية. عندما نتحدث عن الثواب فهو بلا حدود من الله تبارك وتعالى، وعندما جاء العقاب في الشريعة الإسلامية فجاء محددا مقننا،
3: وهذه من محاسن الإسلام. هذه من محاسن الإسلام أن الله تبارك وتعالى أيضا جعل الثواب، لم يجعل الثواب والعقاب بمرتبة واحدة، وهذه من رحمة الله بنا. من رحمة الله بنا، الإنسان مبني على الخطأ، والله تبارك وتعالى حين خلق هذا الإنسان خلقه ليعمر هذا الكون، ولكي يعمر هذا الكون ركب فيه من الغرائز التي توقعه في الخطأ، ولكي يضبط هذه الغرائز لتكون تعمير لا للتدمير ضبطها يعني أحكام الشريعة. ومن رحمة الله تبارك وتعالى، وهذا من محاسن الإسلام، أن الله تبارك وتعالى جعل العقاب على قدر العمل، أما الثواب فجعله بلا حدود وأوكله إلى الكرم والعطاء غير المحدود لله تبارك وتعالى. وعطاء الله إذا أعطى الله الإنسان أعطى، وقليل الله كثير وكثيره وفير. فلو نظرنا إلى الآيات القرآنية وإلى الأحاديث النبوية سنجد أن الآيات القرآنية والأحاديث النبوية تدل على أن الحسنات يقابلها عطاء الله تبارك وتعالى، وعطاء الله عظيم، وأما السيئات فيقابلها المكافأة، الجزاء بمثلها. والآيات في ذلك كثيرة والأحاديث في ذلك كثيرة، ويمكن أن نستعرض بعضا منها.
2: جميل دكتور، يعني إذا بدأنا بكتاب الله تبارك وتعالى ونستعرض فيه هذه الآيات التي تناولت مبدأ الثواب ومبدأ العقاب في كتاب ربنا الكريم جل وعلا، الله عز وجل ذكر في سورة النبأ، في سورة عمة، إن يعني في ذكره لعقاب المجرمين وفي سرد هذه الآيات في سورة عمة، يقول الله تبارك وتعالى: إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا. ذكر الله عز وجل أن هذا الجزاء يعني
3: موافق
2: لما اقترفوه
3: لما اقترفوه.
2: وعندما تحدث أيضا: إن للمتقين مفازا حدائق وأعناب جزاء من ربك عطاء حسابا.
3: وهنا يتحدد ما ذكرناه، حيث قلنا بأن الله تبارك وتعالى حين يذكر العقاب يذكره مقابلا للعمل. إن جهنم كانت مرصادا، كفيتني ذكر الآيات، قال: جزاء من ربك جزاء وفاقا، أي على قدر العمل. أما في الآيات التي بعدها: إن المتقين مفازة حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك، ثم قال عطاء حسابا، لم يقل وفاقا. كان يمكن أن يكون هناك جزاء وفاقا وهنا جزاء من ربك وفاقا، ولكن قال في مكان العمل الصالح قال: جزاء من ربك عطاء حسابا. فانظر كم الفرق بين أن يعاقبك الله تبارك وتعالى ويعاقب الإنسان على ما عمل بمقدار ما عمل، وعلى أن يكافئه بعطاء الكريم سبحانه وتعالى وبالعطاء غير المحدود وبالثواب الذي ليس له حدود. وهذا يتبين فيه محاسن الإسلام في هذا الباب. الله تبارك وتعالى أراد أن يكون هذا الجانب الشرعي الوازع الشرعي الديني مصلحا لحياة الناس، ولكنه عاملنا في السيئات بعدله، وعاملنا في الحسنات بفضله، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى.
2: جميل دكتور، أيضا يعني باستعراضنا لهذه الآيات، الله عز وجل ذكر في سورة الإسراء، يعني عندما نتحدث عن مبدأ الثواب والعقاب لابد لنا أن نستعرض هذه الآيات الكريمة. يقول الله عز وجل: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا.
3: انظر كم الفرق، كم الفرق. من كان يريد العاجلة أي الدنيا، عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. خلص هو يأخذ جزاؤه في جهنم. لكن انظر إلى الفرق، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم
2: مشكورا.
3: مشكور، انظر السعي هنا، يعني تصور عندما يجعله في عقوبة، لأنه قد هدده بجهنم وتوعده بها. لكن عندما يقول الله من الذي يشكر الآن، فأولئك كان سعيهم مشكورا.
2: الله عز وجل يشكر،
3: الله تبارك وتعالى. نعم عظيم، إذا شكر الله تبارك وتعالى العبد غفر له وأعطاه من فضله، وإذا رضي الله تبارك وتعالى عن الإنسان أعطاه. ولذلك ورد عن ابنة حاتم الأصم أنها دعت بدعوة وكان أبوها في الحج، فجاء الخليفة ومر بالبيت وقد أصيب بالعطش، فأعطته من الماء البارد، يعني أكرمت الخليفة لأنه ينبغي أن يكرم،
2: أي
3: فأعطته من الماء البارد. فالمهم سأل بيت من، قالوا بيت حاتم الأصم، فأخرج ما معه وقال كل واحد منكم يصنع مثل ما أصنع، فجمعوا من المال الكثير، ثم يعني أعطوا ابنة حاتم الأصم، يعني بكت، فتقول لها أمها فرج الله عنا، فعلى ما تبكين؟ قالت نظر بشر إلينا فأغنانا. فكيف إذا نظر إلينا الله؟ فأنت تصور الآن عندما تصنع أمرا فيشكرك أحد البشر المقتدرين على أن يعطيك، يعني تحصل على خير كثير ولو حتى راحة نفسية.
2: فكيف
3: إذا كان الشكر من الشكور سبحانه وتعالى، من الخالق سبحانه الذي يملك الكون والذي يقول للشيء كن فيكون. قال فأولئك كان سعيهم مشكورا. ومن العدالة انظر

0: يعني انظر كيف سبحانه وتعالى جعل الثواب والعقاب أخروي، وجعل الدنيا للناس كلهم، ومن بذل فيها الأسباب الدنيوية والسنن الكونية يحصل على ما يعني يمكن أن يحصل عليه،
1: وهذا من كمال عدل الله تبارك وتعالى
0: ومن محاسن الشريعة أيضا.
1: جميل دكتور، اسمح لنا نذهب إلى فاصل بعده إن شاء الله، سنستكمل حديثنا هذا الممتع عن محاسن الشريعة الإسلامية في الثواب والعقاب. فاصل قصير بعده نكمل الحديث، ابقوا معنا.
2: محاسن الإسلام،
3: محاسن الإسلام.
2: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
3: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي ويخرجه عادل السلاهبي.
1: حياكم الله مستمعين الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة المتجددة لبرنامج محاسن الإسلام. نحييكم ونرحب بكم وبضيفنا الكريم الشيخ الأستاذ الدكتور المهدي الحرازي. أهلا وسهلا يا دكتور،
0: حياكم الله شيخ وائل ومرحبا بك.
1: أهلا وسهلا دكتور. نتحدث في هذه الحلقة حول محاسن الشريعة في الثواب والعقاب. تحدثنا عن اعتناء الشريعة بالثواب والعقاب، وتحدثنا عن بعض الآيات التي جاءت في كتاب الله عز وجل والتي فيها إشارة لهذا المبدأ، مبدأ الثواب والعقاب. أيضا الله عز وجل ذكر في آيات أخرى في كتاب الله عز وجل جاءت فيها إشارة إلى مبدأ الثواب والعقاب. يقول الله عز وجل في سورة النمل: من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون، ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون.
0: وهذه الآية أيضا تدل على نفس المبدأ الذي ذكرنا، أن الله تبارك وتعالى عندما يتكلم في جزاء الحسنات يعطي بلا حساب، وعندما يتكلم عن جزاء السيئات يذكر أنه بمقدار السيئة. فتأمل في هذه الآية، يقول الله تبارك وتعالى: من جاء بالحسنة فله خير منها، يعني يعطيه، لا يعطيه على مقدار الحسنة وإنما يعطيه، لأن الله تبارك وتعالى إذا اختبر عبده فأطاعه أعطاه على مقدار، على ما يليق به سبحانه وتعالى،
1: ليس على مقدار،
0: لا على مقدار ما فعل العبد، وإنما يعطي على مقدار الكريم سبحانه، على مقدار الكريم سبحانه ما يليق به سبحانه وتعالى. ولذلك قال: فله خير منها. طيب وكفى؟ قال: وهم من فزع يومئذ آمنون. هذا عطاء آخر، بل هو العطاء الذي لو اكتفى به لكفاه، يعني لو اكتفى الله تبارك وتعالى بهذا العطاء لكفى المؤمن، يعني يكفي أن يقيك الله من فزع يوم القيامة، ذلك الفزع الذي قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. هنا انظر ماذا يقول: من جاء بالحسنة فله خير منها. يكفي؟ قال: لا، وهم من فزع يومئذ
1: آمنون.
0: ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. انظر هنا: هل تجزون إلا ما كنتم تعملون، يعني على مقدار ما فعلتم من السيئات ستكافئون عليها بمقدارها. وهذه الآيات معرفتنا لها في هذه الحياة أيضا من محاسن الإسلام، أنه لم يترك الأمر هكذا وسكت عن الثواب والعقاب، حتى إذا ما جئنا إلى القبر وإلى القيامة تفاجأنا أن هناك ثوابا وعقابا.
1: وكأن هذه الآيات تشير إلى ميزان الثواب والعقاب في الشريعة الإسلامية.
0: هذا واضح من خلال الآية. وانظر الشيخ وائل، يعني رحمة الله تبارك وتعالى بهذا الإنسان المؤمن. كل البشرية التي لا تدين بهذا الدين يعني تنظر إلى مستقبلها نظر المجهول، إلا المسلم فقط هو الذي يعرف ما الذي ينبغي عليه في حياته، وكيف تنتهي حياته، وكيف ينتقل إلى قبره، وكيف يعيش حياة البرزخ، وكيف ينتقل إلى الآخرة، وكيف ينتقل إلى الجنة. أمور مرسومة تقرأها كأنك تراها رأي العين. أليس هذا يعطينا من السكينة ومن الطمأنينة ومن الاستقرار النفسي؟ ولذلك لماذا يفزع الكافر حين يأتيه ملك الموت؟ لأنه لا يدري إلى أين سيذهب. ولماذا تستقر حياة المسلم فتنتزع، يعني كما تنتزع الشعرة من العجين، يعني بخفة، لأنه يعرف إلى أين سيذهب. والإنسان عندما لا يدري إلى أين سيذهب

0: تابه القلق والهلع والخوف، ولكن عندما يعرف إلى أين سيذهب وأنه سيذهب إلى الكريم. ولذلك الله تبارك وتعالى قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاء. كيف سأحب لقاء الله أنا لا أدري إلى أين سأذهب وكيف سأذهب وكيف ستكون الأمور؟ هذه الأمور مبشرات، من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون، ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون.
1: دكتور، سننتقل بحديثنا إلى حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، الذي أشار فيه النبي عليه الصلاة والسلام إلى هذا المبدأ، أيضا مبدأ الثواب والعقاب.
0: نعم، حديث أنس بن مالك روي في بعض الكتب السنة، ولكن سنركز الحقيقة، لأنه روي عن أنس بن مالك وعن أبي ذر وروي عن ابن عباس، فسنركز على رواية ابن عباس التي رواها البخاري ومسلم، وفيها تفاصيل ربما دقيقة أدق من رواية أنس بن مالك. جميل. رضي الله عنه.
1: جميل.
0: ابن عباس رضي الله عنه يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة، ومن هم بحسنة فإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات، ثم يقول: إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. انظر المضاعفة، ليست 10 مرات، وإنما 700 ضعف، إلى أضعاف
1: حسنة واحدة.
0: حسنة واحدة إن هم بها ولم يعملها كتبت له حسنة. والهم هنا العلماء يذكرون الهم هنا معناها،
1: هذا يدفعنا إلى مراتب القصد.
0: إلى دكتور، مراتب القصد سنذكرها إن شاء الله بعد أن نكمل الحديث.
1: جميل.
0: نعم. فإن عملها، انظر، هو مجرد هم، يعني عزم على أن يفعله، على أن يفعل هذه الحسنة يكتب له حسنة. تصور الآن كم يهم المسلم بحسنات فيكتبها الله دون أن يشعر أنه عمل حسنات.
1: هذا يجعلك يعني هذا يجعل الإنسان المسلم يحرص على أن يهم بهذه الأعمال الحسنة طوال يومه وليلته،
0: على أن تكون له نية.
1: أي النية صادقة.
0: بعض أهل الفضل والعلم كان يعني يحاول أن يكثر حتى من النيات، مش نية حسنة فقط، حتى أنه كان يتأخر عن فتح الباب يستجمع نيات. أنا أفتح الباب لماذا؟ إذا طرق الباب ما هي النية الحسنة التي
1: قد يكون سائل فأعطيه، وقد يكون قريب فأسلم عليه،
0: وقد يكون محتاج أو مفزوع فأؤمنه، قد يكون يعني هذه الأشياء كلها. هذا الحديث يجعل الإنسان على مدار يومه يعني نيته في الحسنات،
1: وهو من أبرز محاسن الشريعة الإسلامية.
0: هذه غنيمة باردة، أنك تؤجر وتحصل على الحسنات وأنت لم تفعل شيئا، لكن ما بعد مش يعملها واحد هكذا، لا يكون عنده نية على أنه متى تمكن من الحسنة فعلها. مش يقول أنا سأهم بإن شاء الله أتصدق على الفقراء، ويأتي الفرصة للتصدق على الفقراء فلا يفعلها، يقول لا خلاص كتبت. لا أبدا، لا، إنما هذا فضل الله، هذا فضل الله. قال: فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له عنده 10 حسنات، إلى 700 ضعف، إلى ضعف كثيرة. وانظر الفضل هنا، هنا الفضل، وانظر العدل هنا. ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة. طبعا هنا ينبغي أن يكون كف نفسه عنها، لأن سئل عمر رضي الله عنه: أي الناس أفضل، الذي يفكر في المعصية ولا يأتيها، أم الذي لا يفكر في المعصية ولا يأتيها؟ قال: الأفضل هو الذي يفكر في المعصية ولا يأتيها، عنده النوازع، عنده الغرائز التي تبعثه على المعصية، ولكنه يكف نفسه عنها خوفا من الله تبارك وتعالى. ثم استدل بقوله تعالى: أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. وبقية الحديث قال حسنة كاملة، قال: فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له سيئة واحدة. هذا نص البخاري ونص مسلم. وانظر هنا يعني كيف جعل الله الفضل والعطاء الجزيل والكرم الذي لا يحد في الثواب، وكيف جعل المؤاخذة على وفق العمل في العقاب. نعم، ويعني هنا مسألة المراتب القصد إن شاء الله إن تسعى الوقت نتكلم.
1: طيب جميل، نذكر دكتور مراتب القصد، لأنك ذكرت أن يهم الإنسان، يعني هذا الهم أيضا هو من مراتب القصد، نذكرها سريعا.
0: نعم، العلماء يقولون ما يعتمر في نفس الإنسان 5 مراتب. المرتبة الأولى الهاجس، والمرتبة الثانية الخاطر، والمرتبة الثالثة حديث النفس، والمرتبة الرابعة الهم، والمرتبة الخامسة العزم. والمرتبة الخامسة إيه؟ العزم. ولكن هنا ورد الهم بمعنى العزم. ورد الهم بمعنى إيه؟ تمام،
1: بمعنى العزم.
0: أي بمعنى العزم. قال مراتب القصد خمس هاجس ذكره فخاطر فحديث النفس فاستمع، يليه هم فعزم، كلها رفعت إلا الأخير ففيه الإثم قد وقع.
1: نعم. بمعنى أن يعزم متى ما توانت له الفرصة
0: سيتمكن. لكن بعض الناس يعزم على المعصية يمنعه الخوف، الجبن يمنعه، يعني أمور ليست مخافة الله عز وجل، فهذا يعني تكون الموانع، لا تكون الموانع هنا يعني سببا في الأجل، لكن أن يكون عنده عزم على أن يفعل لكن في مسألة المعصية أيضا يكون عنده هم، مجرد أنه يكون، لكن لو عزم عليها فمنعه صارف غير خشية الله عز وجل، لكن لو منعته خشية الله فإنه يجر على ترك تلك المعصية وتكتب له حسنة.
1: جميل، إن شاء الله نكون لملمنا الموضوع فيما يتعلق بمحاسن الشريعة الإسلامية في الثواب والعقاب، وسلطنا الضوء على جزء من
0: المحاسن كثيرة، والحقيقة لو استطردنا وتكلمنا، لكن يكفي من القلادة ما أحاط بالعنق كما يقول المثل العربي.
1: جميل، شكرا جزيلا دكتور، بارك الله فيك، أسأل الله عز وجل أن يجعل ما قلت في ميزان حسناتك. شكرا جزيلا. مستمعينا الكرام، كان ضيفنا الكريم في هذه الحلقة لبرنامج محاسن الإسلام الشيخ الأستاذ الدكتور المهدي الحرازي، الأستاذ في جامعة أم القرى بمكة المكرمة. في نهاية هذه الحلقة مستمعينا الكرام، تقبلوا تحياتي، محدثكم وائل حمدان الصبحي، ومن الإخراج عادل السليهبي، نلتقيكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: محاسن الإسلام،
3: محاسن الإسلام،
4: الدين عند الله هو الإسلام،
5: هو الإسلام.
2: الإسلام دين رب العالمين، وهدايته للأولين والآخرين، ورحمته للخلق أجمعين.
6: إن الدين عند الله الإسلام.
7: حاز المحاسن كلها، وأضاء من نور البهاء، فيه المعاني جملت، والأخلاق فيه كملت.
2: رحمة كله وعدل كله، ما ترك خيرا ولا فضيلة إلا دل وحث عليها، ولا شرا إلا حذر منه.
8: والسلام من محاسن الإسلام، تصوروا كل واحد من المتلاقيين يدعو للآخر بالسلام.
7: فيه صلاح الدنيا ونجاة الآخرة، به يشرح الله الصدور.
9: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام،
7: وإليه يعزى كل نور.

0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
1: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي ويخرجه عادل السلاهبي.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: واحة القيم. بين فضاءات القيم وبين ثقافة بناء الإنسان تتنوع القيم لتمثل الحياة البشرية،
2: غايتها واعدة سامية مرتبطة بجذور الفطرة، فهي روح سلوك الفرد.
1: بها يعرف الإنسان ذاته ويرتقي بنفسه ومجتمعه،
2: لتصبح سلوكاً ومنهجاً أخلاقياً وحضارياً وإنسانياً في حياتنا.
1: واحة القيم، برنامج يركز على بناء الإنسان من خلال صناعة القيم وغرسها في داخله.

0: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.
1: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم عبد الكريم ابن صالح المقرن، تنفيذ عزام ابن حسن الحميضي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات مع أسئلتكم واستفساراتكم. ضيف هذا اللقاء هو سماحة العلامة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ صالح مع الإخوة والأخوات.
3: حياكم الله وبارك فيكم.
2: هذا سائل يقول الشيخ صالح: أرجو أن تقف مع الآيات الكريمة في قوله تبارك وتعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في هذه الآيات يذكر الله سبحانه وتعالى بالبعث من القبور والسير إلى المحشر. قال تعالى: يوم يخرجون من الأجداث، أي القبور، سراعا مسرعين، يسيرون مسرعين إلى ما أمرهم الله أن يسيروا إليه. يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون، والنصب هو العلم الذي يسير إليه الجند، شبههم الله بالجند الذي يسير إلى علم من سرعتهم وانضباطهم. وهذا تذكير منه سبحانه للاستعداد لهذا اليوم العظيم والهول الفظيع، بالاستعداد له بالأعمال الصالحة، طاعة الله ورسوله، فإنهم في هذا السير وفي هذا البعث والقيام من القبور يكونون آمنين، لا يخافون، لأنهم أسبقوا طاعة الله والعمل الصالح في هذه الدنيا، فأمنوا يوم القيامة من هول البعث. نعم،
2: بارك الله فيكم. أحد الإخوة أرسل يقول: الشيخ صالح، عندنا إذا مات الميت نجلس للعزاء 3 أيام، ونقدم خلال تلك الأيام الأطعمة والأشربة للمعزين، ونستحضر حديث اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد جاءهم ما يشغلهم.
3: أنتم على عكس الحديث، لأنكم تعدون طعاما، أنتم تعدون، أهل المصيبة تعدون طعاما للآتين إليكم، وهذا خلاف السنة. السنة أن يصنع طعام بقدر حاجة أهل المصيبة ويرسل إليهم، لأنهم مشغولون بمصيبتهم عن صنعة الطعام، فهذا من باب المساعدة لهم والمواساة لهم. قال صلى الله عليه وسلم لما استشهد جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه في وقعة مؤتة، قال: اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنهم جاءهم ما يشغلهم. نعم.
2: بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أحد الإخوة أرسل بسؤال يقول: هل يجوز أخذ الأجرة على الرقية الشرعية؟ وما قصة الرجل الذي لدغته العقرب وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: اضربوا لي معكم بسهم؟
3: نعم، هؤلاء جماعة من المشركين استضافهم جماعة من الصحابة، ولكنهم لم يضيفوهم المشركون لم يضيفوا الصحابة، وهذا على خلاف سجايا العرب ومكارم العرب أنهم كانوا يضيفون الضيف ويكرمون الضيف، فهم خالفوا في ذلك ما كان عليه مكارم العرب، فلم يصنعوا طعاما للمصاب. نعم.
2: بارك الله فيكم. هذا يسأل عن الآية الكريمة في سورة البقرة: وعلى الذين يطوقونه فدية.
3: نعم، هذه في الكبير الهرم الذي لا يستطيع الصيام ومعه عقله وإدراكه، فإنه يقدم فدية طعام مسكين عن كل يوم ويجزيه ذلك عن الصيام. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. نعم.
2: بارك الله فيكم. الأخ السائل يقف ويستفسر عن قوله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم.
3: نعم، قيض الله للمشركين قرناء من الجن من الشياطين، زينوا لهم ما بين أيديهم من أمور الشرك وأمور الجاهلية، ما بين أيديهم يعني ما هم مقبلون عليه، وما خلفهم أي ما سبق. فهؤلاء زينوا للمشركين أعمالهم الكفرية والشركية والعياذ بالله، استمروا عليها. نعم.
2: أحد الإخوة يسأل يا شيخ، يقول: حديث ما من مولود إلا ويولد على الفطرة.
3: نعم، الحديث صحيح: ما من مولود يولد إلا على الفطرة، أي على الدين، على الدين، ولكن الفطرة تغير بالتربية السيئة المنحرفة، ولهذا قال: فأبواه يهودانه، جعلانه يهوديا، أو ينصرانه، جعلانه نصرانيا، وإلا لو ترك لقبل الإسلام بفطرته ومحبته له. نعم.
2: له فقرة أخرى عن آية كريمة في قوله تبارك وتعالى: فعصى آدم ربه فغوى.
3: نعم، الله جل وعلا نهى آدم عن الأكل من الشجرة، عن الأكل من الشجرة، ولكن الشيطان زينها له ورغبه في الأكل منها وسماها شجرة الخلد وملك لا يبلى، فهذا تزيين الشيطان لآدم عليه السلام وزوجه حواء. فالله جل وعلا حذرهم من ذلك، ولكنهما خالفا وعصيا ربهما فأكلا من الشجرة، فتبع ذلك أن انكشفت عوراتهما وكانت مستورة، سترها الله سبحانه وتعالى، ولما أكلا من الشجرة عاقبهما الله، انكشفت عوراتهما، ولكنهما تابا إلى الله، تاب الله عليهما. عصى آدم ربه فغوى، ثم اجتباه ربه فتاب عليه فهدى. نعم،
2: بارك الله فيكم. أخيرا في رسالته يسأل عن الآية الكريمة في قوله تبارك وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء.
3: نعم، إنما يخشى الله من عباده العلماء، العلماء بالله سبحانه وتعالى وبأسمائه وصفاته وتدبيراته في هذا الكون، فهم يخشون الله سبحانه وتعالى لعلمهم بقدرته وعلمهم بأفعاله وأسمائه وصفاته. فالعلماء أقرب الناس خوفا من الله سبحانه وتعالى. نعم،
2: بارك الله فيكم يا شيخ. حديث الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر.
3: الحديث صحيح، ويكفران الذنوب الصغائر، أما الكبائر فلا تكفر إلا بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. نعم،
2: بارك الله فيكم. أيضا أخيرا يسأل عن حديث: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله.
3: الحديث ظاهر في أن الذي يحرس في سبيل الله ويحمي المسلمين من عدوهم بحراسته وترصده للعدو، هذا لا تمسه النار، لا تمسه النار يوم القيامة. فعين باتت تحرس في سبيل الله وعين بكت من خشية الله. فإذا بكى المسلم خشوعا لله بتدبر آياته وأسمائه وصفاته وعظمته، فإن الله جل وعلا يحرمه على النار، يمنعه من دخولها. نعم.
2: أحد الإخوة أرسل لسماحتكم سؤال يقول: إذا كان الإنسان يصلي في بيته ورأى شيئا خطيرا كاشتعال نار أو ارتفاع في درجة الكهرب، وهل له يا شيخ أن يقطع الصلاة؟ وما الأسباب في ذلك؟
3: نعم، له أن يقطع الصلاة لإنقاذ نفس من هلاك أمامها، كنار موقدة أو شيء فيه خطر عليه. فإنه إذا رأى أن هذا الإنسان مقدم على هذا الخطر فإنه يقطع صلاته وينقذه من الخطر. نعم.
2: الآية الكريمة: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين.
3: يقول الله جل وعلا لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وهو تعليم لأمته: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني الموت. فليس لعمل المسلم غاية دون الموت، فما دام على قيد الحياة فإن الواجبات لا تسقط عنه بل يؤديها على حسب استطاعته. نعم.
2: السائل يقول: الشيخ صالح، وردت آيات كثيرة في القرآن الكريم تحث على التقوى، فما حقيقة التقوى وما هي علاماتها؟ مأجورين.
3: تقوى أن تجعل بينك وبين ما تخاف وقاية تقيك منه، ولا يقي من عذاب الله جل وعلا إلا طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. فاجعل بينك وبين النار وقاية منها بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، والتمسك بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والعمل بطاعته. نعم.
2: بعض الناس يا شيخ تقول له: اتق الله في عملك، اتق الله في كذا، فيشير إلى قلبه ويقول: التقوى ها هنا.
3: نعم، التقوى ها هنا، هذا صحيح في الحديث، قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن تقوى في القلب وينتج عنها العمل، لا ما يكفي أنها تكون في القلب، بل لابد ينتج عنها العمل الصالح في الجوارح وفي الظاهر. نعم.
2: حديث الشيخ وصلوا علي فإن صلاتكم معروضة علي،
3: هذا من وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته، صلوا علي فإن صلاتكم علي، يعني علي معروضة، يأتيه ملك، يأتيه ملك فيخبره وينقل له صلاة المسلم فيصلي عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرة. نعم.
2: عندما نستحضر الشيخ صالح حديث أولى الناس بي أكثرهم علي صلاة، يغفل كثير من الناس عن ذكر الله وعن الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم.
3: نعم، هذا شيء حاصل بسبب الغفلة والانشغال وعدم استحضار العمل الصالح. فعلى المسلم أن يكون دائما وهو في شغله وفي عمله وفي كده وكدحه يذكر الله جل وعلا ويسبحه ويكبره، وهذا شيء لا يكلفه شيئا وهو شيء عظيم نافع. نعم.
2: حديث في الشيخ صالح أولى الناس بي أكثرهم علي صلاة صحيح.
3: نعم.
2: بارك الله فيكم شيخ. أحد الإخوة يقول: أرجو أن تسأل الشيخ صالح حفظه الله بأن الجميع يدعو له جزاه الله خيرا ونستفيد من دروسه وتوجيهاته. أسأل الشيخ عن كيفية تربية الأبناء على مخافة الله والخوف منه ومراقبته.
3: أولا، ما أثنيت به علينا، نستغفر الله ونتوب إليه، نحن مقصرون كثيرا، ولكن نستغفر الله من تقصيرنا وغفلتنا. وأما الأولاد، نعم
2: يقول: كيف نربيهم على مخافة الله ومراقبته؟
3: نربيهم بأمرهم بطاعة الله وأمرهم بالصلاة. مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. قال تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. وذلك في الجنة، إذا كان الوالد في مكان مرتفع من الجنة هو ابنه دون ذلك تحته، فإن الله يرفع الابن لتقر عين والده به من فضله وإحسانه، يرفعه إلى منزلة أبيه. نعم.
2: بارك الله فيكم. أحد الإخوة يسأل يا شيخ صالح، يقول: عبور الصراط يوم القيامة هل هو على الجميع يمرون عبر هذا الصراط؟ وفي الآية: اهدنا الصراط المستقيم.
3: نعم، جميع الخلائق يمرون على الصراط يوم القيامة، وهو جسر منصوب على جهنم أدق من الشعر وحر من الجمر، يمر عليه الخلق يوم القيامة على حسب أعمالهم. فمنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوا، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف ويلقى في جهنم والعياذ بالله. وإن منكم إلا واردها، يعني على الصراط، المرور على الصراط. نعم.
2: بارك الله فيكم. نختم هذا اللقاء بسؤال لأحد الإخوة يسأل عن آية وسؤال. في الآية يقول: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا.
3: هذا في المعرضين عن طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، أنهم يتحيرون يوم القيامة، فلا يستطيعون التقدم ولا يستطيعون التأخر، محجورون بسدين من الأمام ومن الخلف عقوبة لهم. نعم.
2: أخيرا يقول: سؤال الله العفو والعافية.
3: نعم، يسأل المسلم، يسأل الله العفو والعافية، العافية في بدنه والعفو عن سيئاته وخطاياه. نعم.
2: جزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء سماحة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكرا لحضراتكم أنتم أيها السادة ولنا لقاء إن شاء الله آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم عبد الكريم ابن صالح المقرن، تنفيذ عزام ابن حسن الحميضي.
0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك، عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم، ذكركم أقرب إليكم أينما كنتم، أقرب إليكم أينما كنتم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن قتادة قال: حدثنا أنس بن مالك أن نبي الله صلى الله عليه وسلم ومعاذ ابن جبل رديفه على الرحل قال: يا معاذ، قال: لبيك رسول الله وسعديك. قال: يا معاذ، قال: لبيك رسول الله وسعديك. قال: يا معاذ، قال: لبيك رسول الله وسعديك. قال: ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله إلا حرمه الله على النار. قال: يا رسول الله، أفلا أخبر بها الناس فيستبشروا؟ قال: إذا يتكلوا. فأخبر بها معاذ عند موته تأثما. رواه مسلم. وعن العباس بن عبد المطلب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وسبعون شعبة، والحياء شعبة من الإيمان. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون، أو بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. رواه مسلم. وعن قتادة قال: سمعت أبا السوار يحدث أنه سمع عمران بن حسين يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الحياء لا يأتي إلا بخير. فقال بشير بن كعب: إنه مكتوب في الحكمة أن منه وقارا ومنه سكينة. فقال عمران: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني عن صحفك. رواه مسلم. عن سفيان بن عبد الله الثقفي قال: قلت: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، وفي حديث أبي أسامة غيرك. قال: قل: آمنت بالله فاستقم. رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمرو أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه يقول: إن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي المسلمين خير؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. رواه مسلم. وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. رواه مسلم. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: كم بين بان الأجرع ورامة ولعلع من قلب

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. بكم نرتقي.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، كونوا معنا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اجز شيخنا عنا خير الجزاء، واحفظه من كل سوء ومكروه، واغفر له ولوالديه، واصرف عنا وعنه وعن المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن. يقول شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الحراني رحمه الله تعالى في كتابه منهاج السنة النبوية: الوجه الثامن أن تسمية تأثير الرب في مخلوقاته فعلاً وصنعاً وإبداعاً وإبداءً وخلقاً وبرءاً وأمثال ذلك من العبارات، ومما تواتر عن الأنبياء، بل ومما اتفق عليه جماهير العقلاء، وذلك من العبارات التي تتداولها الخاصة والعامة تداولاً كثيراً. ومثل هذه العبارات لا يجوز أن يكون معناها المراد بها أو الذي وضعت له ما لا يفهمه إلا الخاصة، فإن ذلك يستلزم أن لا يكون جماهير الناس يفهم بعضهم عن بعض ما يعنونه بكلامهم. ومعلوم أن المقصود من الكلام الإفهام، وأيضا فلو كان المراد بها غير المفهوم منها لكان الخطاب بها تلبيسا وتدليسا وإضلالا، وأيضا فلو قدر أنهم أرادوا بها خلاف المفهوم لكان ذلك مما يعرفه خواصهم. ومن المعلوم بالاضطرار أن خواص الصحابة وعوامهم كانوا يقرون أن الله خالق كل شيء ومليكه، وأن الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام، وأنه خلق السماوات والأرض وما بينهما، فحدثت هذه المخلوقات بعد أن لم تكن. وإذا كان كذلك حصل لنا علم بمراد الأنبياء وجماهير العقلاء بهذه العبارات، واستفدنا بذلك أن من قصد بها غير هذا المعنى لم يكن موافقا لهم في المراد بها. فإذا ادعى أن مرادهم هو مراده في كونه في كونها ملازمة للرب أزلا وأبدا، علم أنه كاذب على الأنبياء وجماهير العقلاء كذبا صريحا، كما يصنعون مثل ذلك في لفظ الإحداث، فإن الإحداث معناه معقول عند الخاصة والعامة، وهو مما تواتر معناه في اللغات كلها. وهؤلاء جعلوا لهم وضعا مبتدعا، فقالوا الحدوث يقال على وجهين: أحدهما زماني ومعناه حصول الشيء بعد كان مستمرا في كل الزمان، قالوا وهذا هو الحدوث الذاتي. وكذلك القدم فسروه بهذين المعنيين، وجعلوا القدم بأحد معنييه معناه معنى الوجوب، قالوا والدليل على إثبات الحدوث الذاتي أن كل ممكن لذاته فإنه لذاته يستحق العدم، ومن غيره يستحق الوجود، وما بالذات أقدم مما بالغير، فالعدم في حقه أقدم من الوجود تقدما بالذات، فيكون محدثا حدوثا ذاتيا. وقد أورد عليهم الرازي سؤالا، وهو أنه لا يجوز أن يقال الممكن يستحق العدم من ذاته، فإنه لو استحق العدم من ذاته لكان ممتنعا لا ممكنا، بل الممكن يصدق عليه أنه ليس من حيث هو موجود، ولا يصدق عليه أنه من حيث هو ليس بموجود، والفرق بين الاعتبارين معروف. بل كما أن الممكن يستحق الوجود من وجود علته، فإنه يستحق العدم من عدم علته. وإذا كان استحقاقه الوجود والعدم من الغير، ولم يكن واحد منهما من مقتضيات الماهية، لم يكن لأحدهما تقدم على الآخر، فإذا لا يكون لعدمه تقدم ذاتي على وجوده. قالوا ولعل المراد من هذه الحجة هو أن الممكن يستحق من ذاته لا استحقاقية الوجود والعدم، وهذه اللا استحقاقية وصف عدمي سابق على الاستحقاق، فتقرر الحدوث الذاتي من هذا الوجه. فيقال هذا السؤال سؤال صحيح يبين بطلان قولهم مع ما سلمه لهم من المقدمات الباطلة، فإن هذا الكلام مبني على أن المعين في الخارج ذات تقبل الوجود والعدم غير الوجود الثابت في الخارج، وهذا باطل. ومبني أيضا على أن عدم الممكن معلل بعدم علته، وهو باطل. وأما الاعتذار بأن المراد أنه لا يستحق من ذاته وجودا أو عدما، فيقال إذا قدر أن هذا هو المراد لم يكن مستحقا للعدم بحال، فإن نفسه لم تقتضي وجوده ولا عدمه، ولكن غيره اقتضى وجوده ولم يقتضي عدمه، فيبقى العدم لم يحصل من نفسه ولا من موجود آخر بخلاف الوجود، فلا يكون عدمه سابقا لوجوده بحال. وقوله الاستحقاقية وصف عدمي، جوابه أن هذا العدمي هو عدم النقيضين جميعا، الوجود والعدم، ليس هو عدم الوجود فقط، والنقيضان لا يرتفعان كما لا يجتمعان. فيمتنع أن يقال إن ارتفاع النقيضين جميعا سابق لوجوده، وإن أريد أنه ليس واحد من النقيضين منه فهذا حق وليس فيه سبق أحدهما للآخر. وهم يقولون عدمه سابق لوجوده مع أنه موجود دائما، فعلمت أنهم مع قولهم إن الممكن قديم أزلي يمتنع أن يكون هناك عدم يسبق وجوده بوجه من الوجوه، وإنما كلامهم جمع بين النقيضين في هذا وأمثاله، فإن مثل هذا التناقض كثير في كلامهم. ولكن الإمكان الذي أثبته جمهور العقلاء وأثبته قدماؤهم أرسطو وأتباعه هو إمكان أن يوجد الشيء وأن يعدم، وهذا الإمكان مسبوق بالعدم سبقا حقيقيا، فإن كل ممكن محدث كائن بعد أن لم يكن، وبسط هذه الأمور له موضع آخر. والمقصود هنا أنهم أفسدوا الأدلة السمعية بما أدخلوه فيها من القرمطة وتحريف الكلم عن مواضعه، كما أفسدوا الأدلة العقلية بما أدخلوه فيها من السفسطة وقلب الحقائق المعقولة عما هي عليه، وتغيير فطرة الله التي فطر الناس عليها. ولهذا يستعملون الألفاظ المجملة والمتشابهة لأنها أدخلوا في التلبيس والتمويه، مثل لفظ التأثير والاستناد ليقولوا ثبت أن ما هو ممكن

أين هذا الاستناد من هذا الاستناد؟ وأين هذا التأثير من هذا التأثير؟ الوجه التاسع: أن يقال حقيقة هذه الحجة هي قياس مجرد بتمثيل مجرد خال عن الجامع، فإن المدعي يدعي أنه لا يشترط في فعل الرب تعالى أن يكون بعد عدم، كما أن صفاته لازمة لذاته بلا سبق عدم، وصاغ ذلك بقياس شمول بقوله: إن التأثير لا يشترط فيه سبق العدم. فيقال له: لا نسلم أن بينهما قدرا مشتركا كما يدل عليه ما ذكرته من اللفظ، بل لا نسلم أن بينهما قدرا مشتركا يخصهما، بل القدر المشترك الذي بينهما يتناول كل لازم لكل ملزوم، فيلزمه أن يجعل كل لازم مفعولا لملزومه. وإن سلمنا أن بينهما قدرا مشتركا فلا نسلم أنه مناط الحكم في الأصل حتى يلحق به الفرع، وإن ادعى ذلك دعوى كلية وصاغه بقياس شمول قيل له: الدعوى الكلية لا تثبت بالمثال الجزئي، فهب أن ما ذكرته في الأصل أحد أفراد هذه القضية الكلية، فلما قلت إن سائر أفرادها كذلك؟ غايتك أن ترجع إلى قياس التمثيل، ولا حجة معك على صحته هنا. ثم بعد هذا نذكر نحن الفروق الكثيرة المؤثرة، وهذا الوجه يتضمن الجواب من وجوه متعددة. قال الرازي: البرهان الثامن: لوازم الماهية معلولة لها، وهي غير متأخرة عنها زمانا، فإن كون المثلث مساوي الزوايا لقائمتين ليس إلا لأنه مثلث، وهذا الاقتضاء من لوازم المثلث. بل نزيد فنقول: إن الأسباب مقارنة لمسبباتها، مثل الإحراق يكون مقارنا للاحتراق، والألم عقيب سوء المزاج أو تفرق الاتصال. بل نذكر شيئا لا ينازعون فيه ليكون أقرب إلى الغرض، وهو كون العلم علة للعالمية والقدرة للقادرية عند من يقول به، وكل ذلك يوجد مقارنة لآثارها غير متقدمة عليها، مقارنة لآثارها غير متقدمة عليها. فعلمنا أن مقارنة الأثر والمؤثر في الزمان لا تبطل جهة الاستناد والحاجة. والجواب أن يقال: إن أريد بالماهية ما هو موجود في الخارج مثل المثلثات الموجودة، فصفات تلك الماهية اللازمة لها ليست صادرة عنها، بل الفاعل للملزوم هو الفاعل للصفة اللازمة له القائمة به، ويمتنع فعله لأحدهما بدون الآخر. ومن قال إن الموصوف علة للازمه، فإن أراد بالعلة أنه ملزوم فلا حجة له فيه، وإن أراد أنه فاعل أو مبدع أو علة فاعله فقوله معلوم الفساد ببديهة العقل. فإن الصفات القائمة بالموصوف اللازمة له إنما يفعلها من فعل الموصوف، فإنه يمتنع فعله للموصوف بدون فعله لصفته اللازمة له. وإن أريد بالماهية ما يقدر في الذهن فتلك صورة علمية، والكلام فيها كالكلام في الخارجية، فالفاعل للملزوم هو الفاعل للازمه، لم يكن الملزوم علة فاعله للازم. وقولهم: هذا الاقتضاء من لوازم المثلث، إن أرادوا بالاقتضاء والتعليل الاستلزام فهو حق له ولا حجة فيه، وإن أرادوا أنه علة فاعله فهذا معلوم الفساد. وأما الأسباب والمسببات الموجودة في الخارج كما في سوء المزاج والألم، فمن الذي سلم أن زمانهما واحد؟ والمستدلون أنفسهم قد قالوا في حجتهم إن وجود الألم عقب سوء المزاج، وما يوجد عقب الشيء يكون وجوده بعده، لكن غايته أن يكون بلا فصل، لكن لا يكون معه في الزمان، فإنما مع الشيء في الزمان لا يقال إنه إنما يوجد عقبه. وهكذا القول في كل الأسباب: لا نسلم أن زمان وجودها كلها هو زمان وجود المسببات، بل لا بد من حصول تقدم زمانه، وكذلك الكسر والانكسار والإحراق والاحتراق، فإن الكسر هو فعل الكاسر الذي يقوم به،
مثل الحركة القائمة بالإنسان.

0: الإنسان، والانكسار هو التفرق الحاصل بالمكسور، وذلك يحصل بحركة في زمان، ومعلوم أن زمان تلك الحركة قبل زمان هذه، لكن قد يتصل الزمان بالزمان والمتصل يقال إنه معه. لكن فرق بينما يكون زمانهما واحدا وما يكون زمانهما متعاقبا. ومن الأسباب ما يقتضي مسببه شيئا فشيئا، فإذا كمل السبب كمل مسببه، مثل الأكل والشرب مع الشبع والري والسكر، فكلما حصل بعض الأكل حصل جزء من الشبع، لا يحصل المسبب إلا بعد حصول السبب لا معه. وهذا قول جماهير العقلاء من أهل الكلام والفقه والفلسفة وغيرهم، يقرون بأن المسبب يحصل عقب السبب. ولهذا كان أئمة الفقهاء وجماهيرهم على أنه إذا قال إذا مات أبي فأنت حرة أو طالق أو غيرهما، أنه إنما يحصل المسبب عقب الموت لا مع الموت. وشذ بعض المتأخرين فظن حصول الجزاء مع السبب، وقال إن هذا بمنزلة العلة مع المعلول، وأن المعلول يحصل زمن العلة. ولفظ العلة مجمل يراد به المؤثر في الوجود ويراد به الملزوم. فإذا سلم الاقتران في الثاني لم يسلم الاقتران في الأول، فلا يعرف في الوجود مؤثر في وجود غيره مقارن له في الزمان من كل وجه، بل لا بد أن يتقدم عليه زمانا، ولا بد أن يحصل وجوده بعد عدمه. ولهذا جعل الفلاسفة العدم من جملة المبادئ كما قد ذكرنا كلامهم. ومما يمثلون به حصول الصوت مع الحركة كالطنين مع النقرة، وأن المسبب هنا مع السبب، وهذا أيضا ممنوع، فإن وجود الحركة التي هي سبب الصوت يتقدم وجود الصوت، وإن كان وجود الصوت متصلا بوجود الحركة لا ينفصل عنه، لكن المقصود أنه لا يكون إلا بعده، وليس أول زمن الحركة يكون أول زمن الصوت، بل لا بد من وجود الحركة والصوت يعقبها. ولهذا يعطف المسبب على السبب بحرف الفاء الدالة على التعقيب، فيقال كسرته فانكسر، وقطعته فانقطع، ويقال ضربته بالسيف فمات أو فقتلته، وأكل فشبع وشرب فروي، وأكل حتى شبع وشرب حتى روي، ونحو ذلك. فالكسر والقطع فعل يقوم بالفاعل، مثل أن يضربه بيده أو بآلة معه، فإذا وصل إليه الأثر انكسر وانقطع، فأحدهما يعقب الآخر، لا يكون أول زمان هذا أول زمان هذا، ولا آخر زمان هذا آخر زمان هذا، بل يتقدم زمان السبب ويتأخر زمان المسبب. ولهذا تنازع الناس في المسبب المتولد عن فعل الإنسان، فقالت طائفة هو فعله، وقالت طائفة هو فعل الرب، وقالت طائفة بل الإنسان مشارك في فعله، وحاصل بفعله وبسبب آخر، مثل خروج السهم من القوس، ومثل حصول الشبع والري بالأكل والشرب، ولولا تقدم السبب على المسبب لم يحصل هذا النزاع، فإن السبب حاصل في العبد في محل قدرته وحركته، والمسبب حاصل في غير محل قدرته وحركته. ومن هذا الباب حركة الكم مع حركة اليد، وحركة آخر الحبل مع حركة أوله، ونظائره كثيرة. فعلم أنهم لم يجدوا في الوجود مفعولا يكون زمانه زمان فاعله بلا تأخر أصلا، لا مع الاتصال ولا مع الانفصال، كما يدعونه في فعل الرب، في فعل رب العالمين، خالق كل شيء ومليكه، مع أن السماوات لم تزل معه مقارنة له في الزمان، زمان وجودها هو زمان وجوده، لا يجوز أن يتقدم عليها بشيء من الزمان البتة. وأما ما ذكره من كون العالم علة للعالمية، فهذا أولا قول مثبت الأحوال كالقاضي أبي بكر والقاضي أبي يعلى وقبلهما أبو هاشم، وجمهور النظار يقولون إن العلم هو العالمية، وهذا هو الصواب. وعلى قول أولئك فلا يقولون إن العلم هنا علة فاعلة، لا بإرادة ولا بذات ولا بغير ذلك، بل المعلول عندهم لا يوصف بالوجود فقط. ومعنى العلة, عندهم الاستلزام, وهذا لا نزاع فيه. قال الرازي: البرهان التاسع, وهو أن الشيء حال اعتبار وجوده من حيث هو موجود واجب الوجود لامتناع عدمه مع وجوده, وكذلك هو في حال عدمه واجب العدم لامتناع كونه موجودا معدوما. والحدوث عبارة عن ترتب هاتين الحالتين, فإذا كانت الماهية في كلتا الحالتين على كلتا الصفتين واجبة, فالماهية من حيث هي واجبة غير مفتقرة إلى مؤثر. فإن الواجب من حيث هو واجب يمتنع استناده إلى المؤثر, فإذا الحدوث من حيث هو حدوث مانع عن الحاجة. فإن لم تعتبر الماهية من حيث هي لم يرتفع الوجوب, أي وجوب الوجود في زمنه ووجوب العدم في زمنه, وهو بهذا الاعتبار لا يحتاج إلى المؤثر. فعلمنا أن الحدوث من حيث هو حدوث مانع عن الحاجة, وإنما المحوج هو الإمكان. والجواب أن في هذه الحجة مغالطات متعددة, وجوابها من وجوه. أحدها أن يقال: هب أنه في حال وجوده واجب الوجود, لكنه واجب الوجود بغيره, وذلك لا يناقض كونه مفتقرا إلى الفاعل مفعولا له محدثا بعد أن لم يكن. فإذا لم يكن هذا الوجوب مانعا مما يستلزمه افتقاره إلى الفاعل, لم يمتنع كونه مفتقرا إلى الفاعل مع هذا الوجوب. الثاني أن قوله والحدوث عبارة عن ترتب هاتين الحالتين, يقال له: الحدوث يتضمن هاتين الحالتين, وهو يتضمن مع ذلك أنه وجد بفاعل أو وجده بفاعل أوجده هو مفتقر إليه, لا يوجد بدون إيجاده له بعد أن لم يكن موجودا. فالحدوث يتضمن هذا المعنى أو يستلزمه. وإذا كان الحدوث متضمنا للحاجة إلى الفاعل أو مستلزما للحاجة إلى الفاعل, لم يجز أن يقال هو مانع عن الحاجة, فإن الشيء لا يمنع لازمه, إنما يمنع ضده. الثالث قوله: الواجب من حيث هو واجب يمتنع استناده إلى المؤثر ممنوع, بل الواجب بنفسه هو الذي يمتنع استناده إلى المؤثر, وأما الواجب بغيره فلا يمتنع استناده إلى المؤثر, بل نفس كونه واجبا بغيره يتضمن استناده إلى المؤثر ويستلزم ذلك. فكيف يقال إن الوجوب بالغير يمنع الاستناد إلى الغير؟ وإن قال: أنا أريد الواجب من حيث هو واجب, مع قطع النظر عن كونه واجبا بنفسه أو بغيره, قيل له: ليس في الخارج إلا واجب بنفسه أو بغيره, وإذا أخذ مطلقا عن القيدين فهو أمر يقدر في الأذهان لا يوجد في الأعيان. ثم يقال: لا نسلم أن الواجب إذا أخذ مطلقا يمتنع استناده إلى المؤثر, بل الواجب إذا أخذ مطلقا لا يستلزم المؤثر ولا ينفي المؤثر. فإن من الواجب ما يستلزم المؤثر وهو الواجب بغيره, ومنه ما ينفيه وهو الواجب بنفسه. وصار هذا كاللون إذا أخذ مجردا لا يستلزم السواد ولا ينفيه, والحيوان إذا أخذ مجردا لا يستلزم النطق ولا ينفيه, وكذلك سائر المعاني العامة التي تجري مجرى الأجناس إذا أخذت مع قطع النظر عن بعض الأنواع لم تكن مستلزمة لذلك ولا مانعة منه. الرابع أن قول القائل: الحدوث من حيث هو حدوث مانع عن الحاجة إلى المؤثر, مما يعلم فساده ببديهة العقل, والعلم بفساد ذلك أظهر من العلم بفساد قول من يقول: الإمكان من حيث هو إمكان مانع عن الحاجة إلى المؤثر. فإن علم الناس بأن ما حدث بعد أن لم يكن لا بد له من محدث أظهر وأبين من علمهم بأن ما قبل الوجود والعدم لا بد له من مرجح. فإذا كانت الحجة النافية لهذا سفسطائية, فتلك أولى أن تكون سفسطائية. الخامس أن هذه الحجة مبنية على أن في الخارج ماهية غير الوجود الحاصل في الخارج, وأنه يعتقب عليها الوجود والعدم, وهذا ممنوع وباطل. السادس أنه لو سلم ذلك فالماهية من حيث هي لا تستحق وجودا ولا عدما, ولا تفتقر إلى فاعل, فإن من يقول ذلك يقول الماهية غير مجعولة، وأن المجعول اتصافها بالوجود، وإنما تفتقر إلى الفاعل إذا كانت موجودة، وإذا كانت موجودة فوجودها واجب. فعلم أن افتقارها إلى الفاعل في حال وجوب وجودها بالغير، لا في الحال التي لا تستحق فيها وجودا ولا عدما. السابع: أنه لو سلم أن هذه الماهية ثابتة في الخارج، وإنما هي من حيث هي مفتقرة إلى المؤثر، فليس في هذا ما يدل على وجوب كونها أزلية، بل ولا على إمكان ذلك. وإذا لم يكن فيه ما يدل على ذلك لم يمتنع أن يكون هذا الافتقار لا يثبت لها إلا مع الحدوث، ولكون الحدوث شرطا في هذا الافتقار. الثامن: أن إذا سلمنا أن علة الافتقار إلى الفاعل هو الإمكان، فالإمكان الذي يعقله الجمهور إمكان أن يوجد الشيء وإمكان أن يعدم، وهذا الإمكان ملازم للحدوث، فلا يعقل إمكان كون الشيء قديما أزليا واجبا بغيره، وهو مع ذلك يفتقر إلى الفاعل، وهذا هو الذي يدعونه. التاسع: أنهم إذا جعلوا الوجوب مانعا من الاستناد إلى الغير، وإن كان وجوبا حادثا فالوجوب القديم الأزلي أولى أن يكون مانعا من الاستناد إلى الغير، والأفلاك عندهم واجبة الوجود أزلا وأبدا ووجوب ذلك بغيرها. فإذا كان هذا الوجوب لازما للماهية والوجوب مانعا من الافتقار إلى الغير، كان لازم الماهية مانعا لها من الافتقار، فلا تزال الماهية القديمة ممنوعة من الافتقار إلى الغير، فيلزم أن لا تفتقر إلى الغير أبدا. وهذا هو الذي يقوله جماهير العقلاء، وأن ما كان قديما يمتنع أن يكون مفعولا. العاشر: أنه إذا قدر أن الإمكان هو المحوج إلى الغير المؤثر، فالتأثير هو جعل الشيء موجودا، وإبداع وجوده جعل ما يمكنه عدمه موجودا، لا يعقل إلا بإحداث وجود له بعد أن لم يكن، وإلا فما كان وجوده وجوبا أزليا يمتنع عدمه لا يعقل حاجته إلى من يجعله موجودا. وإذا قالوا هو واجب الوجود أزلا وأبدا يمتنع عدمه، وقالوا مع ذلك إن غيره هو الذي أبدعه وجعله موجودا، وإنه يمكن وجوده وعدمه، فقد جمعوا في كلامهم من التناقض أعظم مما يذكرونه عن غيرهم. الحادي عشر: أنه لو كان مجرد الإمكان مستلزما للحاجة إلى الفاعل لكان كل ممكن موجودا، كما أن إذا قلنا الحدوث هو المحوج إلى المؤثر كان كل محدث موجودا، لأن المحتاج إلى الفاعل إنما يحتاج إليه إذا فعله الفاعل، وإلا فبتقدير أن لا يفعله لا حاجة به إليه، وإذا فعله الفاعل لزم وجوده، فيلزم وجود كل ممكن، وهو معلوم الفساد بضرورة العقل. فإن قيل المراد أن الممكن لا يوجد إلا بفاعل، قيل فيكون الإمكان مع الوجود يستلزم الحاجة إلى الفاعل، وحينئذ فيحتاجون إلى بيان أنه يمكن كون وجود الممكن أزليا، وأن الفاعل يمكنه أن يكون مفعوله المعين أزليا. وهذا إذا أثبتتموه لم تحتاجوا إلى ما تقدم، فإنه لا تثبت حاجة الممكن إلى الفاعل إلا في حال وجوده، فعلم أن الاستدلال بمجرد الإمكان باطل.
1: كل هذا اليوم في الرد على الرازي، كل هذا ردود على شبه الرازي وعلى فلسفته. إلهنا بارك الله فيك.
2: في كل آية نور ورحمة.

نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.

الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن

الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة يقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين.
ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن

يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يسلمون

0: قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى ابن مريم: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله: إني منزلها عليكم، فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن، وهو على كل شيء قدير.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، ثم الذين كفروا بربهم

يرون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل أغير الله يتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكون

يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم. وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى؟ قل لا أشهد. قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته؟ إنه لا يفلح الظالمون. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا إلا أن قالوا والله ربنا

كانوا يفترون ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون ولو ترى

يعرفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى

والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون.

ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين؟ بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. قل أرأيتم من أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون؟ وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا

خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم

هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم. بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم عبر أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم، والتي نبث موجاتها من استوديوهاتنا بحضرموت. تستمعون لنا وعلى مختلف منصات التواصل الاجتماعي على الإنترنت، حيث تتجلى عظمة الكلمة وتسمو الأرواح بروح الإيمان. صباحكم نور، وبداية يومكم بركة وهدى وعمل صالح. في هذا الصباح الجميل نلتقي معا وكما عودناكم على أثير إذاعتنا لنستهل يومنا بأجمل التلاوات القرآنية الخالدة، ولتكون معاني السكينة والطمأنينة والعمل هي عنوان بثنا لهذا اليوم. كما يصاحب يومنا برامج متنوعة تلامس أذواق كافة المستمعين وتجاوب على تساؤلاتهم، منها شرحا لأحكام بعض الآيات الكريمة وتفاسير مفرداتها، ومقتطفات من بساتين أحاديث رسولنا الكريم، كما أننا نبحر في وقفات تأملية وبرامج في سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حيث الاهتمام بالفكر والاجتماع والاقتصاد تأخذ حيزا كبيرا من برامجنا. فتابعونا وكونوا معنا، نسأل الله أن نوفق في رضاكم. والآن نترككم مع تلاوة خالدة، استماعا طيبا. هذه إذاعة ذكركم للقرآن الكريم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: من أذكار الصباح. إعداد وتقديم ناصر ابن صالح الصالح، إخراج عبد الله ابن شويش الشويش.
1: بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا، وبك نحيا وبك نموت، وإليك النشور. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. يا حي يا قيوم بك أستغيث، فأصلح لي شأني ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: استفهامات قرآنية. فضيلة الشيخ الدكتور خالد المصلح، يحاوره عبد الرزاق العلاوي، تنفيذ عبد الرحمن بن فهد الخنفري.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام الصائمين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء من برنامجكم اليومي استفهامات قرآنية. في مطلع هذا اللقاء المبارك يسرنا أن نرحب بضيفة صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح، الأستاذ بقسم الفقه بكلية الشريعة بجامعة القصيم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم شيخنا الكريم.
3: حياكم الله، أهلا بك وأهلا بالأخوة والأخوات المستمعين والمستمعات.
2: حياكم الله. استفهامنا القرآني في هذه الحلقة مستمعينا الكرام ورد في آية قرآنية عظيمة، أليس الله بكاف عبده؟ فشيخنا أحسن الله إليكم، لو تحدثنا عن أداة الاستفهام المستخدمة في هذه الآية الكريمة.
3: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قوله تعالى أليس الله بكاف عبده تضمن استفهاما، وأداة الاستفهام هي الهمزة، والهمزة حرف من حروف الاستفهام، وهو الأصل في أدوات الاستفهام، وقد دخل في هذا السياق على نفي.
2: أحسن عليكم شيخ الكريم، بالنسبة للغرض المستخدم في هذا الاستفهام.
3: الغرض المقصود من هذا الاستفهام هو تقرير كفاية الله تعالى لعبده، حيث جاء الاستفهام داخلا على نفي. قال تعالى أليس الله بكاف عبده، فالجملة التي دخل عليها الاستفهام جملة منفية، والقاعدة أنه إذا دخلت همزة الاستفهام على جملة منفية كانت طريقا لإثبات مضمون تلك الجملة على وجه المبالغة. ولهذا قال العلماء إن المقصود بالاستفهام تقرير كفاية الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن نفي النفي إثبات،
2: الله،
3: وهذا مراد من قال إن الهمزة في هذه الآية للتقرير، أي لتقرير ما دخلت عليه من نفي، وذلك بإثبات كمال كفاية الله تعالى لعبده. هذا هو غرض الاستفهام، فغرضه التقرير بكفاية الله تعالى من شاء من عباده.
2: نعم، أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. نريد أن نقف مع المستمعين الكرام وإياكم، أحسن الله إليكم، نتأمل هذا السياق القرآني الكريم الذي ورد فيه هذا الاستفهام.
3: هذه الآية جاء فيها تقرير كفاية الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم بأكمل أوصافه بعد رسالته صلى الله عليه وسلم، أليس الله بكاف عبده؟ ثم قال الله تعالى مخاطبا رسوله ويخوفونك بالذين من دونه، ومن يضلل الله فما له من هاد، ومن يهدي الله فما له من مضل، أليس الله بعزيز ذي انتقام. هذه الآية تبين عظيم منزلة النبي محمد صلى الله عليه وسلم عند رب العالمين، فإن الله عز وجل ابتدأ الخطاب له تأمينا وتطمينا بإثبات كمال كفايته له سبحانه وبحمده، حيث قال أليس الله بكاف عبده. وقوله تعالى عبده مفرد مضاف، المراد به ابتداء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويدخل فيه كل من حقق العبودية لله. ولهذا جاء في قراءة أخرى أليس الله بكاف عباده، وهي قراءة مشهورة ثابتة تدل على كفاية الله عز وجل لكل من حقق العبودية له. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم في الذروة من تحقيق العبودية لله عز وجل، فهو أعبد الناس لربه صلى الله عليه وسلم، كان نصيبه من الكفاية أعلى من غيره بأبيه وأمي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقوله ويخوفونك بالذين من دونه، أي أعداؤك وخصومك من المشركين والكفار والمعاندين يخوفونك يا محمد بالذين من دونه، أي بالذين دون الله من معبوداتهم غير الله ممن توجهوا له بالعبادة. والله تعالى يبين عظيم ضلالهم فيقول ومن يضلل الله فما له من هاد. هذا التخويف ناشئ عن ضلال وعدم هداية، ومن يهدي الله فيوقن بعظيم كفايته فما له من مضل. ثم ختمت الآية الثانية باستفهام تقريري لعظيم منعة النبي صلى الله عليه وسلم بالله عز وجل: أليس الله بعزيز ذي انتقام؟ أليس الله بذي عزة ومنعة وعظيم قدر يمتنع به أن ينال من حقق العبودية له جل وعلا، يمنع به من حقق العبودية له جل وعلا، وهو ذو انتقام ينتقم من أولئك الذين يسعون في النيل من عباده وأوليائه. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. إن كفاية الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم وكفاية الله تعالى لأوليائه ظاهرة بينة، وطمن الله تعالى عباده المؤمنين بأنه جل في علاه غالب لا يغلب، منيع لا يمانع ولا ينازع، ذو انتقام ينتقم من أعدائه وخصوم أوليائه. فهو سبحانه وتعالى ذو الصفات العلى الذي لا يقوم له شيء سبحانه وبحمده. أليس الله بكاف عبده؟ فهو الذي يكفي وحده، ولذلك خص الكفاية به وحده جل وعلا، فطلب الكفاية لا يكون من سواه، وكل من طلب الكفاية من غير الله عز وجل إنما يعود بخسار وخيبة، فإنه لا سبيل لإدراك النصر والظفر والعزة والمنعة والكفاية إلا بالله عز وجل. ولهذا قال الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وقد عصم الله تعالى رسوله من أن يناله سوء من أعدائه، قال: والله يعصمك من الناس. وهذا من كفاية الله تعالى لرسوله، والمتأمل لسيرته صلى الله عليه وسلم يرى ذلك ظاهرا: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. ثم كل من سار على طريقه صلى الله عليه وسلم وسلك سبيله صلى الله عليه وسلم نال من الكفاية ونال من التأييد والنصر ونال من الحفظ ما يكون بقدر ما معه من عبوديته لربه جل وعلا. قال ابن رجب رحمه الله: من حفظ حدود الله وراعى حقوقه تولى الله حفظه في أمور دينه ودنياه، في دنياه وآخرته. وقد أخبر الله تعالى في كتابه أنه ولي المؤمنين وأنه يتولى الصالحين، وذلك يتضمن أن يتولى مصالحهم في معاشهم ومعادهم في الدنيا والآخرة، وأن لا يكلهم جل وعلا إلى جهدهم ولا إلى عملهم ولا إلى أنفسهم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. قال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه. وبه يعلم أن طريق تحصيل الكفاية هو صدق التوكل عليه جل في علاه، فمن قام بحقوق الله عليه فإن الله يتكفل له بالقيام بجميع مصالحه في الدنيا والآخرة. نسأل الله تعالى أن يتولانا بفضله الله، وأن يجعلنا من أوليائه وحزبه، وأن يكفينا كل ما أهمنا، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته.
4: إذن كل الشكر والتقدير مستمعينا الكرام، بعد شكر الله عز وجل مع عطر الدعاء لضيفنا الكريم في هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح الأستاذ بقسم الفقه بكلية الشريعة بجامعة القصيم. الشكر يتواصل لأخي وزميلي مسجل هذا اللقاء عثمان بن عبد الكريم الجويبر. نلقاكم إن شاء الله في الحلقة القادمة واستفهام قرآني آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: استفهامات قرآنية. فضيلة الشيخ الدكتور خالد المصلح، يحاوره عبد الرزاق العلاوي، تنفيذ عبد الرحمن بن فهد الخنفري.
0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. موت

بيع المرابحة للآمر بالشراء. قد يحتاج شخص أن يشتري سيارة أو شيئاً ولكنه لا يملك ثمنه ولا يجد كذلك من يقرضه، فيجوز له تمويل هذا الشراء عن طريق عقد يطلق عليه بيع المرابحة للآمر بالشراء. ويمر هذا البيع بثلاث مراحل حتى يتم. أولاً، أن يقول شخص لمؤسسة مالية أو لمصرف أو لشخص آخر: اشتري لي هذه البضاعة وسأشتريها منك وأربحك كذا مثلا. وهذا يعد وعدا بالشراء وليس عقدا ملزما للشخص الآمر بالشراء. ثانيا، أن تشتريها المؤسسة أو الشخص المأمور بالشراء فتدخل في ملكه وضمانه. ثالثا، أن يشتريها الشخص الآمر بالشراء من المأمور به، إما نقدا وإما تقسيطا بمثل الثمن أو أكثر على حسب ما يتفقان عليه بعد. فإذا تم العقد بين الآمر والمأمور بعد حصول السلعة في ملك المأمور فهو عقد صحيح. وأما تسجيل البضاعة باسم المشتري الآمر بالشراء مباشرة فلا يضر، لأنها قد دخلت في ملك البائع المأمور بالشراء بمجرد إتمام العقد بينه وبين صاحبها ولو لم تسجل باسمه. والفرق بين المعاملة الجائزة السابقة وبين القرض الربوي المحرم هو ألا تشتري المؤسسة المالية أو المصرف أو غيرهما السيارة أو البيت شراء حقيقيا، وإنما يتم دفع المال نيابة عن الشخص الآمر بالشراء ثم يستوفي منه ذلك مقسطا بزيادة، وهذا محرم. وحقيقته أنه قرض ربوي مشتمل على الفائدة، ولا يجوز للمسلم أن يقدم على ذلك لعظيم حرمة الربا وسوء عاقبته في الدنيا والآخرة. وقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه وقال: هم سواء. رواه مسلم، والله أعلم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: مواقف قرآنية.
2: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون.
1: رحلة ممتعة لتاريخ البشرية من كتاب رب البرية، نبحر فيها معا ونقف في كل محطة لنأخذ العبرة لنكمل بها المسيرة، فما حياتنا إلا مجموعة مواقف.
3: الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا أحبتي في كل مكان. العقيم، هذا العنوان هو لحلقتنا هذه من ضمن برنامجنا مواقف قرآنية. يقف قوم هود عليه السلام الموقف الآن الأخير. القرآن الكريم يتحدث عن هذا الموقف في تقريبا 8 مواضع من القرآن الكريم، يبين هذا الموقف الأخير لقوم هود عليه السلام مع هود عليه السلام. نبدأ بما قاله الله سبحانه وتعالى: قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. خلاص لن نؤمن، الآن أتنا بالعذاب الذي تعدنا. يقول الله سبحانه وتعالى في آية أخرى: ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين معه برحمة منا، وفي آية أخرى: فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. طيب ما هو هذا العذاب؟ استمعوا إلى الوصف

0: صادقين. فها هو الآن الأمر سيأتي. ما هو هذا الأمر؟ وصفه الله سبحانه وتعالى بأن قال ريح فيها عذاب أليم. في آية أخرى فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. إذن صاعقة ريح وصاعقة. في الآية الثالثة فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا. إذن ريح صرصر. في آية أخرى وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم. ريح عقيم. أربعة يكرر الله سبحانه وتعالى مسألة ريحا صرصرا. كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر. إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا. ريحا صرصرا. وفي آية أخرى يقول الله سبحانه وتعالى وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. سبحان الله. هذا الأمر حينما يتحدث الله سبحانه وتعالى يصفه في عدة أمور. وحينما نجى الله سبحانه وتعالى هود عليه السلام يقول ولما جاء أمر نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ. ما هو العذاب الغليظ؟ نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا. لماذا يذكر الله سبحانه وتعالى هنا عذاب الغليظ ومرة يقول عذاب أليم؟ بينما هنا حينما يتحدث عن نجاة هود عليه السلام يقول ونجيناهم من عذاب غليظ. لعل من الأسرار والله تعالى أعلم كلمة العذاب الغليظ تأتي في القرآن الكريم مرتبطة بعذاب الآخرة. نقرأ الآية من جديد ثم نحاول أن ننزل هذا المعنى على هذه. يقول الله سبحانه وتعالى ولما نجا أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه. إذن أنجيناهم في الدنيا. يقول الله بعدها ونجيناهم من عذاب غليظ حتى في يوم القيامة. فالله سبحانه وتعالى يمتن على من كان مع هود عليه السلام ومن معه بأن أنجاهم في هذه الدنيا وأيضا في الآخرة. ثم يقول الله سبحانه وتعالى قطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا. حينما يتكلم عن النهاية ما معنى كلمة قطعنا دابر الذين كذبوا؟ قبل أن نتحدث عن الخمس. قطعنا دابر أي استأصلناهم استئصالا من الأصل وكأنك تقتلع النبتة من أصلها. فدل هذا اللفظ على أن الله تعالى لم يبقي منهم أحد إلا من كان مع هود عليه السلام قد آمن. ودابر الشيء آخره. قطعنا دابر حتى أننا لن نبقي على أحد منهم فمات الجميع. وهنا موقف هود عليه السلام حينما ينظر إلى قومه بعد هذا الأمر فأتنا فأتاهم العذاب الذي ذكر في الأوصاف الخمسة سنذكره بإذن الله تعالى بعد قريب نوع من التفصيل. فينجي الله سبحانه وتعالى هود عليه السلام ليس في الدنيا إنما حتى في الآخرة. ثم يقطع دابر الذين كفروا فلا يبقي منهم أحد بهذا العذاب. يقولون في قصة هود عليه السلام تقول عرف في مثل لا تكن كوافد عاد. يا ترى ما هو وافد عاد وما علاقته بالخمس التي ذكرناها من صور العذاب الذي نزل على قوم هود عليه السلام؟ سنعرف ذلك بإذن الله تعالى بعد الفاصل. انتظرونا.
1: مواقف قرآنية رحلة ممتعة لتاريخ البشرية من كتاب رب البرية. نبحر فيها معا ونقف في كل محطة لنأخذ العبرة لنكمل بها المسيرة. فما حياتنا إلا مجموعة مواقف.
0: أهلا بكم أحبتي من جديد. لا تكون كوافد عاد. يقول المفسرون لما أراد الله سبحانه وتعالى أن ينزل عذابه على قوم عاد قوم هود عليه السلام حبس عنهم المطر فترة من الزمن. قيل سنوات وقيل أيام وقيل أشهر وقيل غير. لكن الشاهد حبس عنهم فأرسلوا وافدا لهم يذهب إلى الكعبة لكي يدعو الله سبحانه وتعالى أن يرزقهم المطر أو أن ينزل عليهم المطر. سبحان الله. يكفرون بهود عليه السلام وهو نبي ثم يلجؤون إلى الله سبحانه. لكن هي الطبيعة البشرية أن تؤمن بالرب لكن هذه الانحرافات التي تحدث في تاريخ البشرية القديم والحديث. أسأل الله سبحانه أن يرينا وإياكم الحق حقا ويثبتنا عليه. شاهد نرجع. فخرج هذا الوفد ثم جاء وحينما جاء طلب منه أن يختار بين الغيوم التي يريدها. أراده الله سبحانه وتعالى ثلاثة فاختار غيوما معينة لكي تذهب إلى قومه. تخيل أو توقع أن يأتي منها المطر الكثير فكان اختياره بداية الهلاك. لذلك يقولون لا تكن كوافد عاد. حينما اختار هذه الغيمة السوداء كان يتوقع أن بها مطر ثقيل فإذا بها العذاب الشديد. نرجع إلى الأوصاف الخمسة. يقول الله سبحانه وتعالى الريح معروفة أما الصاعقة فهي صوت شديد. فيه من الرعدة يرافقها أحيانا النار. فالله سبحانه وتعالى حينما يتحدث

0: تتحدث عن العذاب يقول فيها صاعقة، أي أنها ريح، وكأنك تنظر إلى هذه الصورة في هذا الموقف، ريح شديدة وإعصار بصوت، أي أنها ليست ريح بلا صوت بل صوت شديد ربما فيه نار، وأيضا صوت مفزع مخيف. فجمع الله لهم بين العذاب الجسدي والعذاب النفسي. ربما أحيانا نحن نسمع فقط صوت الريح من شدته وغلظته فإذا بنا نفزع، فكيف بمن ينزل الله عليهم هذا العذاب الذي ذكره الله سبحانه وتعالى. أما الصرصر الشديد صوت وفيه برودة حتى كأنه يصر، كأنها يكرر لسانه ويكرر أسنانه من الضرب من شدة البرد، ريح ثم صاعقة صوت شديد يرافقه النار، ثم فيها من البرودة ما الله به عليم، وفيها كثرة ما تحرق، لاحظوا فيها نار. صورة عذاب صعب جدا أحبتي تخيلها، لولا أن القرآن الكريم أشار إليها بهذه الشدة لربما كان من الصعب جدا أن نتخيل أنها تحدث. يقول الله سبحانه وتعالى العقيم، العقيم التي لا تعطي فائدة. الرياح عادة لواقح قد تلحق الأزهار وقد تلقح بعضها البعض الرياح حتى تنتج المطر، لكن هذه الريح التي أرسلت إلى قوم هود عليه السلام عقيم حتى أنها لا تلقح الأزهار ولا تلقح الغيوم مع بعضها للحصول على الأمطار، فهي عقيم لأنها عذاب خصها الله سبحانه وتعالى بهذا النوع بأن جعل هذه الريح عقيم ليست كبقية الرياح. طيب كم مدتها يا شيخ؟ الله سبحانه وتعالى ذكر الأمور فقال، قال في أيام النحسات، وقال يوم نحس مستمر، وقال 7 ليال و8 أيام. إذن كم المدة يا شيخ؟ أما اليوم فهو من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، والليلة من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، 7 ليال و8 أيام. ما فائدة كلمة حسوما؟ قال مستمرة، ليست عملية تأتي الريح وتتوقف، 7 ليال و8 أيام، وموقف العذاب مستمر على قوم هود عليه السلام بلا توقف، ريح فيها عذاب شديد وفيها صوت مزعج وفيها من البرد بلا توقف حتى حسمت الموضوع وانتهى القوم، حسومات متتابعات مستمرات حتى حققت الهدف المطلوب ألا وهو القضاء على كل من أولئك الذين كانوا من قوم هود عليه السلام، إلا من كان من هود عليه السلام ومن آمن معه. إذن حسومة. يذكر الله سبحانه وتعالى يختم بقوله وهي آية كما هو في القرآن الكريم في كثير من الأحيان، يذكر شيئا من العبر، يشير إلى شيء من الدروس. يقول الله سبحانه وتعالى ولقد مكناهم فيما مكناكم فيه، أعطيناهم كما أعطيناكم أنتم، حنا الآن عندنا من التكنولوجيا وعندنا من الصناعات وعندنا ولقد مكناهم فيما مكناكم فيه. 2 قال وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة كما أنتم لكم سمع وأبصار وأفئدة. ما الرسالة؟ يقول الله سبحانه وتعالى بعدها فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء، ما نفعتهم. لماذا يا رب؟ استمعوا إلى تتمة الآية حينما يقول الله سبحانه وتعالى إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. السمع والبصر والأفئدة ما نفعت شيء لأنهم كانوا يجحدون بآيات الله، كفروا بها، رفضوا دعوة هود عليه السلام، لم يلتزموا بالمنهج الرباني، فحل بهم ما حل مع أن عندهم سمع وأبصار ومكنوا، بل كان لهم تفرد في عملية التمكين، إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، أين هم؟ لم يبقى لهم أثر كما قال سبحانه وتعالى فقطع دابر القوم. فهل لا وعينا نحن في هذا الدرس، نحن في القرن 21 أصحاب التكنولوجيا وأصحاب أجهزة الاتصالات وأصحاب المواقع الاجتماعية، هذه نعمة قد مكننا الله سبحانه وتعالى منها وفتح على عباده في هذه الدنيا لكي يصلوا إلى مثل ما وصلوا إليه، فهل نستخدم السمع والبصر والأفئدة لنشكر الله سبحانه وتعالى، أم أن نكون والعياذ بالله وأرجو أن لا نكون كذلك وأسأل الله يثبتنا على أن لا نكون كذلك من أولئك كما حصل لقوم هود، فيحل بنا أو بمن يكون كذلك بما حل بقوم هود إن لم يكن في الدنيا ففي الآخرة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وثبتنا عليه حتى نلقاك. ألقاكم أحبتي في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: مواقف قرآنية.
2: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون.
1: رحلة ممتعة لتاريخ البشرية من كتاب رب البرية، نبحر فيها معا ونقف في كل محطة لنأخذ العبرة لنكمل بها المسيرة، فما حياتنا إلا مجموعة مواقف.
3: من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم، ننتقل وإياكم الآن إلى أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية لنقل برنامج نور على الدرب، فكونوا معنا.

0: كنا وإياكم في بث مباشر مع إذاعة القرآن الكريم من السعودية لنقل برنامج نور على الدرب. والآن نعود وإياكم لمتابعة فقراتنا عبر أثير إذاعتكم إذاعة ذكركم للقرآن الكريم.
1: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM. أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829935999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.
1: أكمل الهدي مع عبد الله الحنيشل.
2: زهده وقناعته صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم أزهد الناس وأقنعهم، وكان يقول: ما لي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إن كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال 3 أهلة في شهرين، وما أوقدت في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. وكان صلى الله عليه وسلم يبتهل إلى ربه قائلا: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. وظل صلى الله عليه وسلم يغرس في قلوب أصحابه رضي الله عنهم القناعة والرضا وحسن التوكل على الله عز وجل. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتى. ويقول صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا. ويقول صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس، والعرض المال والمتاع وغيره.
0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. بكم نرتقي.
3: رحلة بناء.
4: يعيش الإنسان ما كتب له أن يعيش، يتقلب بين الحياة ودروبها، وينسج أحلامه التي يرومها، وبين ذلك تتقلب تلك الرحلة ضوءا لا ينفذ وإرشادا لا يتوقف.
3: رحلة بناء،
4: برنامج يتناول فيه الدكتور صالح الدقلة طريقة بناء الإنسان وتطوير ذاته انطلاقا من سيرة النبي الكريم
3: الذي علم العالم كيف يكون البناء.
4: رحلة بناء، في الحوار والتقديم
3: طلال الزايدي،
4: وفي الإخراج
3: عبد المجيد اللهابي.
4: رحلة بناء.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مستمعي الكرام. هذا طلال الزايدي يحييكم في برنامجكم رحلة بناء، وعنوان هذه الحلقة اليوم حمراء الأسد. سنتحدث عن هذه الغزوة وبعض المعالم في رحلة الذات. دعوني بسكم جميعا ورحب بضيفنا الدائم في هذا البرنامج الدكتور صالح الدقلة، مستشار التأهيل الشخصي. دكتور صالح، أهلا وسهلا فيك، مرحبا.
6: حياك الله وحيا السادة المستمعين ومستمعات وطاقم العمل.
5: دكتور، أنت عشرت إلى حمراء الأسد في الحلقة الثانية والجزء الثاني من غزوة أحد، وذكرت أن أيضا فيها بعض المعالم في رحلة بناء الذات. دعنا نتحدث عن هذه المعركة حمراء الأسد، متى كانت وش أسبابها؟
6: بعد غزوة بدر لا شك أن حالة الانكسار
5: غزوة أحد
6: أين عفواً غزوة أحد مع حالة الانكسار التي حصلت أثرت على معنويات الصحابة أو على بعض الصحابة رضي الله عليهم وبعضهم يعني بعد المعركة ربما بعضهم استبصر بعض الأمور وكان يريد أن الإنسان دائما إذا شعر أنه ترك شيئا أو فرط في شيء يتمنى في فرصة أخرى ليأخذ فرصة من جديد هذا من جانب وجانب آخر هناك أناس تألموا ولا زال في نفوسهم من الغيظ ومن الشعور بالرغبة في إغاظة الكفار لا زال قائم الذين يعني يتباهون لم يكتفوا بالقتل بل تباهوا وبعد ذلك مثلوا وهناك ناس قد وقع لهم الحزن الشديد وانغماسهم في الحزن وبقائهم فيه غير مناسب لابد أن يخرجوا من هذه الدائرة الأمر الآخر أن الكفار لا يستبعد أنهم يعني يعودون لغزو المدينة فكان النبي عليه الصلاة والسلام مدركا لكل هذه الأمور وأبعد من ذلك عليه الصلاة والسلام فندبهم إلى حمراء الأسد ليطاردوا الكفار حالة المطاردة حالة انتصار والمطرود مهزوم أيا كان حتى لو كان المطرود قويا طالما أنه يجري هربا فهذا هارب وهذا يتبع الفترة التي يقضيها الإنسان وهو يتابع ويطارد لا شك أنها تعطي شيء من الزهو شيء من الشعور بالقوة واستعادة النفس أكبر مكسب يجب أن يحققه الإنسان بعد كل هزيمة هو أن يجمع المكاسب النفسية فلا يفرط فيها وإذا خسر يخسر ما شاء لكن إليه لا يخسر دينه وإيمانه وأن لا يخسر ثقته بنفسه كان لهذه المعركة أو لهذه الغزوة عفوا كان لها هذه الأبعاد فالصحابة الآن يقاتل يخرجون ليتابعوا الكفار ويطاردوهم حتى بلغوا حمراء الأسد فلم يجدوا منهم أحدا أو لم يحصل من ذلك شيء فهذا كان ترميما للنفسيات وتفعيلا للطاقات الموجودة لا زال هناك من يريد القتال ويريد أن يقاتل وأيضا كذلك إشراكا للذين يشعرون بالذنب إشراكا لهم في معركة جديدة وفي غزوة جديدة دلالة على أنكم لازلتم ضمن الصف ولم تخرجوا منه حالة التقبل من أفضل عوامل بناء الإنسان المنكسر أنك تتقبله لأن الرفض والإقصاء لا يزيد المنكسر إلا انكسارا
5: وهذه كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعلها دائما مع من يخطئون في أشياء
6: نعم يعني يظهر تقبله
5: على طول يتقبله
6: نعم لا يمرر الباطل ولا يتقبل الباطل كباطل ولكنه يتقبل الإنسان الذي صدر منه هذا الباطل إذا أحسن النظر فيما أرشده إليه النبي عليه الصلاة والسلام نظر إلى التوبة مثلا فإنه قال لعائشة حينما اتهمت بهتانا وزورا قال إن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله فهو في هذه الحالة يتقبلها كإنسانة قد تخطئ ولكن يلفتها إلى ما ينبغي عليها لأن مسألة التقبل افعل ما شئت وما عندنا مشكلة ولكن مسألة إيش ومع ذلك كان عليه الصلاة والسلام يظهر تألمه لذلك وعدم رضاه بخبر كهذا لأن لا يوجد أحد يقبل مثل هذا فضلا عن النبي عليه الصلاة والسلام يقبل من ذلك الذي شرب الخمر حينما جلد وما قاله في حقه فالنبي كان يريد كذلك أن يتقبل أولئك الذين بعضهم نزل من الجبل وبعضهم وضع السلاح الذين جاء فيهم القرآن يعفو عنهم ويذكر توبته عليهم لأن هؤلاء الذين حصلوا فعلوا اجتهادا لما شاع خبر موت النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة حمراء الأسد حدث شيء آخر في البناء غير هذا النوع من البناء هناك نوع آخر من البناء يعني عندما قال الكفار كانوا يتآمرون على العودة إلى المدينة لقالوا أن نستأصل خضراءهم نقضي عليهم تماما
5: ولا نبقي أحدا
6: منهم فبلغ ذلك المسلمين دائما الذين تربوا على اليقين هناك شيء اسمه الاستجابة التلقائية الاستجابة التلقائية هي أن الإنسان رد الفعل الطبيعي له يحدث بدون وعي هذا الاستجابة التلقائية لأنهم دائما كانوا يتعاملون مع الأخبار بالتصديق ومع الأنباء بالتصديق ومع الوعود بالإيمان ومع المصائب بالصبر واليقين منذ أن بدأوا دعوتهم رضي الله عنهم بالنسبة للمهاجرين في مكة وكذلك الصحابة الذين كانوا في المدينة ومن جاء من الآفاق من أهل الصفة وغيرهم كل هؤلاء كانت عملتهم الرائجة في التعامل معها كل هذه الضغوط هي اليقين والإيمان والصبر فطبيعي جدا استجابتهم التلقائية حينما قال لهم الناس الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم
5: فخشوهم فزادهم إيمانا
6: وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل النتيجة الطبيعية التي جاءت من الله عز وجل أو العون الذي جاء من الله عز وجل. قال فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. من يعيش مثل هذه التجربة كيف تبغى بعدين يسهل عليك بعدين أنك تخيفه؟ واحد عاش هذه التجربة، عاش تجربة الخوف والانكسار والضعف في معركة، ثم عاش تجربة القدرة على استعادة نفسيته من جديد، ثم عاش تجربة التهديد المخيف جدا والمرعب جدا، قد جمعوا لكم فاخشوهم، ثم يقول حسبنا الله ونعم الوكيل، ثم يرى نتيجة هذه العقيدة. قال فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء.
5: هذا درس عميق جدا يبني بنيان عظيمة.
6: أرى أن التعامل مع مثل هذا الإنسان في المرات القادمة تحتاج أنك تحسب له ليس ألف حساب، مليار حساب، فإنك تتعامل مع ذوات تم بناؤها بناء محكما على المستوى الشعوري، وبناء محكما على المستوى المهاري، وبناء محكما على المستوى كذلك التعبيري واللغوي واللفظي، حينما يهدون إلى عبارة حسبنا الله ونعم الوكيل. نحن اليوم في عالم التربية نحن بحاجة إلى أن نساعد المخفقين على إعادة التجربة وعلى إعادة المحاولة.
5: نحن نثبطهم
6: عندما يخفق الإنسان عليك تنبه إلى شيء. يجب أن لا تلغي الإخفاق، لأنك يعني إذا لغيت الإخفاق أما أنك تغشه أو أنك لا تعطيه فرصة للمحاولة الثانية، ولكن عليك أن تلفت نظره إلى شيء، وهو أنه بإمكانك أن تمارس بطريقة مختلفة. لا زال عندك القدرة على المحاولة، أنت لا زلت قادر على المحاولة. هذه المحاولة انتهت بهذه النتائج، يجب أن يتم تحليل المحاولة والخروج بدروس، كما حللت غزوة بدر وخرجنا بدروس وتعلم منها الناس إلى اليوم. ويجب أن تشعر أنك قادر على إعادة المحاولة، ويجب ولما تريد أن يعيد المحاولة اجعله يعيد المحاولة في ظروف أقل، حتى لا تكرر خسارتين فيحبط.
5: أقل يعني
6: أقل تحديات، أقل عقبات، أقل أكثر ممكنات.
5: والهدف؟
6: الهدف حتى يستعيد روح النجاح،
5: يستعيد الثقة من جديد،
6: يستعيد الشق من جديد وروح النجاح، إمكانية النجاح. ولهذا الصحابة لما قالوا إن الله قد جمع إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، ثم قالوا بعد ذلك قال فانقلبوا من الله بنعمة من الله وفضل، هذا النتيجة اللي حصلوا عليها، شعروا أنهم من كل هذه الحسبة خرجوا بنعمة من الله وخرجوا بفضل منه وبغفران وبعلم وبهدى جديد وببناء جديد وبتربية جديدة. هذه المكاسب لم تعد ما خسروا في غزوة أحد يساوي لها شيئا، حتى ما خسروا في غزوة أحد ليس خسارة، فإن الله عبر بعبارة ويتخذ منكم شهداء، أي هؤلاء اصطفاهم الله، أراد الله أن يأخذهم، أراد أن يرفعهم إليه، إليه سبحانه وتعالى. فهذا مما يساعد على أن في العملية التربوية أو في عملية بناء الإنسان، المرشد مهمته أن يلفت النظر إلى إمكانية تكرار المحاولة، وأنك لازلت قادرا على أن تخوض أنت بنفسك المحاولة مع الدروس المستفادة، ثم بعد ذلك يفضل أن تكون المحاولة الأولى بعد النجاح محاولة في ظروف أقل، حتى يكتسب النجاح بسرعة ويستعيد ثقته بنفسه.
5: وبعدين العودة من حمراء الأسد، يعني الصحابة ما أخذوا حتى أنفاسهم، بل حتى بعضهم بدمائهم بجراحاتهم،
6: لا زالوا كما هم، ما جفت السيوف من دمائهم من دماء أحد، لا زالوا كما هم. تدري
5: طب لم يكن هناك خوف من أنه لا سمح الله يفشلون؟ طبعا كل الأشياء اللي أثرت لها كانت هي المحفزات لهم.
6: النبي عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، ولا شك أن عناية الله في هذا واردة، هذا واردة في مثل هذا الأمر، لكن حال الكفار لم يكن حالا مخيفا، كان حالا مغريا، فهم قد هرب. أنتم الآن لماذا ذهبتم إلى حمراء الأسد إذا كنتم لازلتم أقوياء؟ لما لم تستمروا؟
5: لماذا؟
6: بعد ترتيب الصف المسلمين، ترتيب صف المسلمين، شعر المشركون أنهم سيستعيدون السيناريو السابق اللي قبل الرومة، سيعود السيناريو السابق، وهم لم تجربة في بدر يعرفون كيف يقاتلون. هناك شيء آخر أيضا، الصحابة عشان يقتحمون مثل هذه المخاوف مروا بعدة صحة العبارة بعدة ممارسات. في بدر أنزل الله السكينة عليهم أمانة النعاسة، وفي أحد أيضا سقط بعضهم، كان ينعس وهو يقاتل في أحد ويسقط السيف من يده مرات، وكان ونزلت عليهم السكينة، حتى كان بعضهم كما ذكرت لك ينعس، بعضهم سقط السيف من يده. هذه السكينة هي التي جعلتهم يستوعبون الحدث ويستوعبون الدرس بعد الحدث، وكذلك يقبلون المغامرة ويذهبون خلفهم يقاتلون بهذا الثبات. هذا ليس موجودا عند الكفار، كفار كانوا على قولتهم مثل ما يقولون اضرب واهرب. حتى لما أرادوا أن يعودوا درسوا الأمر من عدة جوانب، فرأوا أنها مغامرة أيضا أن نعود ونقاتلهم في المدينة، فإننا لا ندري ماذا سيحصل لو قاتلنا في المدينة، قد لا يحصل ما نريد، ولكن نأتي من العام ونقاتلهم مرة
5: أخرى
6: بجيش أقوى وكذا. وبس فين رجل عسكري ورجل تجاري، التاجر يحسب الربح خسارة بشكل دقيق جدا، حسبها شافها ما هي مربح.
5: وحتى كما سيأتينا هو أيضا اللي سحبهم في الخندق،
6: ايه
5: سيأتينا في الحزاب،
6: مات في الخندق مات لوحده
5: سبحان الله،
6: مات لوحده. التاجر إذا شاف المشروع لك عليه يدخل مشاركين
5: أو ينسحب بسرعة،
6: ايه يدخل عشان المشاركين. نعم المشاركين ليش؟ تتوزع خسارات. لم يكن رضي الله عنه أبو سفيان، لم يكن رجلا سهلا، لم يكن رجلا سهلا من الناحية العسكرية، لم يكن رجلا سهلا. قلت لك في قبل قليل أن بعض الصحابة كانوا يعيشون حزنا، أكبر فرصة تعطيها للحزن أنك تنعزل وتسكت، تقعد منعزل. هذا الحزن يعمل فيها بسرعة القصوى وفاعليته القصوى، فلا تعطي الحزن فرصة أن يعمل فيك، فيجب أن تنشغل بشغل، تنشغل بشغل. فكان الخروج في حمراء الأسد هو التوقف عن التفكير في الحزن. الآن وش الطاقة النفسية اللي تعمل، اللي هي القوة النفسية اللي فيك. الإنسان فيه قوة، الحزن قوة والغضب قوة، الغضب الآن هو اللي يعمل.
5: ورجعت من حمراء الأسد بشعور الفرح والانتصار،
6: والانتصار
5: نسيت الحزن.
6: أي نعم، أشفيت صدرك. حتى الحزن الآن سوف تتقبله بطريقة أخرى، الحزن سوف تأخذه وأنت تشعر أنك بذلت شيئا تجاه حزنك.
5: جميل.
6: قمت بمسؤولياتك تجاه حزنك، فالعودة مختلفة تماما.
5: جميل.
6: أيضا بعد النزول، بعد العودة إلى المدينة، القرآن سينزل.
5: جميل، أنا شاكر لك دكتور صالح، الوقت داهمنا، لعلنا نلتقي بك إن شاء الله في حلقة قادمة. شكرا لك.
6: شكرا.
5: شكرا عبد المجيد الحربي، ومني أنا طلال الزايدي أجمل وأرق التحايا في أمان الله.
3: رحلة بناء، رحلة بناء.
4: يعيش الإنسان ما كتب له أن يعيش، يتقلب بين الحياة ودروبها، وينسج أحلامه التي يرومها، وبين ذلك تتقلب تلك الرحلة ضوءا لا ينفد وإرشادا لا يتوقف.
3: رحلة بناء،
4: برنامج يتناول فيه الدكتور صالح الدقلة طريقة بناء الإنسان وتطوير ذاته، انطلاقا من سيرة النبي الكريم
3: الذي علم العالم كيف يكون البناء.
4: رحلة بناء، في الحوار والتقديم
3: طلال الزايدي،
4: وفي الإخراج
3: عبد المجيد اللهابي.
4: رحلة بناء.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. بكم نرتقي، بكم نرتقي. هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت، زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829935999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم، تثري حياتكم.
1: أكمل الهدي مع عبد الله الحنيشل.
2: زهده وقناعته صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم أزهد الناس وأقنعهم، وكان يقول: ما لي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إن كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال 3 أهلة في شهرين، وما أوقدت في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. وكان صلى الله عليه وسلم يبتهل إلى ربه قائلا: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. وظل صلى الله عليه وسلم يغرس في قلوب أصحابه رضي الله عنهم القناعة والرضا وحسن التوكل على الله عز وجل. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتى. ويقول صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه، معافا في جسده، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا. ويقول صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس، والعرض المال والمتاع وغيره.
0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. بكم نرتقي، بكم نرتقي.
3: رحلة بناء،
4: رحلة بناء.
3: يعيش الإنسان ما كتب له أن يعيش، يتقلب بين الحياة ودروبها، وينسج أحلامه التي يرومها، وبين ذلك تتقلب تلك الرحلة ضوءا لا ينفذ وإرشادا لا يتوقف.
4: رحلة بناء،
3: برنامج يتناول فيه الدكتور صالح الدقلة طريقة بناء الإنسان وتطوير ذاته، انطلاقا من سيرة النبي الكريم
4: الذي علم العالم كيف يكون البناء.
3: رحلة بناء، في الحوار والتقديم
4: طلال الزايدي،
3: وفي الإخراج
4: عبد المجيد اللهابي.
3: رحلة بناء.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مستمعي الكرام. هذا طلال الزايد يحييكم في برنامجكم رحلة بناء، وعنوان هذه الحلقة اليوم حمراء الأسد. سنتحدث عن هذه الغزوة وبعض المعالم في رحلة الذات. دعوني بسكم جميعا ورحب بضيفنا الدائم في هذا البرنامج الدكتور صالح الدقلة، مستشار التأهيل الشخصي. دكتور صالح، أهلا وسهلا فيك ومرحبا.
6: حياك الله وحيا السادة المستمعين ومستمعات وطاقم العمل.
5: دكتور، أنت عشرت إلى حمراء الأسد في الحلقة الثانية والجزء الثاني من غزوة أحد، وذكرت أن أيضا فيها بعض المعالم في رحلة بناء الذات. دعنا نتحدث عن هذه المعركة حمراء الأسد، متى كانت وش أسبابها؟
6: بعد غزوة بدر لا شك أن حالة الانكسار،
5: غزوة أحد،
6: أين غزوة أحد، مع حالة الانكسار التي حصلت أثرت على معنويات الصحابة أو على بعض الصحابة رضي الله عليهم، وبعضهم يعني بعد المعركة ربما بعضهم استبصر بعض الأمور، وكان يريد أن الإنسان دائما إذا شعر أنه ترك شيئا أو فرط في شيء يتمنى في فرصة أخرى ليأخذ فرصة من جديد. هذا من جانب، وجانب آخر هناك أناس تألموا ولا زال في نفوسهم من الغيظ ومن الشعور بالرغبة في إغاظة الكفار لا زال قائم، الذين يعني يتباهون، لم يكتفوا بالقتل بل تباهوا وبعد ذلك مثلوا. وهناك ناس قد وقع لهم الحزن الشديد وانغماسهم في الحزن وبقائهم فيه غير مناسب، لابد أن يخرجوا من هذه الدائرة. الأمر الآخر أن الكفار لا يستبعد أنهم يعني يعودون لغزو المدينة، فكان النبي عليه الصلاة والسلام مدركا لكل هذه الأمور وأبعد من ذلك عليه الصلاة والسلام،

0: هو أن يجمع المكاسب النفسية فلا يفرط فيها. وإذا خسر يخسر ما شاء، لكن إليه لا يخسر دينه وإيمانه، وأن لا يخسر ثقته بنفسه. كان لهذه المعركة أو لهذه الغزوة عفوا كان لها هذه الأبعاد. فالصحابة الآن يقاتل يخرجون ليتابعوا الكفار ويطاردوهم حتى بلغوا حمراء الأسد فلم يجدوا منهم أحدا أو لم يحصل من ذلك شيء. فهذا كان ترميما للنفسيات وتفعيلا للطاقات الموجودة، لا زال هناك من يريد القتال ويريد أن يقاتل، وأيضا كذلك إشراكا للذين يشعرون بالذنب، إشراكا لهم في معركة جديدة وفي غزوة جديدة، دلالة على أنكم لازلتم ضمن الصف ولم تخرجوا منه. حالة التقبل من أفضل عوامل بناء الإنسان المنكسر، أنك تتقبله، لأن الرفض والإقصاء لا يزيد المنكسر إلا انكسارا.
1: وهذه كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعلها دائما مع من يخطئون في أشياء.
0: نعم، من يظهر تقبلهم
1: على طول يتقبل.
0: نعم، لا يمرر الباطل ولا يتقبل الباطل كباطل، ولكنه يتقبل الإنسان الذي صدر منه هذا الباطل إذا أحسن، إذا أحسن النظر فيما أرشده إليه النبي عليه الصلاة والسلام، نظر إلى التوبة مثلا. فإنه قال لعائشة حينما اتهمت بهتانا وزورا، قال إن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله. فهو في هذه الحالة يتقبلها كإنسانة قد تخطئ، ولكن يلفتها إلى ما ينبغي عليها، لأن مسألة التقبل افعل ما شئت وما عندنا مشكلة، ولكن مسألة إيش؟ ومع ذلك كان عليه الصلاة والسلام يظهر تألمه لذلك وعدم رضاه بخبر كهذا، لأن لا يوجد أحد يقبل مثل هذا، فضلا عن النبي عليه الصلاة والسلام. يقبل من ذلك الذي شرب الخمر حينما جلد وما قاله في حقه. فالنبي كان يريد كذلك أن يتقبل أولئك الذين بعضهم نزل من الجبل وبعضهم وضع السلاح، الذين جاء فيهم القرآن يعفو عنهم ويذكر توبته عليهم، لأن هؤلاء الذين حصلوا فعلوا اجتهادا لما شاع خبر موت النبي عليه الصلاة والسلام. في غزوة حمراء الأسد حدث شيء آخر في البناء غير هذا النوع من البناء. هناك نوع آخر من البناء، يعني عندما قال الكفار كانوا يتآمرون على العودة إلى المدينة، قالوا أن نستأصل خضراءهم، نقضي عليهم تماما
1: ولا نبقي أحدا
0: منهم. فبلغ ذلك المسلمين. دائما الذين تربوا على اليقين، هناك شيء اسمه الاستجابة التلقائية. الاستجابة التلقائية هي أن الإنسان رد الفعل الطبيعي له يحدث بدون وعي، هذا الاستجابة التلقائية. لأنهم دائما كانوا يتعاملون مع الأخبار بالتصديق، ومع الأنباء بالتصديق، ومع الوعود بالإيمان، ومع المصائب بالصبر واليقين. منذ أن بدأوا دعوتهم رضي الله عنهم بالنسبة للمهاجرين في مكة، وكذلك الصحابة الذين كانوا في المدينة، ومن جاء من الآفاق من أهل الصفة وغيرهم، كل هؤلاء كانت عملتهم الرائجة في التعامل معها كل هذه الضغوط هي اليقين والإيمان والصبر. فطبيعي جدا استجابتهم التلقائية حينما قال لهم الناس، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم
1: فاخشوهم فزادهم إيمانا،
0: وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. النتيجة الطبيعية التي جاءت من الله عز وجل أو العون الذي جاء من الله عز وجل، قال فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. من يعيش مثل هذه التجربة كيف تبغى بعدين يسهل عليك بعدين أنك تخيفه؟ واحد عاش هذه التجربة، عاش تجربة الخوف والانكسار والضعف في معركة، ثم عاش تجربة القدرة على استعادة نفسيته من جديد، ثم عاش تجربة التهديد المخيف جدا والمرعب جدا، قد جمعوا لكم فاخشوهم، ثم يقول حسبنا الله ونعم الوكيل، ثم يرى نتيجة هذه العقيدة، قال فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء.
1: هذا درس عميق جدا يبني بناء عظيمة.
0: أرى أن التعامل مع مثل هذا الإنسان في المرات القادمة تحتاج أنك تحسب له ليس ألف حساب، مليار حساب. فإنك تتعامل مع ذوات تم بناؤها بناء محكما على المستوى الشعوري، وبناء محكما على المستوى المهاري، وبناء محكما على المستوى كذلك التعبيري واللغوي واللفظي، حينما يهدون إلى عبارة حسبنا الله ونعم الوكيل. نحن اليوم في عالم التربية نحن بحاجة إلى أن نساعد المخفقين على إعادة التجربة وعلى إعادة المحاولة.
1: نحن نثبتهم
0: عندما يخفق الإنسان عليك تنبه إلى شيء. يجب أن لا تلغي الإخفاق، لأنك يعني إذا ألغيت الإخفاق أما أنك تغشه أو أنك لا تعطيه فرصة للمحاولة الثانية، ولكن عليك أن تلفت نظره إلى شيء، وهو أنه بإمكانك أن تمارس بطريقة مختلفة. لا زال عندك القدرة على المحاولة،

0: أنت لازلت قادر على المحاولة. هذه المحاولة انتهت بهذه النتائج، يجب أن يتم تحليل المحاولة والخروج بدروس، كما حللت غزوة بدر وخرجنا بدروس وتعلم منها الناس إلى اليوم. ويجب أن تشعر أنك قادر على إعادة المحاولة، ويجب، ولما تريد أن يعيد المحاولة اجعله يعيد المحاولة في ظروف أقل، حتى لا تكرر خسارتين فيحبط.
1: أقل يعني
0: أقل تحديات، أقل عقبات، أكثر ممكنات.
1: والهدف؟
0: الهدف حتى يستعيد روح النجاح،
1: يستعيد الثقة من جديد،
0: يستعيد الشق من جديد وروح النجاح، إمكانية النجاح. ولهذا الصحابة لما قالوا إن الله قد جمع، إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، ثم قالوا بعد ذلك قال فانقلبوا من الله بنعمة من الله وفضل، هذا النتيجة اللي حصلوا عليها، شعروا أنهم من كل هذه الحسبة خرجوا بنعمة من الله وخرجوا بفضل منه وبغفران وبعلم وبهدى جديد وببناء جديد وبتربية جديدة. هذه المكاسب لم تعد ما خسروا في غزوة أحد يساوي لها شيئا، حتى ما خسروا في غزوة أحد ليس خسارة. فإن الله عبر بعبارة ويتخذ منكم شهداء، أي هؤلاء اصطفاهم الله، أراد الله أن يأخذهم، أراد أن يرفعهم إليه، إلى إليه سبحانه وتعالى. فهذا مما يساعد على أن في العملية التربوية أو في عملية بناء الإنسان، المرشد مهمته أن يلفت النظر إلى إمكانية تكرار المحاولة، وأنك لازلت قادرا على أن تخوض أنت بنفسك المحاولة مع الدروس المستفادة. ثم بعد ذلك يفضل أن تكون المحاولة الأولى بعد النجاح محاولة في ظروف أقل، حتى يكتسب النجاح بسرعة ويستعيد ثقته بنفسه.
1: وبعدين العودة من حمراء الأسد، يعني الصحابة ما أخذوا حتى أنفاسهم، بل حتى بعضهم بدمائهم بجراحاتهم،
0: لا زالوا كما هم، ما جفت السيوف من دمائهم، من دماء أحد، لا زالوا كما هم. أنت تدري إيش الإشكال؟
1: لم يكن هناك خوف من أنه لا سمح الله يفشلون؟ طبعا كل الأشياء اللي أثرت لها كانت هي المحفزات لهم.
0: النبي عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، ولا شك أن عناية الله في هذا واردة، هذا واردة في مثل هذا الأمر، لكن حال الكفار لم يكن حالا مخيفا، كان حالا مغريا، فهم قد هرب. أنتم الآن لماذا ذهبتم إلى حمراء الأسد إذا كنتم لازلتم أقوياء؟ لما لم تستمروا؟
1: لما صح، لماذا؟
0: لأنه بعد ترتيب الصف المسلمين، ترتيب صف المسلمين، شعر المشركون أنهم سيستعيدون السيناريو السابق اللي قبل الرومة، سيعود السيناريو السابق، وهم لم تجربة في بدر يعرفون كيف يقاتلون. هناك شيء آخر أيضا، الصحابة عشان يقتحمون مثل هذه المخاوف مروا بعدة، صحة العبارة، بعدة ممارسات. في بدر أنزل الله السكينة عليهم أمانة النعاسة، وفي أحد أيضا سقط بعضهم، كان ينعس وهو يقاتل في أحد ويسقط السيف من يده مرات، وكان ونزلت عليهم السكينة، حتى كان بعضهم كما ذكرت لك ينعس، بعضهم سقط السيف من يده. هذه السكينة هي التي جعلتهم يستوعبون الحدث ويستوعبون الدرس بعد الحدث، وكذلك يقبلون المغامرة ويذهبون خلفهم يقاتلون بهذا الثبات. هذا ليس موجودا عند الكفار. الكفار كانوا على قولتهم مثل ما يقولون اضرب واهرب. حتى لما أرادوا أن يعودوا درسوا الأمر من عدة جوانب، فرأوا أنها مغامرة أيضا أن نعود ونقاتلهم في المدينة، فإننا لا ندري ماذا سيحصل لو قاتلنا في المدينة، قد لا يحصل ما نريد، ولكن نأتي من العام ونقاتلهم مرة
1: أخرى
0: بجيش أقوى وكذا. وأبو سفيان رجل عسكري ورجل تجاري، التاجر يحسب الربح والخسارة بشكل دقيق جدا، حسبها شافها ما هي مربح.
1: وحتى كما سيأتينا هو أيضا اللي سحبهم في الخندق،
0: ايه
1: سيأتينا في الأحزاب،
0: مات في الخندق، مات لوحده،
1: سبحان الله،
0: مات لوحده. التاجر إذا شاف المشروع لك عليه يدخل مشاركين
1: أو ينسحب بسرعة،
0: ايه يدخل عشان المشاركين. نعم، المشاركين ليش؟ تتوزع الخسارات، تتوزع الخسارات. لم يكن رضي الله عنه أبو سفيان، لم يكن رجلا سهلا، لم يكن رجلا سهلا من الناحية العسكرية، لم يكن رجلا سهلا. قلت لك في قبل قليل أن بعض الصحابة كانوا يعيشون حزنا، أكبر فرصة تعطيها للحزن أنك تنعزل وتسكت، تقعد منعزل. هذا الحزن يعمل فيها بسرعة القصوى وفاعليته القصوى، فلا تعطي الحزن فرصة أن يعمل فيك، فيجب أن تنشغل بشغل، تنشغل بشغل. فكان الخروج في حمراء الأسد هو التوقف عن التفكير في الحزن. الآن وش الطاقة النفسية اللي تعمل، اللي هي القوة النفسية اللي فيك. الإنسان فيه قوة، الحزن قوة، والغضب قوة، الغضب الآن هو اللي يعمل.
1: ورجعت من حمراء الأسد بشعور الفرح والانتصار
0: والانتصار
1: ونسيت الحزن.
0: أي نعم، أشفيت صدرك. حتى الحزن الآن سوف تتقبله بطريقة أخرى. الحزن سوف تأخذه وأنت تشعر أنك بذلت شيئا تجاه حزنك. جميل. قمت بمسؤولياتك تجاه حزنك، فالعودة مختلفة تماما. جميل. أيضا بعد النزول، بعد العودة إلى المدينة، القرآن سينزل.
1: جميل، أنا شاكر لك دكتور صالح، الوقت داهمنا، لعلنا نلتقي بك إن شاء الله في حلقة قادمة. شكرا لك.
0: شكرا.
1: شكرا عبد المجيد الحربي، ومني أنا طلال الزايدي أجمل وأرق التحايا، في أمان الله.
2: رحلة بناء، رحلة بناء. يعيش الإنسان ما كتب له أن يعيش، يتقلب بين الحياة ودروبها، وينسج أحلامه التي يرومها، وبين ذلك تتقلب تلك الرحلة ضوءا لا ينفد وإرشادا لا يتوقف. رحلة بناء، برنامج يتناول فيه الدكتور صالح الدقلة طريقة بناء الإنسان وتطوير ذاته، انطلاقا من سيرة النبي الكريم الذي علم العالم كيف يكون البناء. رحلة بناء، في الحوار والتقديم طلال الزايدي، وفي الإخراج عبد المجيد اللهابي. رحلة بناء.
3: في كل آية نور ورحمة.

0: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.
1: في ملكوت الله.
2: في ملكوت الله.

0: حينما نقلب أبصارنا في هذا الكون الفسيح، نقف مشدوهين أمام عظمة وإبهار وإعجاز، عظمة في تعليق الأجرام السماوية العملاقة، عظمة في خلق تعقيدات الجسم البشري، عظمة في مهابة البحار والجبال.
1: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت.
0: الإعجاز يحيط بنا من كل مكان ويوصلنا لمعنى عميق واحد، أن لهذا الكون إله عظيم صنع فأبدع وأعجز.

0: عجب العجاب لو ترى عيناك
1: في ملكوت الله.
2: في ملكوت الله
1: برنامج يستعرض إعجاز الخالق في كوننا الفسيح، ويستضيف نخبة تطلعنا على تفاصيل هذا الإبهار الإلهي العظيم.
2: في ملكوت الله.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى بداية هذه الحلقة لبرنامج في ملكوت الله. بداية هذه الحلقة أحييكم أنا محدثكم وائل حمدان الصبحي، أيضا يرافقني من الإخراج عبد العزيز العسيري.
1: في ملكوت الله.
2: في ملكوت الله.
3: حياكم الله مستمعينا الكرام، نرحب بكم ونرحب بضيفنا الكريم الدكتور عبد الله با عثمان، استشاري أمراض الدم والأورام للأطفال في مستشفى الحرس الوطني، والأستاذ المساعد بجامعة الملك سعود الصحية. دكتور حياك الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: حياك الله وضياك، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله شيخ وائل، وحيا الله الفريق الإعلامي الموجود في نداء الإسلام، جزاكم الله خير.
3: حياك الله، أهلا وسهلا يا دكتور. دكتور، برنامجنا في ملكوت الله نتحدث فيه عن مواضيع الإعجاز العلمي المتعلقة بالإعجاز العلمي في القرآن والسنة. في هذه الحلقة سنتحدث حول الإعجاز العلمي في الطب النبوي. دكتور، إن شاء الله سنتحدث حول نقاط عديدة متعلقة بهذا الموضوع وعن الإعجاز العلمي في الطب النبوي وأثره أيضا في تقوية مناعة الجسم. دكتور، نبدأ كمقدمة بالحديث عن الطب النبوي وأيضا جهاز المناعة في جسم الإنسان.
4: أول شيء الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. شكرا لك يا شيخ وائل على استضافتنا مرة أخرى لنتحدث عن مواضيع مهمة فيما يتعلق بالإعجاز العلمي. تحدثنا في الحلقات الماضية، الحلقات القليلة، عن الإعجاز العلمي في القرآن الكريم وبعض من آيات الله عز وجل، وكذلك بعض من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكلاهما نص وحي من الله عز وجل. لا بد أن يعلم المستمع والمستمعة أن طرحنا لهذه المواضيع هي طرح لأحكام التشريع وأسرارها، هي لزيادة الإيمان واليقين والدعوة إلى الله عز وجل. وليعلم الجميع أن العلم هو خادم لهذا الدين، والإسلام أبدا لا يتنكر للعقل. في الطب النبوي سبحان الله فوائد بدنية وعقلية ونفسية ما يحيي ويعجز. الطب النبوي يشمل على الإرشادات النبوية الصحية وأيضا الإرشادات النفسية والروحية والاجتماعية، فهو كامل مكمل. الله عز وجل يقول: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين له أنه الحق. ووجوه الإعجاز في هذه المواضيع فيما يتعلق بالإعجاز العلمي في القرآن والسنة النبوية هي إخبار عن حقائق علمية مستقبلية في زمن النبي صلى الله عليه وسلم التي لم تكن موجودة ومتوفرة لبحثها والدلالة عليها. هل تعلم أخي الكريم أن الجزء الأكبر من هذا الطب النبوي الذي بالمناسبة اهتم فيه كثيرا بين علماء العصر السابق والعصر الحاضر، والعلماء السابقين ألفوا فيه كتب كثيرة، هذا الطب النبوي يلخص لنا هذه الحياة أو يعزز هذه الحياة لنا حتى تستقيم الأبدان، لتستقيم يستقيم الروح فيستقيم البدن، وبالتالي يتخلص الإنسان من هموم المرض ومشاكله حتى يتفرغ لعبادة الله عز وجل. لو لخصنا فوائد الطب النبوي دون الولوج التي سوف نتحدث عنها بعدين، اللي هي عن الصفات الخاصة مثلا للأطعمة والأشربة التي تحدث عنها النبي صلى الله عليه وسلم، يتمثل أهداف الطب النبوي في تعزيز المناعة، تعزيز مناعة الجسم. وانت سألت سؤال يا وائل، ما هو الجهاز المناعي؟ أيه. هذا الجهاز المناعي لولا الله ثم هذا الجهاز المناعي لهلك الإنسان. والجهاز المناعي موجود في كل جزء وفي كل خلية وفي كل نسيج وفي كل عضو، هذا الجهاز المناعي حتى يمنع من الكائنات الحية.
3: مكونات الجهاز المناعي يا دكتور،
4: مكونات الجهاز المناعي، يتكون الجهاز المناعي من خلايا مناعية يسموها الخلايا الأولى. طبعا يتكون من الخلايا، هذه الخلايا، الخلايا الأولى، خلايا دفاع الخط الأول يسموها النيوتروفيلز، اللي هي الخلايا البلعمة وخلايا ايضا النيوتروفيلز اللي هي يعني بمجرد وجود اي غازي او اي كائن حي دقيق غريب على جسم الانسان تستنفر هذه الخلايا اللي هي الخلايا خط الدفاع الاول مثل الخلايا القوات الخاصه. بعد ذلك تاتي الخلايا الخاصه اللي اسمها الخلايا تي سيلز وبي سيلز اللي هي خلايا خاصه جدا لتنفيذ كانه ذاك الجهاز التنفيذي وهذا الجهاز القضائي. الجهاز التنفيذي اللي هي النيوتروفيلز بمجرد وجود اي كائن غريب حتى من جسم الإنسان لو كانت مثلا هناك جسم مزروع أو خلية مزروعة مثلا بعد الزراعة تعتبر جسم دخيل وغريب على جسم الإنسان فلا بد من التخلص منها. لذلك بعض الأحيان تصير مشاكل ما بعد زراعة النخاع العظمي لعدم معرفة الخلايا المناعية أن هذا هو يعتبر من الخلايا المفيدة لجسم الإنسان. ثم بعد هذا الجهاز التنفيذي الأول يأتي الجهاز القضائي الذي يقضي على الميكروبات الدقيقة سواء كانت البكتيريا أو الفيروسات أو الفطريات وحتى الديدان مثل الطفيليات يتخلص منها عن طريق الجهاز القضائي أو الجهاز التنفيذي والجهاز القضائي اللي يقضي عليه وهي جهاز خاص دقيق معقد. يعني بمجرد وجود أي كائن حي دقيق جدا ينتبه له وتتداعى له سائر الخلايا والجسدي بإيش؟ بالسهر والحمى. فلذلك مهمة هذا الطب النبوي أو خلاصة الطب النبوي تعزيز المناعة. كيف تعزيز المناعة؟ أن يعزز كما ونوعا، يعزز الخلايا الدفاعية الأولى والخلايا الدفاعية الثانية وأيضا يعزز من إفراز المضادات الحيوية الموجودة داخل الجسم حتى تقضي على الفيروسات مثلا أو البكتيريا أو الديدان كما أنا ذكرت سابقا. إذن هذا هو الهدف الأول من الطب النبوي تعزيز المناعة. الهدف الثاني من الطب النبوي اللي هو إيش؟ أن بعد وصف الرسول صلى الله عليه وسلم اللي هو إيش؟ إعطاء هذا الإنسان فرصة من الأطعمة والأشربة التي تساعد على القضاء على الأكسدة، مضاد للأكسدة حتى تستوي الخلية، الجزء الأساسي والبنية التحتية للجسم الإنسان الخلية، الوحدة الأساسية هذه الخلية. إذا ظهرت هذه الخلية بظهور المرض والتعب والمرض لا يمكن أن تكون لها المناعة وقوة المناعة في أن تقاوم الأمراض. فلذلك يمكن الهدف الأول هو أن هذه الأدوية وهذه الأطعمة والأشرب من فم النبي صلى الله عليه وسلم هي لماذا؟ هي تقلل من أكسدة الخلية. لو تلاحظ بعض الأشياء اللي سوف أذكرها لك أغلبها مضاد للأكسدة حتى تستقيم الخلية وبالتالي تتفرغ للمناعة ولعمليات الأيض وللنمو والتكاثر إلى آخره. إذن أول حاجة أن تعتني هذا الحديث النبوي والطب النبوي يعتني بالخلية كوحدة أساسية في جسم الإنسان عن طريق هذه فوائد الأطعمة والأشربة التي ذكرها صلى الله عليه وسلم لمنع الأكسدة. فأنت عارف يا أخي وائل الأكسدة هي ممكن بسبب وجود هذه السموم حولنا في الأطعمة والأشربة وموجودة أيضا في الهواء وموجودة في بعض الأحيان في عوادم السيارات ممكن أن تهلك الخلية قبل أوانها فتشيخ الخلية قبل أوانها بسبب وجود هذه الأكسدة واللي يسموها free radicals اللي هي الذرات الشاردة تقضي على جدار الخلية وبالتالي تموت قبل أوانها تموت قبل أن تتكاثر تموت قبل أن تنمو تموت قبل أن تحيي هذه الخلية للمناعة. جاءت وصفات الحبيب صلى الله عليه وسلم أن هناك مضادات يعني تكنس الجسم وتتخلص من هذه الأكسدة المضرة بالصحة. وبعد ذلك ماذا؟ إذا استقرت الخلية هناك بعض الأطعمة والأشربة ذكر صلى الله عليه وسلم تزيد من المناعة. إذن هناك مضاد للأكسدة يحمي الخلية ثم بعد ذلك هناك وصفات من الحبيب صلى الله عليه وسلم لتعزيز المناعة الخلوية وكذلك المناعة اللي هي إفراز المضادات الحيوية. أما الجزء الثالث أيضا من خلاصة الطب النبوي اللي هي مضادات للالتهابات. إذن هناك رقم واحد مضاد للأكسدة، رقم اثنين تعزيز المناعة، رقم ثلاثة مضادات للالتهابات. الالتهابات بصفة عامة تضر الجسم وهي حد من أنواع تفاعل الجسم لأي كائن غريب. فلذلك جائحة كورونا التي الحمد لله يعني فضل الله سبحانه وتعالى ثم الكشفات الأخيرة واللقاحات والتعاون الكبير بين جميع قطاعات الوزارة في أو الوزارات في المملكة وكذلك في معظم البلاد، يعني على وشك التخلص من هذا المرض بسبب وجود هذه اللقاحات وأسباب كثيرة جدا.
3: أي جميل.
4: ولكن تعزيز المناعة ضد جائحة كورونا هي لابد، لأن كورونا تستقوي على الجسم الهزيل، تستقوي على الجسم المريض، تستقوي على الجسم الذي به مشاكل كثيرة من أمراض القلب مثلا أو أمراض ضغط الدم وارتفاع السكر إلى آخره. فجائحة كورونا اختبار حقيقي لمدى فعالية مناعة الجسم.
3: جميل.
4: وهذه مهمة اللقاح اللي هي الكوفيد 19، هي زيادة وتعزيز المناعة النوعية الخلوية كما ونوعا كما ذكرت مثالك. لذلك فالطب النووي فيه توجيهات كثيرة ذات علاقة كبيرة بتقوية جهاز المناع، مما له أثر في مواجهة أخطار الأمراض المتنوعة. فلذلك أخي الكريم، الطب النووي هو وحي إلهي وجانب وقائي وعلاج إيماني وروحي ونفسي وبدني، كامل مكمل.
3: جميل. طيب دكتور، لو أردنا أن نتحدث عن الطب النبوي تحديدا وعن تعريفه وتأصيله عن النبي عليه الصلاة والسلام، نريد أن نأخذ تعريفه وتأصيله، ولكن اسمح لي أن نأخذها بعد فاصل ننتقل إليه. بعده إن شاء الله سنستكمل حديثنا حول تعريف الطب النبوي وتأصيله الشرعي. مستمعينا الكرام، فاصل قصير بعده نكمل الحديث، ابقوا معنا.
5: حينما نقلب أبصارنا في هذا الكون الفسيح، نقف مشدوهين أمام عظمة وإبهار وإعجاز، عظمة في تعليق الأجرام السماوية العملاقة، عظمة في خلق تعقيدات الجسم البشري، عظمة في مهابة البحار والجبال.
6: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت.
5: الإعجاز يحيط بنا من كل مكان ويوصلنا لمعنى عميق واحد، أن لهذا الكون إله عظيم صنع فأبدع وأعجز.

0: آياته عجب عجاب لو ترى عيناك
1: في ملكوت الله.
2: في ملكوت الله.
3: حياكم الله مستمعين الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة لبرنامج في ملكوت الله. ضيفنا الكريم الدكتور عبد الله باع عثمان، استشاري الأستاذ المساعد في جامعة الملك سعود الصحية. حياك الله يا دكتور، أهلا وسهلا.
4: الله يحييك ويبقيك، ومرة ثانية وللجميع الشكر وصول لكم، جزاكم الله خير على إتاحتنا هذه الفرصة مرة ثانية.
3: العفو، حياك الله يا دكتور. نتحدث عن الطب النبوي، تحدثنا ابتداء عن جسم المناعة في جسم أو جهاز المناعة في جسم الإنسان. نريد أن نتحدث دكتور عن الطب النبوي تحديدا وتعريفه وتأصيله. هل تم تأليف مؤلفات في للأئمة الإعلام في تاريخ الإسلام عن هل هناك تصنيفات؟ نريد أن نتحدث عن أهمية الطب النبوي وأهمية الحديث عنه أيضا.
4: الله يجزاك خير، هذا سؤال مهم. طبعا الطب النبوي كل ما يتعلق بالأحاديث المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم التي تشتمل على أقواله وأفعاله أو إقراره، وكلها ما تتعلق بالأمور الطبية سواء للوقاية من المرض أو ما يتعلق بعلاج كثير منها بالأدوية الشرعية والطبيعية. وبالمناسبة كما ذكرت، صنف في الطب النبوي كتب كثيرة منذ العهد أو منذ القرن الثاني والثالث أيضا والرابع والخامس والسادس والقرن الثامن، والمشهور في كتاب القرن الثامن اللي هو ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد في هدي خير العباد، وكذلك صنف في القرن الثالث للشيخ عبد الملك بن حبيب الأندلسي رحمه الله في عام 238، وقبل ذلك البخاري في صحيحه في كتاب الطب، والإمام مالك بن أنس رحمه الله في موطئه موطئ مالك بن أنس رحمه الله في كتاب العين، وكذلك ابن السني وأبي نعيم الأصفهاني وللحميدي وضياء الدين المقدسي، يعني كلها ألفت وشرحت كثيرا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم المتعلقة بالأمور الطبية الصحية. ولأهمية هذا الموضوع ذكرت فيه أشياء كثيرة. ولماذا صنف في هذه الكتب، كتب أمهات الحديث، فصلا كبيرا عن الطب النبوي؟ أولا حاجه لأنه مرتبط بوحي، بالوحي من الله عز وجل، وثانيا ارتباطه أيضا ليس فقط بجانب العلوم الصحية والعلوم الطبية، ولكن أيضا ارتباطه بالعلوم الشرعية وعلوم الشريعة الإسلامية عامة. وكما قيل، الفقه فقهان، فقه الأديان وفقه الأبدان، فاعتنى الحديث النبوي، النبي صلى الله عليه وسلم اعتنى بفقه الدين وكذلك بفقه البدن. قال ابن قيم رحمه الله: فنسبة ما عندهم من الطب إلى هذا الوحي كنسبة ما عندهم من العلوم إلى ما جاءت به الأنبياء. لعظم هذا الطب النبوي أن ما عندهم من الطب، من علوم الطب في العصور السابقة إلى ما عند وحي النبي، إلى ما عند وحي الله سبحانه وتعالى في الطب النبوي، كنسبة ما عندهم من العلوم مجموعة إلى ما جاءت به الأنبياء. وهذا يدلك على أهمية الطب النبوي. والقرآن والكريم والسنة النبوية دائمان يحتفيان بالعلوم الحديثة، وكما ذكرت، فالعلم خادم للدين، والدين لا يتنكر للعقل ولا يتنكر للعلم. ودليل على ذلك على حث مداواة الأمراض كما جاء عن أسامة بن شريك قال رضي الله عنه: قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كأنما على رؤوسهم الطير، فسلمت ثم قعدت، فجاءت الأعراب منها هنا وها هنا، فبدأ الحديث. يعني هم الصحابة رضي الله عنهم دائما ينتظرون الزائر حتى يدخل المجلس فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله أنا تداوى؟ قال: تداوى، فإن لله لم يضع داء إلا وضع له دواء غير واحد، الهرم.
3: الهرم اللي هو الموت.
4: أي نعم، الموت. وجاء كذلك في السام.
3: نعم.
4: وفي الطب النبوي، ولذلك يا أخي كريم، سبحان الله، لو قيل لنا من أول من أسس منهج الوقاية من الأمراض اللي سموها أو منع المرض، الوقاية قبل العلاج، أول من سن ذلك وقرره النبي صلى الله عليه وسلم، والدين الإسلامي. فقد قرر الطب النبوي قبل 15 قرنا أن الوقاية خير من العلاج. كيف؟ ذكر وحس على توقي النجاسات وتجنب الخبائث، وأمر أن يكون التغذية إيش؟ بالطيبات، وأرشد إلى تقوية الأبدان عن طريق السعي في الأرض والحركة والنشاط، وطلب الابتعاد عن المصابين بأمراض معدية تلافيا لانتقال العدوى إلى الأصحاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يوردن ممرض إلى على مصح. وحث أيضا على مداواة الأمراض عند وقوعها بالأدوية النافعة للنفس والبدن. إذن أول من قرر هذا الطب الوقائي هو النبي صلى الله عليه وسلم بالأشياء التي أنا ذكرتها، وإبعاد هذا الجسم عن النجاسات، إبعاد هذا الجسم عن الخبائث، أن تكون التغذية بالطيبات، ونهى الله عز وجل عن التغذية بالحرام سواء كان حراما معنويا أو حراما ماديا أو حسيا، وأرشد أيضا لتقوية الأبدان بالحركة والنشاط، حتى أنت عارف الإنسان الذي يتحرك كثيرا وينشط تزيد أيضا فيه المناعة، أنه حركته دائما وحركة الدم كثيرة جدا، فلذلك كل خلية من خلاياه تتحرك ويتحرك الدم ويتحرك الجهاز المناعي كاملا. فلذلك يعني سبحان الله، يعني شيء عجيب أنه لو اتبع الإنسان حديث النبي صلى الله عليه وسلم في أمور حياته كلها والله لسعد ولنجى أيضا من الأمراض.
3: طيب جميل دكتور، يعني التوجيهات النبوية أيضا لو أردنا أن نتحدث فيها بإسهاب عن قضية تعزيز المناعة الصحية ربما أخذنا الوقت كثيرا، لكن الإشارات التي أشرت إليها هذه تجعل يعني الإنسان يتفتح على هذا الموضوع، لو أراد أن يبحث كثيرا لوجد مثل هذه النصوص ومثل هذه الأحاديث ومثل الوقائع في السنة النبوية للنبي عليه الصلاة والسلام التي كان فيها نوع من أنواع الوقاية للصحابة ومن معه وأيضا للأمة الإسلامية من بعده جمعا. دكتور، قبل أن نتحدث عن الإرشادات النبوية وتعزيز المناعة والأحاديث التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام التي ترشد على أنواع معينة تقي الإنسان سواء وقاية في ابتداء الأمر أو حتى في تعزيز المناعة عموما بعد ذلك، لكن اسمح لي دكتور أن نأخذها بعد هذا الفاصل الذي سنذهب إليه، بعده إن شاء الله سنكمل حديثنا في هذه الحلقة. مستمعينا الكرام، فاصل قصير، ابقوا معنا.
5: حينما نقلب أبصارنا في هذا الكون الفسيح نقف مشدوهين أمام عظمة وإبهار وإعجاز، عظمة في تعليق الأجرام السماوية العملاقة، عظمة في خلق تعقيدات الجسم البشري، عظمة في مهابة البحار والجبال.
6: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت.
5: الإعجاز يحيط بنا من كل مكان ويوصلنا لمعنى عميق واحد، أن لهذا الكون إله عظيم صنع فأبدع وأعجز.

0: آياته عجب العجاب لو ترى عيناك
1: في ملكوت الله.
2: في ملكوت الله.
3: حياكم الله مستمعين الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مجددا في هذه الحلقة. حياك الله يا دكتور، أهلا وسهلا.
4: حياك الله يا شيخ وادي، يا مرحبا.
3: أهلا وسهلا دكتور. نريد أن نتحدث عن الإرشادات النبوية التي عززت المناعة بشكل عام.
4: يعني كما ذكرت، خلاصة الطب النبوي تعزيز المناعة. وربما يعني حين ندخل في موضوع الأطعمة والأشربة التي نولى الحديث النبوي صلى الله عليه وسلم، إلا ولا بد أن نذكر الحبة السوداء، وتكون هي في على قائمة حقيقة الأطعمة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة. لنأخذ مثلا الحبة السوداء. أولا الحبة السوداء لحديث عن عائشة رضي الله عنها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن هذه الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا من السأم. قلت: وما السام يا رسول الله؟ قال: الموت. وفي الحديث الآخر المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: في الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السأم. هذا في حديث البخاري ومسلم. أدى استخدام الحبة السوداء لرفع مستوى أداء الجهاز المناعي للذين أجريت عليهم الدراسة إلى 72% بالمقارنة بالذين لم يستخدموا الحبة السوداء. كان هذا البحث للدكتور أحمد القاضي والدكتور أسامة قنديل رحمه الله. الدكتور أحمد القاضي كان له أبحاث كثيرة جدا فيما يتعلق بالحبة السوداء. وكذلك وجد من استخدام الحبة السوداء، إذا وجد من استخدام الحبة السوداء أن هذه الحبة السوداء تعزز المناعة الخلوية، وكذلك تعزز خلايا اللي نحن قلنا الخط الدفاع الأول أو الجهاز التنفيذي والخط الثاني، فتساعد على تحسن الخلايا الليمفاوية المساعدة وخلايا البلعمة وازدياد، وهذا مهم، وازدياد مركب الانترفينور والانترليكون. الانترفيرون هذا جزء أساسي في استخدامات، حتى في استخدامات الطبية الحديثة الانترفيرون، ويستخدم في بعض الأمراض المزمنة فيما يتعلق بالأمراض، في بعض الأمراض اللي هي أمراض المناعة أو أمراض أخرى مزمنة، يستخدم استخدادا طبيا حديثا. وهو موجود هذا المركب الانترفيرون موجود في الحبة السوداء. ووجد أن استخدام الحبة السوداء، طبعا احنا قلنا ماذا يفعل؟ يزيد الخلية المناعية الأولى والثانية، ثم يزيد مستوى الانترفيرون، ويهبط من الانترلوكين. هذا الانترلوكين أحد التيارات أو الكيميائية الموجودة في الدم التي تعزز الالتهاب. نحن قلنا هذا الالتهاب يحدث أضرار كبيرة جسم.
3: إيش هو الالتهاب يا دكتور؟
4: الالتهاب هو ردة فعل الجسم لأي كائن، لكن ردا إيش لمحاصرته، لكن ردا عاما، يعني يتمثل بشكل انتفاخات
3: موضعي، تكون
4: انتفاخات موضعية أو انتفاخات عامة في جسم الإنسان، ويحدث منها مثلا على سبيل المثال في كوفيد 19 اللي هو الكوفيد كورونا، بعض الأحيان يعني ضرر الأعراض المصاحبة من الكورونا كبير جدا، من ضمنها الالتهابات الموجودة داخل الرئتين، لذلك يجد عندهم بعض مشاكل في الرئتين، وجود السوائل في الرئتين، ووجود التهابات متكررة في الكبد وفي الجسم، وهذا كله بسبب ردة فعل الجسم للكورونا. فمن ضمن فوائد الحبة السوداء أنه يقلل حاجة اسمها من interlocking. يعني حتى في مجلة علمية قبل حوالي سنة في أيام ذروة الكورونا يعني جمعوا معلومات كثيرة، بالمناسبة أبحاث الحبة السوداء كثيرة، وحتى على كثرتها تعتبر قليلة بالنسبة لهذه النبتة المباركة. وجدوا بعد استقصاء كثير من المجلات الطبية والأبحاث الكثيرة المتعددة، وجدوا يعني أخذوا داتابيزز على قولهم أو المعلومات من أكثر من مصدر طبي، معلومات طبية، مصادر صحيحة رسمية، وجدوا أن يعني في اتفاق كامل على أن هذه الحبة السوداء تزيد من يسموها اللي قلنا الانترفيرون، وتقلل من الانترلوكين أو الانترلوكين اللي هي إيش، اللي هي كثيرة جدا، يعني رقم 2 و4 و6 و12 تقلل من حدة زيادتها حتى تقلل من الالتهابات، وفي نفس الوقت تزيد الانترفيرون وتزيد الخلايا المناعية الأخرى مثل الخلايا اللي هي التي سيلز، الخلايا اللي هي التا وخلايا البي اللي أيضا تعزز من المضادات الحيوية. إذن كأن هذه الحبة السوداء تشارك بشكل كبير وتعزز المناعة. ليش؟ حتى تكون صدا منيعا ضد الغازي من الكائنات الدقيقة، الفطريات، البكتيريا، الفيروسات، وكذلك حتى الطفيليات. بالحبة السوداء نحن، ما هو المركب الأساسي في الحبة السوداء؟ اسمه بالإنجليزي نجيلا ساتيبا، والحبة السوداء
3: إيش اسمها يا دكتور؟
4: نجيلا ساتيبا، هذه باللغة باسم اللاتيني. والمركب الأساسي فيها ثايموكوينولون اللي هو تي كيو، هذه المادة أساسية جدا في إثارة الخلايا المناعية وزيادتها، وكذلك زيادة الانترفيرون وتقليل الانترلوكين. ومن أهم الأبحاث الذي ذكرتها، هناك بحث آخر أيضا من الدكتور اسمه جاك مولمان في عام 2020، وجد أن مكونات حبة البركة لها القدرة على الارتباط في مادة في الخلية، في جدار الخلية اسمه أنجيوتنسين كونفرتينج إنزيم. هذا حتى بعض الأحيان في اللي مصاب بالكورونا يستخدم مادة ضد بوابة الخلية اسمها أنجيوتنسين كونفرتينج إنزيم. يمكن يعني لا يمكن أن أطيل في موضوع الكلمة الإنجليزية والكلمة اللاتينية، بس حتى أذكر المستمع أن هناك مادة موجودة على جدار الخلية، أي خلية في جسم الإنسان، ممكن من خلالها يدخل الكوفيد-19 ويسبب تتسبب الأعراض التي نسمع عنها ونراها في بعض المرضى. ما هي هذه البوابة التي تدخل الفيروس؟ اسمها أنجيوتنسين كونفرتينج إنزيم. وجدوا أن هذه المادة يمكن قفل هذا الجدار الخلوي الذي فيه هذه المادة عن طريق حبة البركة أو حبة السوداء بقدرتها على معالجة الالتهاب، وبذلك تمنع الفيروس من الارتباط بالمستقبل الخاص لدخول الخلية. يعني هذا في 2020، هذا من فمهم ومن فيهم. وجدوا أن جدار الخلية الذي يدخل هذه الفيروسات يمكن يعني غلقه، ويمكن الارتباط به عن طريق مكونات الحبة السوداء ومن ضمنها التي كيو اللي ذكرتها. يعني هذا أيضا حدث جديد وكان مناسب في الحدث الأخير اللي هو الفيروس كورونا كوفيد-19. أيضا هناك دراسات أخرى عن استخدام زيت الحبة السوداء. إذن ليس فقط المادة الموجودة في الحبة السوداء وأكلها، أيضا الزيت المستخلص من الحبة السوداء يستخدم في تحضير اللقاحات الفيروسية المثبطة. أظهرت النتائج ما يلي: أن زيادة الحبة، أن زيت الحبة السوداء منشط مناعي قوي. رقم 2، أنه يمكن استخدام زيت فيتامين إي وسيلينيوم بنسبة 20% في إنتاج اللقاحات المثبطة له من تأثير منشط. إذا أنت عندك هذا اللقاح الذي يعزز، أو اللقاح الفيروسي، أي لقاحات، ليس اللقاح الكورونا، نتكلم عن اللقاحات الأخرى، هذا اللقاح إذا اختلط بزيت حبة السوداء يزيد أيضا من مناعة الجسم لهذه اللقاحات. وكذلك من خلال دراسات نستطيع أن نقول وبقوة أنه يمكن استخدام زيت حبة البركة أو زيت حبة السوداء كمحفز ومنشط مناعي طبيعي في تحضير اللقاحات الفيروسية والبكتيرية سواء كانت في الإنسان أو في الحيوان. وبحوث الحبة السوداء شيخ وائل كثيرة كما ذكرت جدا ومتنوعة، لكنها تعد قليلة بالنسبة لحق هذه الخلية العجيبة، أو عفوا لهذه الحبة العجيبة في تغيير الخلية وزيادة مناعتها. ولا يزال حتى الآن نجهل الكثير عن إمكانيات هذه الحبة المباركة. هذا يا أخي الكريم فيما يتعلق بالحبة السوداء.
3: جميل دكتور، كنت أريد يعني أن أخذ منك إشارات أخرى، يعني مكون المادة نفسه، هل هذا موجود في مكونات أخرى، مكون الحبة السوداء؟
4: طبعا انت عارف ان هذا لا يتباع، مكونات الحبه السوداء في الصيدليات كما تباع ايضا العسل في الصيدليات، ويباع ايضا القسط الهندي في الصيدليات. الان تحولت احاديث النبي صلى الله عليه وسلم الى وصفات طبيعيه، وصفات طبيه طبيعيه نبويه موجوده بتناول الايدي. ولكن لا بد الاشاره الى ان الانسان لا، يعني دائما نحن امه يعني الوسط، صح، وخير الامور الوسط. لا يمكن أن نكثر من مادة معينة، لا بد أن نكون فيها يعني بشكل يعني مقدر ومعروف وليست كميات كبيرة، لأنه قد يعني يكون لها تأثيرات عكسية إذا إذا إذا تناول مثل حبة السوداء بكثرة. أنا أذكر مريض جانا يا أبو شخوائل يعني أخذ من الحبة السوداء الكثير، فبدأنا يأخذ بمقدار معين بسيط، وكما قيل سبع حبات أو كما قيل في بعض الأحاديث، لكنه أخذها كذا زي ما يقولوا كأنه يأكل رز عارف، فتأثر كثير جدا وأصيب أيضا بإمساك مزمن. وبعد ذلك بعد عمل الفحوصات وجد أنه عنده جلطة داخل البطن، جلطة دموية داخل البطن بسبب تناوله الحبة السوداء بشكل كبير جدا وكثير لمدة 14 يوم وكان يتناول هذا الشيء. طبعا هو كان متحمس جدا فعلا لأنه كانت هناك أثار طيبة ومحمودة، فقال ليش بدل ما أخذ يعني قليل أخذ منها كثير، والحمد لله هو طيب الآن. بس أنا أقول إنه هذا دليل على إنه الإنسان دائما إيش يأخذ الأمور من أوسطها.
3: أي جميل دكتور، يعني ما أدري إذا كان تبغانا نبدأ في في في في في وجه الإعجاز الآخر اللي هو الاستشفاء بالعسل، ولا نخليه في حلقة أخرى لأنه تقريبا بقي أمامنا 10 دقائق. لا نتكلم دكتور عن العسل، نتكلم عن العسل بشكل سريع، رغم أنه العسل يعني لو أردنا نتحدث فيه بشكل كبير لأخذنا الوقت، لكن نتكلم عن العسل دكتور، والنصوص التي جاءت في القرآن والسنة التي تدل على الاستشفاء بالعسل.
4: طيب إن شاء الله على السريع. جزاك الله خير على يعني إتاحة الفرصة لنتحدث عن العسل، لأنه إذا جاء في المرتبة الأولى الحبة السوداء يتنافس في المرتبة الأولى بالمناسبة الحبة السوداء والعسل. لكن العسل طبعا أنا أذكر لك آية وأذكر لك حديثين أو ثلاثة. الآية الله عز وجل يقول في سورة النحل: يخرج إيش من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه إيش شفاء للناس، نص صريح من نصوص آيات الله عز وجل. وفي الحديث الصحيح عن أبي سعيد الخدري أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخي يشتكي بطنه، فقال اسقه عسلا، ثم أتاه الثانية فقال اسقه عسلا، ثم أتاه الثالثة فقال اسقه عسلا، ثم أتاه فقال قد فعلت، فقال صدق الله وكذب بطن أخيك، اسقه عسلا فسقاه فبرأ. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى أن هذا العسل يعني يشرب أو يخلط بالماء ثم يشرب، ووصفه أيضا وصفة طبية 4 مرات أو 3 مرات. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما النبي صلى الله أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن كان في شيء من أدويتكم أو يكون، يعني إن كان في الماضي أو يكون في الحاضر والمستقبل في شيء من أدويتكم خير، ففي إيش
3: شرطة محجم
4: أو شربة عسل، أو لاحظ شربة زي إسقه أيضا مخلوطة بالماء، أو لذعة بنار توافق الداء، وما أحب أن أكتب. وكل هذه الأحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أثبت الدراسات العلمية أن العسل النحل الطبيعي، ركز عليها الطبيعي شيخوان، اللي ما هو مغشوش بالسكر أو شيء من هذا القبيل.
3: أيوة دكتور، أيضا كمان في العسل يعني إحنا نسمع آراء المختصين والخبراء يقولون أن كشف الغش في العسل أمر صعب جدا جدا، حتى فيما يتعلق بالمختبرات يقولون أن كشف الغش في العسل صعب، فلذلك الإنسان يأخذ من مصدر يثق به أنه لن يكون مغشوش إن شاء الله
4: بإذن الله، وينوي فيه أنه اتباع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وينوي فيه الشفاء، وبإذن الله سبحانه وتعالى يكتب في هذا العسل الشفاء. لأن هذا العسل يا أخي الكريم مستمع الكريم والمستمع الكريم منبه ممتاز للمناعة، وإن لم يكن إلا كذلك فكفى. ثم أنه مضاد عام للفيروسات، وكما ذكرت لك من أول قلت لك أنه مجمل الوصفات النبوية عليه الصلاة والسلام تعزز المناعة، وإيش قلنا، وأنها أيضا تقلل من الالتهابات وكذلك ضد الأكسدة. فلذلك هذا العسل مضاد عام للفيروسات ويقلل من مستويات البروستاغلاندين، هذه عبارة عن مواد كيميائية موجودة في الدم بعض، وتحدث الالتهابات المتكررة كما ذكرتها، الالتهابات الموضعية والالتهابات العامة. ووجد أيضا أن في العسل مادة تساعد على الأكسيد نيتريك أو اللي هو نيتريك أوكسايد، هذه المادة تستخدم أيضا طبيا حديثا يا شيخ وائل لتوسيع الأوعية الدموية، وأيضا هي مضاد للميكروبات والأورام. أيضا يؤدي العسل إلى زيادة نسبة الخلايا الليمفاوية وزيادة الصفائح الدموية وزيادة كمية بروتين الألبومين. في شيء مهم جدا في العسل أن هذا العسل يزيد من نسبة النحاس. النحاس بصفة عامة مادة معدنية مهمة منشط مناعي، وخصوصا لمرضى نقص المناعة كمرضى الإيد. يعزز العسل عند تناوله عن طريق الفم من قدرة المناعة عبر زيادة إنتاج الأجسام المضادة. إذن العسل يزيد المناعة عن طريق زيادة الخلايا الليمفاوية كما ونوعا، وعن طريق أيضا زيادة المضادات الحيوية الخارجة أو المنتجة من الخلايا المناعية المهمة. أشارت الأبحاث العلمية إلى أن خواص العسل الفيزيائية أو الكيميائية مثل درجة الحموضة والتأثيرات الأسموزية تقاوم الإنتال الجرثومي أو اللي هو العفن الدموي، العفن الذي يصاحب البكتيريا. لذلك العسل يستخدم عندنا في المستشفيات يا شيخ وائل أيضا للجروح، يستخدم مع بعض المراهم، ولكن في بعض الأحيان يستخدم لوحده العسل لالتئام الجروح والحروق والقروح. ونشرت مجلة بريطانية بأن العسل يشفي التهاب المعدة والأمعاء ويحمي الجسم من أخطار الذرات الشاردة لاحتواء بكميات وافرة على مضادات الأكسدة، وله تأثير عجيب في قتل الجراثيم. في العسل مادة غير معروفة حتى الآن هي التي تثبت فعل العديد من الجراثيم وأنواع عديد من الفطريات، وهذا مثبت يعني عمليا ومثبت في المختبرات، ومثبت أيضا في التناول الطبي والصحي للمرضى الذين يعانون من الالتهابات المتكررة، التهابات الجلود والقروح. تقريبا يعني أنا ما أبغى أطيل عليكم، هذا فيما يتعلق بالعسل، والعسل أيضا مادة دسمة للأبحاث في جميع مواده ومركباته. فقط هذا حبيت أشير عليه بالنسبة للعسل، ولا هناك الكثير جدا يتكلم عن بعض المواد الأخرى والأطعمة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم.
3: أي إن شاء الله دكتور، لعلنا في حلقة قادمة إن شاء الله سنتحدث عن هذه المواد التي يعني سنتحدث عنها إن شاء الله في الحلقات، في حلقة حلقتين قادمة إن شاء الله
4: بإذن الله.
3: يعني نحاول أن نأخذها كلها، لدينا يعني الاستشفاء بالقسط الهندي، ولدينا أيضا الاستشفاء أيضا بالتلبينة وغيرها من التي وردت في الطب النبوي، يعني النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. دكتور حقيقة أنا أشكرك كثيرا على إثرائك لهذه الحلقة، وتحدثنا التي تحدثنا فيها عن نوعين من أنواع العلاج التي وردت في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، الحبة السوداء والاستشفاء بالعسل. وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما نقول وما نسمع، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. شكرا جزيلا يا دكتور.
4: حياك الله، نشكر على واجب، جزاكم الله خير. فردا فردا.
3: العفو دكتور، حياك الله. مستمعين الكرام، كان ضيفنا الكريم في هذه الحلقة لبرنامج في ملكوت الله الدكتور عبد الله باء عثمان، استشاري أمراض الدم والأورام للأطفال في مستشفى الحرس الوطني، والأستاذ المساعد بجامعة الملك سعود الصحية. تحدثنا في هذه الحلقة عن الإعجاز العلمي في الطب النبوي، ويبدو أنها هي حلقة ضمن سلسلة حلقات إن شاء الله سنتحدث فيها عن مجموعة من الإرشادات النبوية التي جاءت في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، والتي تعزز المناعة ويكون فيها وقاية للجسم، ويكون فيها علاج واستشفاء بمشيئة الله تعالى. كل الشكر لضيفنا الكريم في نهاية هذه الحلقة، كل الشكر أيضا لكم مستمعين الكرام على استماعكم لنا في هذه الحلقة. وصلنا لختامها، في نهايتها تقبلوا تحياتي، محدثكم وائل حمدان الصبحي، ومن الإخراج أيضا عبد العزيز العسيري. نلتقيكم إن شاء الله في حلقة قادمة نستكمل فيها حديثنا عن الطب النبوي وأثره في تقوية المناعة وفي تقوية جسم الإنسان وجهاز المناعة بشكل عام. نلتقيكم على خير إن شاء الله في حلقة متجددة لبرنامج في ملكوت الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: في ملكوت الله.
2: في ملكوت الله.

0: حينما نقلب أبصارنا في هذا الكون الفسيح، نقف مشدوهين أمام عظمة وإبهار وإعجاز، عظمة في تعليق الأجرام السماوية العملاقة، عظمة في خلق تعقيدات الجسم البشري، عظمة في مهابة البحار والجبال.
1: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت.
0: الإعجاز يحيط بنا من كل مكان ويوصلنا لمعنى عميق واحد، أن لهذا الكون إله عظيم صنع فأبدع وأعجز.

0: آياته عجب العجاب لو ترى عيناك.
1: في ملكوت الله.
2: في ملكوت الله.
1: برنامج يستعرض إعجاز الخالق في كوننا الفسيح، ويستضيف نخبة تطلعنا على تفاصيل هذا الإبهام.
3: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM بكم نرتقي
1: أيها الإخوة والأخوات، تستمعون الآن إلى برنامج من درر الإمام ابن القيم.
2: قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في حديثه عن الإخلاص، قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل بن عياض رحمه الله: هو أخلصه وأصوبه. قالوا: يا أبا علي، ما أخلصه وأصوبه؟ فقال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. والخالص أن يكون لله تعالى، والصواب أن يكون على السنة. ثم قرأ قوله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. وقال تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. فإسلام الوجه لله تعالى إخلاص القصد والعمل له، والإحسان فيه متابعة رسوله صلى الله عليه وسلم.

0: وسلم وسنته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله تعالى إلا ازددت به خيرا ودرجة ورفعة. ومن كلام الفضيل رحمه الله: ترك العمل من أجل الناس رياء، والعمل من أجل الناس شرك، والإخلاص أن يعافيك الله منهما.
1: من درر الإمام ابن القيم مع الأستاذ ماجد أبابطين.
2: أيها المستمعون الأكارم، كنتم تستمعون إلى برنامج من درر الإمام ابن القيم.
3: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: محاسن الإسلام. محاسن
2: الإسلام. الدين عند الله هو الإسلام. هو
1: الإسلام. الإسلام دين رب العالمين وهدايته للأولين والآخرين ورحمته للخلق أجمعين.
3: إن الدين عند الله الإسلام.
4: حاز المحاسن كلها وأضاء من نور البهاء، فيه المعاني جملت والأخلاق فيه كملت.
1: رحمة كله وعدل كله، ما ترك خيرا ولا فضيلة إلا دل وحث عليها، ولا شرا إلا حذر منه.
2: والسلام من محاسن الإسلام. تصوروا كل واحد من المتلاقيين يدعو للآخر بالسلام.
4: فيه صلاح الدنيا ونجاة الآخرة، به يشرح الله الصدور.
5: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام،
4: وإليه يعزى كل نور.

0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
1: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي ويخرجه عادل السلاهبي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم تحية طيبة في هذه الحلقة المتجددة لبرنامج محاسن الإسلام. نحييكم أيها الكرام ونرحب بكم، وحييكم أنا محدثكم وائل حمدان الصبحي، ومن الإخراج عادل السلاهبي. أهلا وسهلا ومرحبا بكم.
0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
2: حياكم الله مستمعين الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة لبرنامج محاسن الإسلام. نحييكم ونرحب بضيفنا الكريم في هذا اللقاء، ضيف حلقات برنامج محاسن الإسلام، الشيخ الأستاذ الدكتور المهدي الحرازي، الأستاذ في جامعة أم القرى بمكة المكرمة. دكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا.
3: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بك أخي الشيخ وائل، ومرحبا بالمستمعين الكرام.
2: أهلا وسهلا دكتور. في هذه الحلقة لبرنامج محاسن الإسلام نتحدث عن مظاهر التيسير في الشريعة بهذا العنوان. الله عز وجل في كتابه الكريم يقول في الآية الكريمة: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. هذه إرادة الله تبارك وتعالى لعباده من خلال ما أوجبه وفرضه عليهم من التكاليف والتشريعات في هذا الدين الحنيف. دكتور، نبدأ بأول وأبرز مظاهر التيسير في الشريعة الإسلامية في قول الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهذا يبدو لي من أبرز وأعظم مظاهر التيسير في الشريعة الإسلامية.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بك أخي الشيخ وائل، ومرحبا بالمستمعين الكرام، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا علما وفهما، وأن يرد إلينا العلم وقت حاجتنا إليه. أسأله تعالى أن يعطينا من الخير فوق ما نرجو، وأن يصرف عنا من الشر فوق ما نحذر. تكلمت أخي الكريم عن قول الله تبارك وتعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وهنا نلحظ أن التيسير في الشريعة الإسلامية إرادة ربانية أرادها الله تبارك وتعالى من عباده، ولذلك كان التطبيق العملي في الشرائع التي نزلت على محمد صلى الله عليه وسلم، بدءا من العقيدة فالعبادات، وكذلك في المعاملات وما تلاها من تشريعات في الإسلام. ولكننا سنذكر الآن على سبيل الإجمال بعض المظاهر، لعل منها هذا الجانب العقدي أو ما يتعلق بأعمال القلب. عندما نزل قوله تعالى: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فزع الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فزع الصحابة رضوان الله عليهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا: يا رسول الله، قد كلفنا من الأعمال ما نطيق. وكأن هذا التكليف يعني رأوا أنه خارج عما كلفوا به مما يطيقون القيام به. قالوا: قد كلفنا من الأعمال ما نطيق، من الصلاة والزكاة والصيام والحج، وهذا لا نطيق، أن يحاسبنا الله على ما في أنفسنا. وأنت تعرف أنه يخطر على بال الإنسان في نفسه من الهواجس
2: والأفكار
3: ما لو ظهرت للقانون لكان فيها أحيانا قطع رقبته أو سخط الله عليه. يعني تمر الأفكار وتمر هواجس وتمر أشياء وخواطر وأمور معينة. فالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا تربية من الله عز وجل، يريد أن يرى من هذه الأمة سمعا وطاعة واستجابة لله تبارك وتعالى، وتحقيقا لقوله: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. بمعنى هذا أمر رباني، اسمعوا وأطيعوا. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا وعصينا؟ قولوا: سمعنا وأطعنا. يعني ستحاسبنا على ما تحدثنا به أنفسنا، على الرغم مما فيها من مشقة عظيمة ومن أهوال ومن آثام ومن ذنوب يمكن أن تخرج الإنسان عن حد الاعتدال. قالوا سمعنا وأطعنا. قال فلما قرأوها، الراوي يقول فلما قرأوها وذلت بها ألسنتهم، يعني بمعنى أنهم كرروها، لأن ذلت بها ألسنتهم يعني خلاص يعني كرروها، سمعنا وأطعنا سمعنا وأطعنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خوفهم محذرهم من
2: لا تقول
3: من سيرة يعني غير مستحسنة.
2: أي
3: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم، لأنهم كان الله تعالى يقول لهم الأمر فيقولون سمعنا
2: وعصينا.
3: يقول لهم قولوا حطة، يعني حط عنا ذنوبنا، فيقولون حنطة في يعني في حنطة، يتكلمون في أمور أخرى. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم أتريدون أن تقولوا كما قال الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا، قولوا سمعنا وأطعنا. قال فلما قرأوها وذلت بها ألسنتهم، أنزل الله تبارك وتعالى لا يكلف الله نفسا
2: إلا وسعها.
3: هنا يأتي هذا مظهر من مظاهر التيسير، بمعنى أن الله رفع
2: الحرج
3: عن الأمة في هذا الأمر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيّن، قال إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تفعل أو تتكلم. بل زاد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك تيسيرا، وهو الموحى إليه من الله تعالى. قال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة. انظر، يعني الهم هنا جعل فيه حسنة. قال ومن هم بحسنة فعملها كتبت له 10 حسنات، ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة. هم بالسيئة ولكنه ما فعلها، يعني الأمر ليس فقط عدم مؤاخذة على فعل على ما في النفس من
2: إنما مجازة،
3: وإنما كمان مجازة، وطبعا مجازة على درجة من درجات حديث النفس، على درجة وليس على كل الدرجات. سأبين لك ما يرد في النفس من خواطر وأمور. قال ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة، ومن هم بسيئة فعملها كتبت له سيئة. انظر هناك في مقام العطاء 10 حسنات، وفي مقام الأخذ بالمثل، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني هنا أيضا يعني تكلم في أمر ليس الأمر مؤاخذ على ما في النفس، وإنما قد يكون هناك مجازة. وطبعا لا شك أن المجازة في الحديث على درجة من درجات ما يجول في النفس، والعلماء قد ذكروا ما يجول في النفس على 5 أقسام. القسم الأخير هو الذي ذكر في الحديث وهو الهم. قالوا مراتب القصد 5 هاجس ذكروا. الأول هاجس، قالوا فخاطر فحديث النفس فاستمع، يليه هم فعزم، كلها رفعت إلا الأخير، إلا الأخير ففيه الإثم قد وقع. يعني العزم على المعصية، العزم على المعصية، أما الهم بها مجرد أن يكون في نفسه
2: العزم تشرع في المعصية،
3: العزم لا قصد مؤكد خلاص يعني. أما الهم وقع في نفسه أن يفعل ثم خشي ربه وخاف منه وترك المعصية فيؤجر على تلك المعصية، أما أنه عزم عليها ثم حال بينه وبينها شيء من الحوائل فإنه حينئذ يأثم. والعلماء يفسرون بهذه المراتب الحديث، يعني هذه المراتب 5، 4 مراتب لا يؤثم فيها الإنسان، وإنما يأثم على ما يصل فيه العزم إلى القصد المؤكد، إلى القصد المؤكد. هذا مظهر من مظاهر التيسير في الشريعة الإسلامية.
2: جميل. دكتور، أيضا من يعني من مظاهر التيسير في الشريعة الإسلامية ما يتعلق بالعبادات، وتيسير الله تبارك وتعالى في تطبيق هذه العبادات ويعني تطبيقها على الوجه الصحيح. ما في تيسير على على على على المعوز وعلى غير القادر وعلى ذي الحاجة وعلى حسب الحال، يكون في تيسير أيضا في هذه الشرائع وفي هذه العبادات التي أوجبها الله تبارك وتعالى على عباده.
3: هذا يجسده قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. وهذه الآية يعني هذه الآية، لكن هذه وردت في أعمال القلوب وتلك وردت في أعمال الجوارح. قال: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، بمعنى أن التيسير حاصل في جميع الشريعة الإسلامية. فإذا كان قد يسر وخفف عن الناس ما يجول في خاطرهم فلم يؤاخذهم عليه، أيضا يسر فيما يظهر في حياتهم من العبادات ومن الواجبات التي تجب عليهم، ولم يكلفهم إلا بما يقدرون عليه وبما يطيقون من العبادات. نعم، ومظاهر التيسير في العبادات كثيرة، ولعلنا نستعرض بعضها. يمكن أن نختار بعض الأمور، لا أدري ما الذي ستبدأ به، أنتظر منك ما يمكن أن نبدأ به حتى إذا ما وصلنا إلى، لأننا في حاجة الحقيقة أن نفصل، لكن هذا على سبيل الإجمال. مظاهر عامة، ولكن نريد أن نفصل، نتكلم مظاهر التيسير في الطهارة، في الصلاة، في الزكاة، في الصيام، في الحج، يعني حتى في البيوع وفي الأنكحة وفي غيرها من
2: جميل. لا، نريد يعني أن نتحدث بشكل إجمالي عما يتعلق بالتيسير ومظاهر التيسير في أركان الإسلام نفسها، في الصلاة، في الزكاة، في الصوم، في الحج. هذه كلها على اعتبار أنها فرائض ومن أركان الإسلام، إلا أن الله تبارك وتعالى يسر في هذه الأركان.
3: صحيح. لو بدأنا قبل ركن الصلاة، نحن ذكرنا فيما يتعلق بالإيمان. الإنسان أحيانا في الإيمان، شوف من تيسير الله عز وجل يعني للعبد، أنه أحيانا تخطر في نفسه وساوس شيطانية ووساوس، حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الإنسان يتفكر حتى يقول هذا خلقه الله، فمن خلق الله؟ فقال: إذا ورد على الإنسان شيء من هذا فليقول: آمنت بالله. يعني يغفره كلها، يعني كل هذه الهواجس، هواجس خطيرة جدا، لو ظهرت لخرج الإنسان من إيه؟ من دائرة الشرع ومن دائرة الإيمان. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يقول: آمنت بالله. لو نظرنا إلى ما يسبق الصلاة من الطهارة، انظر الطهارة، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة بغير طهور. ومع ذلك الطهارة فيها من التيسير الشيء العجيب: إن عجز الإنسان عن استعمال الماء أو لم يلقه، أمرته الشريعة بأن يستخدم التراب، أن يتيم
2: بديل،
3: أي أن يتيم بديل. والتراب هو أحد مكوني الإنسان، هذا شيء. الأمر الثاني: ما من منطقة لو فيها تراب
2: لا يمكن، يعني لا يمكن، لا يمكن أن لا يجده الإنسان.
3: إيه يعني غالبا، يعني وحتى إذا لم يجد التراب يقولون فاقد الطهورين، يضرب على الجدار بيده. فالأمر يعني انظر إلى التيسير. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه الصحابة وقد أفتوا واحدا منهم أن يغتسل وكان في رأسه شجة، فمات من تلك الشجة، قال: قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذا لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال، فإنما شفاء العي السؤال. يعني أنتم الآن بعدم التيسير عليه أدى ذلك إلى وفاته، أدى ذلك إيه؟ إلى وفاته. فالطهارة مثلا، التيمم من أبرز يعني الأمور التي تدل على التخفيف والتيسير في أمر الطهارة. طيب، الآن أنا يجب علي في الطهارة وضوء ويجب علي غسل. طيب، الصحابة في بداية الأمر، عمار بن ياسر فهم أن الغسل أن يغتسل بالتراب، أن يغتسل، كما أن الوضوء يعني يعمل على بعض أعضائه، الغسل يمكن أن يكون ذلك. يسر الله تبارك وتعالى فلم يجب عليك إذا كان عليك غسل أن تتمرغ كما تتمرغ الدابة. ولذلك عمار تمرغ كما تمرغت الدابة، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن له إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ودله على صفته، على صفة التيمم. يعني انظر، الإنسان يحتاج أن يغتسل كله، ومع ذلك التيمم يضرب التراب، في بعض الروايات ضربة واحدة يمسح بهما وجهه وكفيه، ورواية أخرى أنه يضرب ضربة لوجهه وضربة لكفيه. يعني المسألة بسيطة جدا، لا يلزمه أن يضع شيئا من التراب على جسده. وأيضا المشروع أن الإنسان يعني يضرب يده ببعض بحيث لا يكون كل التراب وإنما ما يبقى من أثر التراب، لأن القضية قضية عبادة تمتثل أو لا تمتثل،
2: القضية معنوية،
3: القضية معنوية تمتثل أو لا تمتثل، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. المقصود هو أن تمتثل أوامر الله، وليس المقصود أن تعفر وجهك بالتراب. ولذلك يضرب الإنسان التراب ثم ينفض يده، لا يمسح لأنه لابد من بقاء أثر للتراب، وإلا ما قيمة ضرب التراب. لكن ليس المقصود أن يعفر نفسه بالتراب، وإلا لقالت لنا الشريعة خذوا من التراب واغسلوا وجوهكم بالتراب كما تغسلون به يعني تغسلونها بالماء. التيسير من الله عز وجل لتحقيق الانقياد، تحقيق السمع والطاعة، لتحقيق الالتزام بما أمر الله تبارك وتعالى. قال لك استعمل الماء، استعملته. قال لك إذا عجزت عن استعمال الماء أو لم تجد الماء فعليك بالتيمم، فعلت ذلك، سمعنا وأطعنا. ومع ذلك عندما تقول سمعنا وأطعنا في أمر ميسور، يعني لو أن الناس الآن مع التطور الآن ونظافة وملابس يعني يعسر عليهم، يجب على كل واحد أن يعفر وجهه وأن يغسل بدنه بالتراب، يعني أمر في غاية الصعوبة. ولذلك انظر التكليف قام به الصحابة وهم يعيشون وسط التراب، حياتهم كلها تراب، يعني أين كانت البلاط وأين كان الإسمنت وأين كان يعني بعد ذلك طورت الحياة وجد النورة هذه كان يعملون، ولكن الحياة كلها تراب. ويستطيع أن يطبقه من هنا في القرن العشرين الواحد والعشرين، أصبحت الأماكن نظيفة وملمعة وممسحة، ولا نكتفي حتى بالنظافة بل نقوم بالمطهرات والمعطرات والمبخرات والأشياء الكثيرة، يستطيع أن ينفذ التيمم. لماذا؟ لأنه قام على اليسر، قام إيه؟ على اليسر. ولو بلغ الناس في التطور مهما بلغوا سينفذون التيمم بسهولة لأنه قام على التيسير.
2: جميل.
3: فهذا مظهر من المظاهر. أما في الصلاة،
2: جميل. نعم. اسمح لنا نذهب إلى فاصل دكتور، بعده نكمل الحديث حول مظاهر التيسير في الصلاة. مستمعينا الكرام فاصل قصير بعده نكمل الحديث، ابقوا معنا.
0: محاسن الإسلام،
1: محاسن الإسلام.
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
1: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي ويخرجه عادل السلاهبي.
2: حياكم الله مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في هذه الحلقة لبرنامج محاسن الإسلام عبر أثير إذاعة نداء الإسلام من المملكة العربية السعودية. نعاود الترحيب بكم ونرحب بضيفنا الكريم أيضا الشيخ الأستاذ الدكتور المهدي الحرازي الأستاذ في جامعة أم القرى بمكة المكرمة. حياك الله يا دكتور، أهلا وسهلا.
3: الله يحييك ومرحبا وأهلا وسهلا.
2: دكتور قاطعتك قبل الفاصل، كنت تريد أن تتحدث عن مظاهر التيسير في الصلاة.
3: الصلاة بدأ مظهر التيسير فيها من حين فرض الله الصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء والمعراج، حينما فرض الله عليه 50 صلاة، فعاد إلى موسى فقاله إن أمتك لا تطيق، ارجع فراجع ربك، فرجع ورجع إليه ثم رجع مرة أخرى حتى وصلت الصلوات إلى 5 صلوات، قال ارجع فراجع ربك. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يرجع لمراجعة ربه لأنه استحيا منه. وال5 صلوات الحقيقة لو نظر إليها الإنسان لوجد أولا أن معظمها يكون في النهار وهو وقت المعاش، والإنسان يكون في صحو ويكون في معيشة ويكون في، ومع ذلك لا تستغرق من الإنسان إلا وقتا بسيطا جدا. يعني أنت لو فرضت الآن نهار يعني من الصباح إلى المساء على التوقيت الغروبي يمكن أن تقول 12 ساعة يعني من الصباح
2: تقريبا.
3: إلى المغرب، أي التوقيت الغروبي هكذا يوقتونه لأنهم يخلي المغرب يأذن على 12 ساعة، كم معك فيها صلاة؟
2: صلاتين
3: ثلاث.
2: أو ثلاث،
3: ثلاث يعني
2: على اعتبار
3: ممكن نقول صلاتان على اعتبار أن صلاة الفجر هي صلاة إيه؟ هي صلاة ليل. طيب صلاتان خلال 12 ساعة، أنت معك كل 6 ساعات صلاة. طيب كم تستغرق الصلاة يعني للقانت الخاشع المتبتل؟
2: من 12 إلى 14 دقيقة
3: يعني خليها ربع ساعة. طيب ربع ساعة يعني أنت عندك نصف ساعة من 12
2: ساعة،
3: من 12 ساعة. طيب ما
2: لا شيء
3: لا شيء. طيب هذا تيسير ولا مش تيسير؟ ثم
2: هذا على اعتبار الأكثر ولا هي أقل عادة يعني؟
3: أيه.
2: على اعتبار
3: يعني لو حسبنا المغرب هيكون ثلاث صلوات عندك في الليل، صلاة في العشاء وصلاة في الفجر، وصلاة الفجر خفف الله الصلاة في الفجر وجعلها ركعتين، وبعض أهل العلم يعللون ذلك يقولون أن الإنسان عندما يصحو من نومه يكون لا يكون على النشاط الذي يبتغى، ولذلك جعلها الشارع على ركعتين، ولعلها شيء نفسي لأن الشريعة أيضا سنت الإطالة القراءة في صلاة الفجر، يعني من السنة وليس من الواجبات، من السنة أن يطيل الإمام القراءة في صلاة الفجر، وأيا كان ليس كل واحد ملزم أن يطيل وليس كل الناس يطيلون، لكن نفسيا عندما ترى أنك قمت من النوم وستصلي ركعتين يكون الأمر سهلا. ثم رغب الناس ترغيبا شديدا في سنة الفجر، رغبهم فيها ترغيبا شديدا حتى يعني ركعتين ثم ركعتين وذكر الله تبارك وتعالى، ومع ذلك فيها من الفوائد وفيها من الأمور التي كشفت لنا البحوث العلم الحديث فيها الشيء الكثير. تقي الإنسان من أمراض كثيرة ومن جلطات ومن آفات يمكن أن تحدث له لو أنه نام ولم يستيقظ. يعني انظر إلى التيسير في هذه العبادات. طيب خمس صلوات أنت تؤديها، طيب استطعت أن تؤديها قائما افعلها، استطعت أن تؤديها قاعدا افعلها، استطعت أن تؤديها على جنب افعلها، لم تستطع إلا أن تؤديها بالإشارة بإشارة الجفن افعلها كيفما استطعت، افعلها كيف ما استطعت، المهم أن تؤديها. ولذلك انظر إلى الشريعة حرصت حرصا شديدا على إقامتها ولو حتى في الحرب، ولكن يسرت كيفية الإقامة في الحرب. أنت تصلي الآية القرآنية ذكرت إذا كان العدو في مقابلة يعني في القبلة، يعني أن يصلي مجموعة مع الإمام تمام، وبعضهم يقف ثم يعني يتابع بعضهم وبعضهم
2: لا لها لها صيغة وأيضا معين.
3: لو كان في المبارزة ولو كان يصلي يعني كيفما اتفق له، فانظر إلى حرص الشريعة الموازنة، هذه الموازنة التي تتميز بها الشريعة، حرص الشريعة على إقامة الفريضة وتيسيرها في كيفية إقامتها، فالإنسان المقاتل يصليها كيفما اتفق له، المهم أنه أن يقيمها. ولماذا يقيمها؟ في مثل هذا الخوف، في مثل هذا الحرب، وفي مثل لأن الإنسان في مثل هذه الحالات هو أحوج ما يكون للصلاة، لأنه قد ينتقل في أي لحظة من هذه اللحظات إلى بارئه، فأيهما أولى له؟ أن ينتقل وهو على صلة بخالقه ومولاه، وإلا عن بعد عن الله تبارك وتعالى. لا شك الأمر الآخر أن الإنسان عندما يشعر أنه بين يدي ربه يكون أكثر ثباتا ويكون أكثر إقداما ويكون أكثر يعني استعدادا للقاء الله تبارك وتعالى، لأنه يشعر أنه في طاعة، والنفس جبلت على الاطمئنان إلى الطاعة والنفرة من المعصية. هذا كله تيسير من الله تبارك وتعالى على الإنسان. الناس الآن أحيانا فهموا التيسير يا شيخ وائل فهموه غلط، تجد بعض الناس يذهب إلى السوق ويذهب إلى يعني إلى أماكن كثيرة ويمشي ويأتي إلى الجامع يأخذ كرسي يجلس على الكرسي، هذا ليس من التيسير. الله تبارك وتعالى أوجب عليك في الصلاة قياما وأوجب عليك سجودا وأوجب عليك ركوعا وأوجب عليك سجودا، طيب أنت جلست عن القيام، والقيام ركن من أركان الصلاة لا تصح إلا به،
2: قيام مع القدرة،
3: القيام مع القدرة، وجلست على الكرسي ولم تسجد، والسجود ركن من أركان الصلاة تبطل بغيره.
2: هذا دكتور هذا يدفعنا إلى تنبيه في بعض الأحيان قد لا يستطيع السجود لكنه يستطيع القيام،
3: وقد يستطيع السجود ولا يستطيع التربع فيسجد على الأرض ثم يعود إلى الكرسي، لكن أن يجلس على الكرسي فلا يقوم ولا يسجد ولا يركع، يعني أنت أذهبت مجموعة من الأركان وأبطلت صلاتك، وأنت تذهب إلى السوق وتذهب قف ما استطعت حتى إذا ما حصل العجز التام اجلس على الكرسي، فإذا ما حصل الركوع قم واركع، لأن الركوع أنت لا تعجز عنه، نحن نقول إذا عجز الإنسان يعني بأجفانه، لكن هذا تراه في السوق ويذهب ويتكلم ويقف، بعضهم انظر يصلي على الكرسي فإذا ما خرج إلى باب الجامع يتكلم مع أصحابه لمدة نص ساعة. طيب هذه أشياء خطيرة، هذا لا يتعلق بالتيسير، التيسير أن الشريعة تبيح لك أداء هذه الصلاة وتلزمك بأدائها، وإنما تيسر عليك في الكيفية بالطريقة التي تقدر عليها، ولا يتساهل معك إذا قدرت على ركن ألا تفعله، هذا أمر يجب أن يكون في الحسبان. عدد الركعات، ما يقرأ فيها، يعني في غاية التيسير، ولا تأخذ من الإنسان وقتا.
2: هذا فيما يتعلق بالصلاة. دكتور، نعم. نشير إلى الزكاة بشكل سريع.
3: الزكاة فيها مظاهر تيسير كثيرة جدا. أولا، أول تيسير أن الله تبارك وتعالى يجب الزكاة على كل الناس، وإنما أوجبها على من ملك نصابا. هذا أمر. الأمر الثاني، الله تبارك وتعالى يسر على الناس وجعلها 2.5%، يعني حاجة بسيطة جدا لا تكاد تذكر، وإنما هي تطهير للإنسان. تطهير للإنسان يعني تطلع ولا ما تطلع؟ طيب 2.5%، بالله عليك، ماذا تمثل يعني؟ لو عندك مليون طلع 25,000، يعني الله أعطاك مليون، ما أنت قادر تعطيه 25؟ يعني الله أعطاك مليون وأنت تبخل على عياله ب25,000 ريال، 25,000 ريال، يعني شيء لا يذكر. أيضا من التيسير في الزكاة أن الإسلام جعل الزكاة من الأموال، واستنبط بعض العلماء من قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها،
2: من جنس المال،
3: أن الزكاة تكون من جنس المال، ولا يكلفون القيمة، ولا يكلفون إيه؟ القيمة.
2: بمعنى لو كان لديه مثلا غنم، أو
3: لو كان لديه غنم لا يطالب بالمال، بل يطالب بالغنم. طيب طالبناه بالغنم، تيسير آخر، إياك وكرائم أموالهم، إياك وكرائم أموالهم، يعني أيضا ستأخذ من جنس المال، إياك أن تشق عليه فتأخذ ما يحب. والإنسان قد يحب شيئا من المال
2: على غيره،
3: يكون له عنده مزية على غيره، لعرف عام، لشيء معين، سلالة معينة. قال وكرائم أموالهم. من التيسير أيضا أنك تدفع الزكاة، تصور عندما تعلم أن الزكاة ستخرج إلى مكان آخر تشق على نفسك، لكن عندما تعلم أن فقراء منطقتك من وكثير منهم من أهلك، أن هذه الزكاة ستذهب لهم، ماذا تصنع؟ تدفعها. طيب المهم، كل هذه تيسيرات أيضا أنت لا تظلم فيها. قال واتق دعوة المظلوم، كلها في سياق الزكاة.
2: جميل،
3: كلها في سياق الزكاة. نعم.
2: الصوم دكتور،
3: الصوم الله تبارك وتعالى أمر بالصوم،
2: وذكر الله عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يريد
3: بعد أن قال فمن كان مريضا أو على سفر فعدة
2: من أيام أخر.
3: بمعنى أن الصوم أنت تقدر، أولا شوف في الصوم كيف يسر الله. أولا الوصال الذي كان واجبا على من كان قبلنا نهى الله عنه وحرمه الإسلام، يحرم الوصال. واحد. الأمر الثاني، حرص الإسلام على أن يكون الوقت بين الإفطار وبين السحور
2: طويل،
3: لا ضيقا جدا. حرص، يقول لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور.
2: أيوه.
3: هذا من الحرص على أن يكون الوقت بين الإفطار وبين السحور أن يكون قليلا، لأنك لما تؤخر السحور وتعجل الفطور أنت تقلل المسافة التي يكون فيها الإمساك. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، المقصود الانقياد، المقصود إيه؟ الانقياد. من التيسير أن الإنسان يكف عن الطعام والشراب ولا يكف عن شيء آخر، تمام، يعني لا يكف عن النوم، لا يكف عن
2: الكلام،
3: يعني عن الكلام،
2: عن البيع، عن الشراء،
3: عن البيع، عن الشراء،
2: عن يعني المصالح،
3: عن حياته كاملة يقيمها. اللهم يؤدبه بأن يمنعه من الصخب، يمنعه من الشتم.
2: جميل.
3: يمنعه من الأشياء التي تضره، الأشياء التي تضره، لأن الصخب والغضب في حال الصوم ترتفع بعض المواد تؤدي إلى الإضرار بالإنسان. فمنعه من بعض التصرفات إنما هو حماية له وحفاظ على صحته.
2: نختم حديثنا دكتور بالحديث عن الحج، والحج أبرز مظهر من مظاهر التيسير فيه هو لمن استطاع إليه سبيلا.
3: أولا الحج لا يجب، مع أنه ركن من أركان الإسلام، لا يجب إلا على من قدر عليه،
2: على المستطيع.
3: المستطيع،
2: وهذا ملفت حقيقة عظيم جدا،
3: تيسير من الله عز وجل. لو كان لا يتم إسلام الإنسان إلا بالحج لكان هناك مشقة عظيمة، ليس كل الناس يملكوا تكاليف الحج أو يقدروا على تبعاته من المشقات من السفر، وحتى بدون مشقة. لو قلنا فرضنا الآن أعلن الحج مجانا، في ناس يقول لك والله ما أستطيع أروح، أنا مريض، أنا تاعب، أنا طيب. إذن لمن استطاع إليه سبيلا. أيضا كان هناك طريق غير آمنة إذا لم يوجد المحرم، إذا يعني أمور أخرى، يعني ممكن يكون الإنسان مستطيعا ومع ذلك لا يجب عليه الحج إلا إذا تيسر له أمن الطريق والزاد والراحلة والصحة
2: واستطاع إليه.
3: يعني كلها تدخل إيه في الاستطاعة. في الحج النبي صلى الله عليه وسلم في يوم النحر كان يسأل فما سئل عن شيء إلا قال افعل
2: ولا حرج.
3: طبعا هذا الأمر لا ينبغي أن نأخذه على أن الإنسان يعني أن نخرج بالحج على عدم الانتظام، ولكن هو سأله من قدم النحر قبل الحلق ومن قدم الحلق قبل النحر ومن قدم الرمي قبل طواف الإفاضة، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول افعل ولا حرج، وهذا يدل على أن الشريعة قائمة على التيسير ورفع الحرج.
2: جميل، الله يعطيك العافية يا دكتور، شكرا جزيلا، بارك الله فيك، أسأل الله عز وجل أن يجعل ما قلت في ميزان حسناتكم. مستمعين الكرام، في نهاية هذه الحلقة كل الشكر لضيفنا الكريم الشيخ الأستاذ الدكتور المهدي الحرازي الأستاذ في جامعة أم القرى بمكة المكرمة.
3: شكر الله لكم أخي الشيخ وائل، وأسأل الله أن ينفعني وإياك والمستمعين الكرام بما قلنا وبما سمعنا
2: إن شاء الله. مستمعين الكرام، في نهاية هذه الحلقة تقبلوا تحياتي محدثكم وائل حمدان الصبحي، ومن الإخراج عادل السلهبي، نلتقيكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: محاسن الإسلام.
4: محاسن الإسلام.
5: الدين عند الله هو الإسلام.
6: هو الإسلام.
0: الإسلام دين رب العالمين وهدايته للأولين والآخرين ورحمته للخلق أجمعين.
7: إن الدين عند الله الإسلام.
8: حاز المحاسن كلها وأضاء من نور البهاء، فيه المعاني جملت والأخلاق فيه كملت.
0: رحمة كله وعدل كله، ما ترك خيرا ولا فضيلة إلا دل وحث عليها، ولا شرا إلا حذر منه.
9: والسلام من محاسن الإسلام، تصوروا كل واحد من المتلاقيين يدعو للآخر بالسلام.
8: فيه صلاح الدنيا ونجاة الآخرة، به يشرح الله الصدور.
10: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام،
8: وإليه يعزى كل نور.

0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
1: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي ويخرجه عادل السلاهبي. هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم والترمذي وابن ماجه، إلا أنه قال: إسباغ الوضوء شطر الإيمان. وعن عقبة ابن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقوم في صلاته فيعلم ما يقول إلا انفتل وهو كيوم ولدته أمه. الحديث، رواه مسلم وأبو داود والنسائي. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إسباغ الوضوء في المكاره، وإعمال الأقدام إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة يغسل الخطايا غسلا. رواه أبو يعلى والبزار بإسناد صحيح والحاكم، وقال صحيح على شرط مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. رواه مالك ومسلم والترمذي والنسائي. وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أسبغ الوضوء في البرد الشديد كان له من الأجر كفلان. رواه الطبراني في الأوسط. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني الليلة آت من ربي، قال: يا محمد، أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: نعم، في الكفارات والدرجات ونقل الأقدام للجماعات وإسباغ الوضوء في السبرات وانتظار الصلاة بعد الصلاة، ومن حافظ عليهن عاش بخير ومات بخير، وكان من ذنوبه كيوم ولدته أمه. رواه الترمذي. السبرات جمع سبرة، وهي شدة البرد. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتم الوضوء كما أمره الله فالصلوات المكتوبات كفارات لما بينهن. رواه النسائي وابن ماجه بإسناد صحيح. وعن أبي أيوب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ كما أمر وصلى كما أمر غفر له ما تقدم من عمل. رواه النسائي وابن ماجه وابن حبان، إلا أنه قال: غفر له ما تقدم من ذنبه. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
1: سيرة البيت العتيق.
2: سيرة البيت العتيق.
1: هذا هبل كبير الآلهة، إنه في مكان معظم في جوف الكعبة.
3: هبل المنعوت بمصائرنا ويرعى قوافلنا، واللات إلهة أحسابنا وأنسابنا.
4: هذه شاة أذبحها قربانا للآلهة لعلها تشفي مريضنا.
5: كانت الكعبة قبل الإسلام تعج بالأصنام المصنوعة من الحجارة والأخشاب وغيرها بمختلف الأشكال والأحجام، وكانت العرب تعظمها وتعبدها من دون الله وتسألها دفع الضر وجلب الخير. وكانت العرب تفد إلى مكة حيث الكعبة قاصدة حج البيت، وكان لهم طقوس وعادات ما أنزل الله بها من سلطان. فمن ذلك أنهم كانوا يطوفون بالبيت عراة من غير ثياب.
6: لا نطوف في ثياب عصينا الله فيها،
7: نطوف كما ولدتنا أمهاتنا.
5: وكانت صلاتهم عند البيت خالية من الأقوال والأفعال والخشوع والخضوع، فلم تكن سوى تصفير وتصفيق.
8: هيا هيا صفقوا وأعلوا صوت صفيركم.
5: وكانت قريش تقوم على خدمة الحجيج ورعايتهم، وكانت لها السدانة والرفادة والسقاية وإطعام الحجيج، فكانت تجمع الأموال من كل فرد بحسب استطاعته، وبه كانوا يجهزون للحجاج الطعام، فينحرون الإبل ويعصرون العنب والزبيب خمرا.
6: يا معشر قريش، هذا سيدكم هاشم بن عبد مناف يأمركم بجعل أحواض في موضع زمزم ليشرب منها الحجيج، وبنصب قدور يطبخ فيها بثريد الخبز واللحم طعمة لحجاج البيت وزواره.
5: فلا يزالون يطعمون الحجيج إلى أن ينتهي موسم الحج.

سيرة البيت العتيق.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يبعث مناد عند حضرة كل صلاة فيقول: يا بني آدم، قوموا فأطفئوا ما أوقدتم على أنفسكم، فيقومون فيتطهرون ويصلون الظهر فيغفر لهم ما بينهما، فإذا حضرت العصر فمثل ذلك، فإذا حضرت المغرب فمثل ذلك، فإذا حضرت العتمة فمثل ذلك، فينامون، فمدلج في خير ومدلج في شر. رواه الطبراني في الكبير. وعن طارق بن شهاب أنه بات عند سلمان الفارسي رضي الله عنه لينظر ما اجتهاده، قال: فقام يصلي من آخر الليل فكأنه لم ير الذي كان يظن، فذكر ذلك له، فقال سلمان: حافظوا على هذه الصلوات الخمس، فإنهن كفارات لهذه الجراحات ما لم تصب المقتلة. رواه الطبراني في الكبير موقوفا. وعن عمر بن مرة الجهني رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وصليت الصلوات الخمس وأديت الزكاة وصمت رمضان وقمت، فممن أنا؟ قال: من الصديقين والشهداء. رواه البزار وابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما، واللفظ لابن حبان. وعن أبي مسلم التغلبي قال: دخلت على أبي أمامة رضي الله عنه وهو في المسجد، فقلت: يا أبا أمامة، إن رجلا حدثني عنك أنك سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ فأسبغ الوضوء فغسل يديه ووجهه ومسح على رأسه وأذنيه ثم قام إلى صلاة مفروضة غفر الله له في ذلك اليوم ما مشت إليه رجلا وقبضت عليه يدا وسمعت إليه أذنا ونظرت إليه عينا وحدث به نفسه من سوء، فقال: والله قد سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم مرارا. رواه أحمد، والغالب على سنده الحسن. وعن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم يصلي وخطاياه مرفوعة على رأسه، كلما سجد تحات عنه فيفرغ من صلاته وقد تحاتت عنه خطاياه. رواه الطبراني في الكبير والصغير. وعن أبي عثمان قال: كنت مع سلمان رضي الله عنه تحت شجرة فأخذ غصنا منها يابسا فهزه حتى تحات ورقه، ثم قال: يا أبا عثمان، ألا تسألني لما أفعل هذا؟ قلت: ولم تفعله؟ قال: هكذا فعل بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه تحت شجرة، وأخذ منها غصنا يابسا فهزه حتى تحات ورقه، فقال: يا سلمان، ألا تسألني لما أفعل هذا؟ قلت: ولم تفعله؟ قال: إن المسلم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى الصلوات الخمس تحاتت خطاياه كما تحات هذا الورق. وقال: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل،
إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. رواه أحمد والنسائي والطبراني، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: سورة القمر.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. رواه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رأس الكفر نحو المشرق، والفخر والخيلاء في أهل الخيل والإبل الفدادين أهل الوبر، والسكينة في أهل الغنم. رواه مسلم. الفداد الشديد الصوت. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان يمان، والكفر قبل المشرق، والسكينة في أهل الغنم، والفخر والرياء في الفدادين أهل الخيل والوبر. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الفخر والخيلاء في الفدادين أهل الوبر، والسكينة في أهل الغنم. وعنه رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: جاء أهل اليمن، هم أرق أفئدة وأضعف قلوبا، الإيمان يمان، والحكمة يمانية، السكينة في أهل الغنم، والفخر والخيلاء في الفدادين أهل الوبر قبل مطلع الشمس. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاكم أهل اليمن، هم ألين قلوبا وأرق أفئدة، الإيمان يمان، والحكمة يمانية، رأس الكفر قبل المشرق. رواه مسلم. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

في رحاب القرآن، ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء. أيها الأخوة، لدينا مجموعة كبيرة من أسئلتكم واستفساراتكم، ونعرضها في هذا اللقاء على سماحة الشيخ الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز. مرحبا بسماحة الشيخ. رسالة الأولى وردتنا من المرسل فهد هايل شايم العنزي من الحدود الشمالية طريف، يقول في رسالته: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، إن بعض الآباء حينما يتزوج أو حينما يزوج ابنته يشترط على الزوج إذا طلق ابنته بعد الزواج أن يدفع مبلغ 100,000 ريال مثلا، هل هذا يجوز أم لا، علما بأن زوجها الذي يطلقها لن يؤدي واجبا نحو هذا الزوج، أفيدوني جزاكم الله خير ودمتم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فلم يفرض في السرع المطهر تحديد للمهور، بل ما فرض عليه الزوجان أو الزوج وولي المرأة من المهر فلا بأس قل أو كثر، ولكن دلت السنة في أحاديث كثيرة على شرعية التقليل من المهور وعدم التكلف والمغالاة، هذا هو السنة لما في ذلك من تشجيع الزواج وإعفاف الشباب والفتيات وتسهيل هذا الأمر الشرعي، فالمغالاة من أسباب تعطيل الرجال والنساء جميعا، لا من جهة المهور ولا من جهة الولائم، والتساهل والتساهل في المهور والولائم والتخفيف في ذلك والتيسير في ذلك هو الذي ينبغي، وهو من أعظم الأسباب في تكثير النكاح وتقليل السفاح، ومن أعظم الأسباب لعفة الرجال والنساء، ومن أعظم الأسباب لكثرة الأمة، فينبغي لكل مسلم أن يعتني بهذا وأن يحرص على التخفيف والتيسير في المهور والولائم مهما أمكن ذلك. وإذا اتفق الزوجان على مهر معين ولو كان كثيرا لازم على حسب الشروط، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنها حق الشروط أن يوفى به ما استهلكتم من الفروج، متفق عليه. فإذا شرط عليه مالا معينا يدفعه عند الطلاق ودخل على ذلك لزم، فإذا زوجه على أنه يدفع لها أولا مثلا 5,000 وعند الطلاق 10,000 أو 20,000 أو أكثر أو أقل، فإنه يلزم ويكون المال المعين الأخير مؤجلا إلى الطلاق، ويلزم الزوجة إذا طلق أن يؤديه إلا إذا سمحت المرأة الرشيدة بذلك وعافته من ذلك فلا بأس، لأن الله سبحانه يقول: وأنت هو قرب للتقوى، فإذا سمحت وعافت وطالت نفسها بشيء من المهر فلا بأس، لقول الله عز وجل: فإن طبن لكم عن شيء فكلوه هنيئا مريئا. فالمقصود أن الشروط التي تكون بين الزوجين في النكاح معتبرة ولازمة إذا كانت موافقة للشرع المطهر، ومن ذلك شهر المهر المعين، شرط المهر المعين المعجل والمؤجل، هذا هو الصواب. نعم.
2: في الحقيقة هناك من يتساءل أيضا، يقول: ما المراد بصداق المرأة؟ هل هو الأشياء التي يشترى منها مثلا حلي وتجهيز من أواني وملابس وغيره، أم أن الصداق يسلم في يدها ويشترى الحلي وخلافه من نقود أخرى؟
3: الصداق يتنوع، كل ما يدفع لها في مقابل إسهال فرجها هو المهر.
2: نعم.
3: كل شيء يدفع لها يسطع على الزوج في مقابل عقد النكاح فهو مهرها، سواء كان نقودا أو حليا أو فروشا أو غير ذلك، كل ما يدفع لها من المال سواء كان نقدا أو غيره فهو يسمى مهر إذا كان شرطا في النكاح. أما إذا كان بعد النكاح هذا من باب التورع من باب المساعدة، لكن من كان شرطا في النكاح يتفقان عليه في موافقتها ورضاها بالعقد فهذا هو المهر ولا يختص بالنقود، بل يدخل فيه ما يشرط من غير النقود مثل الملابس مثل الحلي الذهب وفضة أو غير ذلك، مثل ما يسمونها الآن غرفة النوم إلى غير ذلك.
4: أحسنتم. هذه الرسالة من ناجي مصلح عبد الله من دولة البحرين منطقة أمن المحرق، يقول في رسالته إلى حضرة الأفاضل المقدمي أو المشتركين في تقديم برنامج المعاد الدرب في إذاعة الرياض، تحية الإسلام وبعد نشكركم على برنامجكم والرد على أسئلة المستمعين. يقول: ما حكم من صلى الفرض منفردا ثم أقيمت جماعة؟ هل يعيد الصلاة مع الجماعة؟ وإذا أعاد الصلاة مع الجماعة هل ينويها قضاء أو نفل؟ أو يعيد الفرض نفسه الذي صلاه قبل الجماعة؟
3: يشرع لمن صلى فردا ثم جاء الجماعة يصلي معهم اكتناما لفرض الجماعة، وتكون صلاته معهم نافلة والأولى هي فرضه، هذا هو الصواب. ومما يدل على هذا قوله عليه الصلاة والسلام لأبي ذر لما ذكر الأمراء الذين يؤخرون الصلاة لوقتها قال: صل الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم صلي معهم فإنها لك نافلة. ولما دخل رجل قد صلى الناس قال عليه الصلاة والسلام: ألا رجل يصدق على هذا يصلي معه؟ فالحاصل أنه إذا صلى الفرض فردا ثم جاءت جماعة شرع له يصلي معهم حتى يدرك فرض جماعة. وإن كان صلى قبل الناس يحسب أنه قد صلوا ثم جاء الناس وجاء الإمام فيشرع أن يصلي معهم ولكن فرضه الأولى والثانية نافلة.
4: لو كان في الأولى منفردا،
3: ولو كان سواء كان منفردا أو في جماعة، إذا صلى الأولى فرضه منفردا أو في جماعة ثم حضر جماعة أخرى فصلاته معهم فنفل لا فرض. من هذا قول الصلاة والسلام لما قيل له في يوم في منى في حجة الوداع عن شخصين انه لم يصلي دعاهما فقال: ما منعكما ان تصليا معنا؟ قال: قد صلينا في رحالنا. قال عليه الصلاه والسلام: اذا صليتما في رحالكما ثم ادركتما الامام ولم يصلي فصليا معه فانها لكما نافله. فامرهما يصليا مع الامام اذا حضر وهو في الصلاه، واخبر انها نافله لهما وان صلاته فريضه هي التي تقدمت.
4: ايضا يقول: هل يجوز الانتقال من جماعه في المسجد الى جماعه اخرى؟ وأي الصلاة تكون هي صلاة الواجبة عليه وأيها تكون السنة؟
3: إذا صلى مع جماعة
4: فلا
3: وجه للانتقال لجماعة أخرى، إذا أحرم مع جماعة ثم جاء جماعة أخرى فنكمل مع جماعة التي أحرمها ولا نرى وجه للانتقال إلى جماعة أخرى.
4: لا
3: بد أن يصلي مع جماعة، أحرم مع جماعة يصلي معهم ثم جماعة جاء جماعة أخرى تصلي فإن لا ينتقل إليها، بل عليها أن تصلي مع الناس، فهي الجماعة الأخيرة صلي مع الجماعة الأولى ولا تنفرد.
4: يعني
3: هذا اختلاف لا وجه له، وبدعة في الشرع كون يصلي جماعتين أو ثلاث، صلي جماعة في المسجد أو ثلاث هذا لا وجه له. فالواجب أنهم إذا جاءوا والإمام الأول لم يصلي صلوا معه إذا لكم به مانع. أما إذا كان الإمام الأول فيه مانع كونه مثلا كافرا نصح الصلاة خلفه هذا له وجه شرعي، لكن إذا كان الإمام لمن نصح الصلاة خلفه فإنها لا تعدد الجماعة بل يصلون جميعا ولا يتعدد في المسجد جماعة في وقت واحد، لكن إذا صلى جماعة الأولى وجاء ناس ما صلوا فإنهم صلوا جماعة. والبعض السلف إنهم صلوا فرادا قول ضعيف ليس بصواب، فالصواب أنه إذا جاء وصلى الناس صلوا جماعة لا فرادا حرصا على فضل الجماعة وعمل بالأحاديث العامة. ومن ذلك ما يروى عنه صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الرجل مع الرجل أسهل صلاة وحده، وصلاته مع الرجل أسهل صلاة مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله. فالجماعة مطلوبة، فإذا فاته الصلاة مع الجماعة الرسمية التي هي جماعة الأساسية في المسجد ثم أدرك جماعة يصلون صلى معهم جماعة ولا يصلي وحده.
4: هذه رسالة وردتنا من جمهورية مصر العربية، يقول: اسمي سعيد إبراهيم من جمهورية مصر العربية. عربية وأعمل، هو يعمل في الرياض ومتزوج وله أولاد. يقول أسأل عن حكم من يترك زوجته قرابة السنة والسنتين في السفر، وإني سمعت أنه لا يجوز للرجل أن يغادر أو يترك أهله أكثر من 4 شهور، مع العلم أن ظروف العمل لا تسمح للفرد أن يسافر إلا بعد تمام السنة على الأقل. أرجو الإفادة وشكرا لكم.
3: لا مانع إذا سافر الإنسان لطلب العيش طلب الرزق ليعمل ويكتسب لنفقة على أهله، أو سافر لطلب العلم، فلا بأس أن يغيب أكثر من 4 أشهر وكم 6 أشهر. نعم، كان عمر تعالى رضي الله عنه كان يأمر الرجل أن لا يغيب أكثر من 6 أشهر إذا أمكنه الرجوع إلى أهله، وهذا من اجتهاده رضي الله عنه والحرص على عفة الخروج وعلى سلامة المجتمع من الأخطار. فإذا تيسر له أن يزور أهله بعد 6 أشهر فهذا حسن، وإلا فليس بلازم إذا كان في عمل مباح أو عمل شرعي في طلب العلم وكان في طلب الرزق وكسب الحلال ينفق على أهله، فهو في هذا في عمل مهم ولا حرج عليه. ولكن إذا كان يخشى شرع على أهله أو يخشى أن حالة تسوء بينه وبينهم، فينبغي له يلاحظ العودة إليهم سريعا في الوقت المناسب، ولا يرتبط ارتباطا طويلا قد يفضي إلى فرقة بينه وبين أهله أو يفضي إلى مضرة عليهم، ولا سيما إذا كان يخاف عليهم من الفساد، فينبغي أن يلاحظ هذا بنقلهم معه أو الزيارة التي تكون قريبة لا بعيدة، ويتفق مع من يعمل عندهم على نفسه. وكذلك إذا كان في طلب العلم يحرص على الزيارة في الأوقات المناسبة كالإجازة الصيفية أو غير هذا من الأوقات التي يمكنه أن يزور فيها، حتى يجمع بين مصلحتين، مصلحة طالب العلم والعمل ومصلحة أهله وزيارتهم وقضاء حاجتهم. نعم،
5: هذه رسالة وردتنا من المستمع المعذب الحائر على حسب كلام السالم الخليف ابن مطر من قرية تليل المعز حلب من سوريا. هذه يعرض فيها مشكلة سوء التفاهم مع زوجته ونتج عن ذلك طلاق. يقول في بعض رسالته: أنا شاب متزوج منذ 7 سنوات بقريبة لي، وقبل تاريخ هذه الرسالة بسنة حدث بيني وبين زوجتي شجار عنيف جدا دام أكثر من 3 شهور. يقول بعدها أنها أصبحت تطلق علي الشتائم الكثيرة والكلام السيء، وأنا أعاملها معاملة حسنة لأنني شاب مؤمن أعمل بما يرضي الله ورسوله. وزاد الأمر حدة، وهي كل يوم على مدار 3 أشهر تزيد لنا أو تزيد النار حطبا والطين بلة، فأجبرتني على أن أطلق عليها كلام: طلقتك طلقتك طلقتك طلقتك، أي أكثر من مرات عديدة. وعندما أطلقت هذا الكلام كنت في حالة غضب شديد وغياب عقل، أطلقت هذا الكلام بغية أن تكف عن أقاويلها البذيئة المرعبة للبدن، وهي تزيد في ذلك وأنا أكرر عليها ألفاظ مطلقة مطلقة مطلقة، وأخيرا لم يجدي الأمر نفعا، فأرسلت إلى والدها وأخذها إلى بيته وظلت عنده أكثر من سنة، وأنا لا أوافق أهلي على إرجاعها بسبب أخلاقها الشرسة وأقاويلها المرعبة الكاذبة. وأخيرا أرادوا تزويجها من شخص فلم تقبل بالزواج من أي إنسان، وقالت لأهلها: إذا أردتم تزويجي سأشرب سما وأموت أو أحرق نفسي بالنار وأخلص من الحياة أثناء هذا الهجر الطويل. كانت تريد أن ترجع لي، ولكنني كنت لا أقبل بها زوجها أبدا بسبب معاملتها القاسية إلى آخره، فأقنعوني أهلها بتزويجها إلي خشية أن تقتل نفسها، فأجبرت على قبولها وصار لها عندي 5 أيام وأنا لا أقرب منها خشية الإثم والحرام. ووجدت أن أخلاقها صارت بعد هذا الهجر حسنة، يقول إنها تعطيني حقوقي كاملة وتحترمني وتكفر عما بدر منها من أقاويل، فما هو الحل؟ بالله عليكم أخبروني سريعا. والسؤال: هل وقع الطلاق ولم تعد تحل لي؟ ألا يوجد فتوى لهذه المشكلة؟ أفيدوني وفقكم الله.
3: إذا كان الطلاق المذكور وقع منك حال شدة الغضب وغيبة الشعور وأنك لم تملك نفسك ولم تضبط أعصابك بسبب كلامها السيء وسبابها عليه وسبها له وشتائمها ونحو ذلك، وأنك أطلقت هذا الطلاق في حال شدة الغضب وغيبة الشعور وهي معترفة بذلك أو لديك مجال مجال من الشهود العدول فإنها لا يقع الطلب، لأن الأدلة الشرعية قد دلت على شدة الغضب، وإذا كان تغير الشعور كان أعظم لا يقع به الطلب. ومن ذلك ما روى أحمد وأبو داود وابن ماجه وصحبه الحاكم على عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا طلاق ولا عتاق في إغلاق. قال جماعة من أهل العلم: الإغلاق ذلك هو الغضب، يعني الغضب الشديد. فالغضبان قد أغلق عليه أمره وقد أغلق عليه قصده، فهو شبيه بالمعتوه والمجنون والسكران بسبب شدة الغضب، فلا يقع طلاقه. وإذا كان مع ذلك تغير الشعور وأنه لم يحفظ ما صدر منه بسبب شدة الغضب فإنه لا يقع الطلاق. والغضبان له ثلاث حالات: حالة يتغير معه الشعور، حالة يتغير معها الشعور، هذا يلحق بالمجانين ولا يقع الطلاق عند الجميع، عند جميع أهل العلم. الحال الثاني يكون قد شد به غضب ولكن لم يفقد شعوره، بل عنده شيء من الإحساس وشيء من العقل، ولكن شد به غضب حتى أجأه إلى الطلاق، هذا لا يقع الطلاق على الصحيح أيضا. والحال الثالث يكون غضبه عاديا ليس بشديد جدا بل عاليا، كسائر الغضب اللي يقع من الناس ليس بشديد ليس بموجع، فهذا يقع معه الطلاق عند الجميع. والسائل حاله إما من الوسط أو من الشديد الذي قد تغير معه الشعور حسب ما ذكر في سؤاله، فيكون طلاقه غير واقع وزوجته معه. ولا حول ولا قوة إلا بالله، نسأل الله للجميع الهداية والصلاح وحسن العاقبة.
4: آمين آمين، جزاكم الله خيرا. هذه رسالة أيضا من سوريا من المستمع خاء لام فاء، وتسوق حول الطلاق أيضا، لأن هذا يقول: حلفت بالطلاق، يقول: اختلفت أنا وأخي أكبر مني، وفي شدة خلافنا انفعلت منه وقلت له: ترى امرأتي طالقة إذا لم أذبحك. وبعدما ذهبت مني شدة الزعل ندمت على ما قلت، ما هو الجواب لي؟ أرشدوني أرشدكم الله.
3: الله هو من كلامه أن مقصوده حس نفسه على قتل أخيه ذبح أخيه، وليس المقصود فراق الزوجة. فإذا كان المقصود من هذا الطلاق حس نفسك على الذبح كما هو ظاهر من كلامك أيها السائل، فإن عليك كفارة اليمين، حكم اليمين. إذا كان المقصود من ذلك أن تقتل أخاك هذا المقصود، أو طلقت لأجل هذا، فإن عليك كفارة اليمين ولا شيء عليك، لا يقع الطلاق على زوجتك، وعليك كفارة اليمين، لأن هذا في حكم اليمين على الصحيح من أقوال العلماء. وكفارة اليمين إطعام 10 مساكين، لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد، من تمر أو رز أو حنطة أو غير ذلك من قوت البلد، 10، يطعم كل واحد نصف صاع من قوت البلد، أو يكسوهم كسوة تجزئهم الصلاة في القميص، أو على إزار وريد، كل واحد يعطى إزارا ورداء يكفي ذلك. ومن عجز ولم يستطع لفقره وعدم قدرته فإنه يصوم 3 أيام.
4: أحسنتم أيها السادة، إلى هنا نأتي على نهاية لقائنا هذا الذي أجبنا فيه على أسئلة واستفسارات السادة المستمعين. فهد هايل شايم العنزي من الحدود الشمالية طريف، وناجي مصلح عبد الله من دولة البحرين منطقة أمن المحرق، وسعيد إبراهيم من جمهورية مصر العربية، وسالم الخريف ابن مطر من حلب سوريا، وأخيرا المستمع خاء لام فاء من سوريا أيضا، ويسأل عن الحلف بالطلاق. عرضنا هذه الأسئلة والاستفسارات التي وردتنا منهم على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية واللفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لسماحة الشيخ، وشكرا لكم أيها السادة، وإلى أن نلتقي نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
6: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM، نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.

نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت.

0: سؤال على الهاتف، برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا لقاء مبارك من برنامج سؤال على الهاتف. ضيف اللقاء هو فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بالشيخ محمد أجمل الترحيب. أهلا ومرحبا الشيخ محمد.
2: أهلا بكم ومرحبا.
1: ريثما نبدأ بمكالمات السادة المستمعين، هذا السائل يقول: الشيخ محمد، طلقت امرأتي في ساعة غضب أول مرة 3 طلقات، فهل هذه الطلقات رجعية؟ ماذا توجهوننا فضيلة الشيخ؟
2: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين. أما بعد، فقبل أن أجيب على سؤال هذا السائل، أود أن أبين له وللأخوة المستمعين أن الطلاق السني هو الذي يطلقه الإنسان مرة واحدة وهي حامل أو في طهر لم يجامعها فيه، وأما الطلاق مرتين أو 3 فإن ذلك حرام لا يحل للإنسان، لأنه طلاق بدعي وكل بدعة ضلالة، ولأن الإنسان يستعجل لنفسه ما هو في حل وغنى عنه. وثانيا، الجواب على سؤاله أن نقول إن الإنسان إذا أصابه الغضب فإنه مأمور بأن يكظم غضبه وأن يتصبر وأن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذا كان قائما فليقعد، وإذا كان قاعدا فليضطجع، وإذا كان لم يزل الغضب عنه في هذه الحال فليتوضأ، لأن الغضب جمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم، ربما يطلق نساءه، وربما يعتق عبيده، وربما يكسر آنيته، وربما يحرق ماله. ولهذا قال رجل للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. ردد مرارا قال: لا تغضب. أخرجه البخاري. وأما الجواب على سؤاله فكما قلت إنه يجب عليه أن يكتم غضبه وأن يتصبر وأن يقول ما ورد ويفعل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم
1: صلى الله عليه وسلم.
2: فإن فرط منه شيء في حال غضبه الشديد من طلاق أو عتق أو يمين فإنه لا حكم له. لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا طلاق في إغلاق، أي لا طلاق في حال يغلق فيه على الإنسان حتى لا يدري ما يقول أو حتى لا يملك نفسه عند الغضب. هنا.
1: جزاكم الله خيرا، وهذه عودة إلى مكالمات المستمعين.
3: السلام عليكم.
2: عليكم السلام.
3: كيف الحال؟
2: الحمد لله.
3: في سؤال صح؟
2: تفضل.
3: صوت واضح؟
2: لا، ضعيف شوي.
3: ايش الحالة يا؟
1: ارفع صوتك يا اخي، معك الشيخ.
3: سؤال الاول، هل هناك فرق بين الدعاء في مكة وفي غير مكة؟
2: لا اعلم فرقا بين الدعاء في مكة وخارج مكة، لكن الدعاء له مواطن ترجى فيها الاجابة، مثل آخر الليل، ان الله تعالى ينزل الى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الاخر فيقول: من يدعوني فاستجيب له، من يسألون فأعطيه، من يستغفروني فأغفر له. ومثل حال السجود، إذا كان الإنسان ساجدا فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال السجود أكثر فيه من الدعاء، فقامن أي حري أن يستجاب لكم. وكما بين الأذان والإقامة فإنه لا، فإن الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. وكما في حال الاضطرار فإن الدعاء حال الاضطرار لا يرد، لقول الله تبارك وتعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. ومنها حال الظلم إذا كان الإنسان مظلوما، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. ومنها آخر التشهد الأخير فإن الدعاء فيه حري بالإجابة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بالدعاء بين التشهد والتسليم، ولا سيما إذا دعا بما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن يستعيذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. ومنها عشية عرفة للواقفين بها، فإن الدعاء في ذلك الوقت حري بالإجابة. ومنها دعاء الصائم ولا سيما عند فطره، فإن للصائم دعوة لا ترد. وأهم شيء في الدعاء أن يكون الإنسان حاضر القلب يشعر بأنه مفتقر إلى ربه عز وجل وبأن الله تعالى سميع الدعاء. ومن المهم أن يتجنب الإنسان أكل الحرام، فإن آكل الحرام بعيد الإجابة والعياذ بالله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا ربي ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك. هكذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنى يستجاب لذلك، فاستبعد عليه الصلاة والسلام أن يستجاب لهذا الرجل الذي كان مطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام. نعم.
1: جزاكم الله خيرا. ومعنا مكالمة أخرى.
4: شكرا. ممكن أسأل سؤال؟
2: طيب.
4: ما حكم التسمي بالأسماء اللي فيها تزكية زي هدى وإيمان؟
2: التسمية بهدى ما فيها بأس إن شاء الله. التسمية بهدى، أما التسمية بإيمان فلا. التسمية بإيمان وأبرار وملاك كل هذه تغير. أولا لا يسمى بها، وثانيا إذا سمي بها فإنها تغير. نعم.
1: طيب
4: ممكن تعيد الإجابة؟
1: ما تسمعونه إن شاء الله في الإذاعة إن شاء الله.
5: أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا ونصل بحضراتكم إلى ختام هذا اللقاء مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: سؤال على الهاتف، برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: الدليل في شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم.
2: ظنه صلى الله عليه وسلم بالله وثقته به. لما جدت قريش في طلب النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه، بحثوا عنهما في كل مكان، وانتهوا إلى باب غار ثور فوقفوا عليه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يسمعان كلامهم فوق رؤوسهما، ولكن الله سبحانه أعمى أبصارهم عن رؤيتهما. فقال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر ما تحت قدميه لأبصرنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ لا تحزن، إن الله معنا. متفق عليه. وقد قال الله عز وجل في كتابه في ذلك الشأن: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. ومن ثقته بالله وحسن ظنه به ما جاء في غزوة ذات الرقاع. لما جاء وقت الظهيرة تفرق الناس يستظلون بالشجر، ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرة فعلق بها سيفه ونام تحتها، فجاء رجل من المشركين فاخترط سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم ووقف عند صدره وقال: من يمنعك مني يا محمد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم بقلب مطمئن مليء بالثقة بربه: الله. فجلجلت تلك الكلمة قلب الأعرابي، فوقع السيف من يده، فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم وألقاه على الأرض، ووقف منه ذات الموقف وقال: من يمنعك مني؟ قال الأعرابي: كن خير آخذ يا محمد. قال: أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال: لا، ولكني أعاهدك ألا أقاتلك وألا أكون مع قوم يقاتلونك. فخلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سبيله، فرجع الأعرابي إلى قومه وقال: جئتكم من عند خير الناس. أخرجه البخاري.
3: أشهد أن محمد رسول.
1: الدليل في شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم.
0: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
1: الحديث الخامس عشر. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب فإن الله يقبلها بيمينه، ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوة حتى تكون مثل الجبل. رواه البخاري ومسلم والنسائي والترمذي وابن ماجه وابن خزيمة في صحيحه. وعن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ليربي لأحدكم التمرة واللقمة كما يربي أحدكم فلوة أو فصيلة حتى تكون مثل أحد. رواه الطبراني وابن حبان في صحيحه واللفظ له. وروي عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليتصدق بالكسرة تربو عند الله عز وجل حتى تكون مثل أحد. رواه الطبراني في الكبير. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله عز وجل. رواه مسلم والترمذي. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما يرفعه قال: ما نقصت صدقة من مال، وما مد عبد يده بصدقة إلا ألقيت في يد الله قبل أن تقع في يد السائل، ولا فتح عبد باب مسألة له عنها غنى إلا فتح الله له باب فقر. رواه الطبراني. وروي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، توبوا إلى الله قبل أن تموتوا، وبادروا بالأعمال الصالحة قبل أن تشغلوا، وصلوا الذي بينكم وبين ربكم بكثرة ذكركم له وكثرة الصدقة في السر والعلانية، ترزقوا وتنصروا وتجبروا. رواه ابن ماجه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول العبد: مالي مالي، وإنما له من ماله ثلاث: ما أكل فأفنى، أو لبس فأبلى، أو أعطى فاقتنى، ما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس. رواه مسلم. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: حكم البيع بالتقسيط. يجوز للإنسان أن يبيع سلعة ما أو يشتريها إلى أجل معلوم، ولو زاد ثمن بيعها أو شرائها إلى أجل على ثمن بيعها أو شرائها حالاً، لأنه قد علم أن للزمن حصة في الثمن، وهذا ما تقتضيه قواعد الشرع وتتحقق به مصالح الأنام. لكن يشترط لصحة ذلك أن يستوفي البيع الشروط المعتبرة، مثل أن يجزم الطرفان ويتفقان على طريقة الدفع قبل إبرام العقد، هل هي بالتقسيط أو بالدفع حالا، لأن عدم الجزم بأحدهما مع تخيير المشتري بين الطريقين هو من باب بيعتين في بيعة واحدة، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ففي سنن أبي داود والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا. وأن تكون العين المبيعة مباحة، وأن تكون من مالكها أو وكيله، وأن تكون الأقساط معلومة والأجل مسمى، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. وعلى هذا جرى عمل المسلمين في القديم والحديث، والله أعلم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بسم الله الرحمن الرحيم. عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم، فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله. رواه البخاري. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة والعصر والشمس نقية، والمغرب إذا وجبت، والعشاء أحيانا وأحيانا، إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطأوا أخر، والصبح كانوا أو كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس. رواه البخاري. وعن عبد الله المزني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب. قال: ويقول الأعراب: هي العشاء. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بالعشاء، وذلك قبل أن يفشو الإسلام، فلم يخرج حتى قال عمر: نام النساء والصبيان، فخرج فقال لأهل المسجد: ما ينتظرها أحد من أهل الأرض غيركم. رواه البخاري. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: كنت أنا وأصحابي الذين قدموا معي في السفينة نزولا في بقيع بطحان، والنبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، فكان يتناوب النبي صلى الله عليه وسلم عند صلاة العشاء كل ليلة نفر منهم، فوافقنا النبي صلى الله عليه وسلم أنا وأصحابي، وله بعض الشغل في بعض أمره، فأعتم بالصلاة حتى ابهار الليل، ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بهم، فلما قضى صلاته قال لمن حضر: على رسلكم، أبشروا، إن من نعمة الله عليكم أنه ليس أحد من الناس يصلي هذه الساعة غيركم، أو قال: ما صلى هذه الساعة أحد غيركم، لا يدري أي الكلمتين قال. قال أبو موسى: فرجعنا فرحا بما سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. بكم نرتقي، بكم نرتقي. هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت، زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم، تثري حياتكم.
1: أكمل الهدي مع عبد الله الحنيشل.
2: زهده وقناعته صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم أزهد الناس وأقنعهم، وكان يقول: ما لي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إن كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال 3 أهلة في شهرين، وما أوقدت في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. وكان صلى الله عليه وسلم يبتهل إلى ربه قائلا: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. وظل صلى الله عليه وسلم يغرس في قلوب أصحابه رضي الله عنهم القناعة والرضا وحسن التوكل على الله عز وجل. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. ويقول صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه، معافا في جسده، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا. ويقول صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس، والعرض المال والمتاع وغيره.
0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. بكم نرتقي، بكم نرتقي.
3: رحلة بناء،
4: رحلة بناء.
3: يعيش الإنسان ما كتب له أن يعيش، يتقلب بين الحياة ودروبها، وينسج أحلامه التي يرومها، وبين ذلك تتقلب تلك الرحلة ضوءا لا ينفد وإرشادا لا يتوقف.
4: رحلة بناء،
3: برنامج يتناول فيه الدكتور صالح الدقلة طريقة بناء الإنسان وتطوير ذاته انطلاقا من سيرة النبي الكريم
4: الذي علم العالم كيف يكون البناء.
3: رحلة بناء، في الحوار والتقديم
4: طلال الزايدي،
3: وفي الإخراج
4: عبد المجيد اللهابي.
3: رحلة بناء.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مستمعي الكرام. هذا طلال الزايد يحييكم في برنامجكم رحلة بناء، وعنوان هذه الحلقة اليوم حمراء الأسد. سنتحدث عن هذه الغزوة وبعض المعالم في رحلة الذات. دعوني بسكم جميعا نرحب بضيفنا الدائم في هذا البرنامج الدكتور صالح الدقلة، مستشار التأهيل الشخصي. دكتور صالح، أهلا وسهلا فيك، مرحبا.
6: حياك الله، حيا السادة المستمعين والمستمعات وطاقم العمل.
5: دكتور، أنت عشرت إلى حمراء الأسد في الحلقة الثانية والجزء الثاني من غزوة أحد، وذكرت أن أيضا فيها بعض المعالم في رحلة بناء الذات. دعنا نتحدث عن هذه المعركة حمراء الأسد، متى كانت وش أسبابها؟
6: بعد غزوة بدر لا شك أن حالة الانكسار،
5: غزوة أحد،
6: غزوة أحد، مع حالة الانكسار التي حصلت أثرت على معنويات الصحابة أو على بعض الصحابة رضوان الله عليهم، وبعضهم يعني بعد المعركة ربما بعضهم استبصر بعض الأمور، وكان يريد أن الإنسان دائما إذا شعر أنه ترك شيئا أو فرط في شيء يتمنى في فرصة أخرى ليأخذ فرصة من جديد. هذا من جانب، وجانب آخر هناك أناس تألموا ولا زال في نفوسهم من الغيظ ومن الشعور بالرغبة في إغاظة الكفار لا زال قائم، الذين يعني يتباهون، لم يكتفوا بالقتل بل تباهوا وبعد ذلك مثلوا. وهناك ناس قد وقع لهم الحزن الشديد وانغماسهم في الحزن وبقائهم فيه غير مناسب، لابد أن يخرجوا من هذه الدائرة. الأمر الآخر أن الكفار لا يستبعد أنهم يعني يعودون لغزو المدينة، فكان النبي عليه الصلاة والسلام مدركا لكل هذه الأمور وأبعد من ذلك عليه الصلاة والسلام، فندبهم إلى حمراء الأسد ليطاردوا الكفار. حالة المطاردة حالة انتصار، والمطرود مهزوم أيا كان، حتى لو كان المطرود قويا طالما أنه يجري هربا فهذا هارب وهذا يتبع. الفترة التي يقضيها الإنسان وهو يتابع ويطارد لا شك أنها تعطي شيء من الزهو وشيء من الشعور بالقوة واستعادة النفس. أكبر مكسب يجب أن يحققه الإنسان بعد كل هزيمة هو أن يجمع المكاسب النفسية فلا يفرط فيها، وإذا خسر يخسر ما شاء، لكن إليه لا يخسر دينه وإيمانه وأن لا يخسر ثقته بنفسه. كان لهذه المعركة أو لهذه الغزوة عفوا كان لها هذه الأبعاد. فالصحابة الآن يخرجون ليتابعوا الكفار ويطاردوهم حتى بلغوا حمراء الأسد فلم يجدوا منهم أحدا أو لم يحصل من ذلك شيء. فهذا كان ترميما للنفسيات وتفعيلا للطاقات الموجودة، لا زال هناك من يريد القتال ويريد أن يقاتل، وأيضا كذلك إشراكا للذين يشعرون بالذنب، إشراك لهم في معركة جديدة وفي غزوة جديدة، دلالة على أنكم لازلتم ضمن الصف ولم تخرجوا منه. حالة التقبل من أفضل عوامل بناء الإنسان المنكسر، أنك تتقبله، لأن الرفض والإقصاء لا يزيد المنكسر إلا انكسارا.
5: وهذه كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعلها دائما مع من يخطئون في أشياء.
6: نعم، يعني يظهر تقبله
5: على طول، يتقبله.
6: نعم، لا يمرر الباطل ولا يتقبل الباطل كباطل، ولكنه يتقبل الإنسان الذي صدر منه هذا الباطل إذا أحسن النظر فيما أرشده إليه النبي عليه الصلاة والسلام، نظر إلى التوبة مثلا. فإنه قال لعائشة حينما اتهمت بهتانا وزورا، قال إن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله. فهو في هذه الحالة يتقبلها كإنسانة قد تخطئ، ولكن يلفتها إلى ما ينبغي عليها، لأن مسألة التقبل افعل ما شئت وما عندنا مشكلة، ولكن مسألة إيش؟ ومع ذلك كان عليه الصلاة والسلام يظهر تألمه لذلك وعدم رضاه بخبر كهذا، لأنه لا يوجد أحد يقبل مثل هذا، فضلا عن النبي عليه الصلاة والسلام. يقبل من ذلك الذي شرب الخمر حينما جلد وما قاله في حقه، فالنبي كان يريد كذلك أن يتقبل أولئك الذين بعضهم نزل من الجبل وبعضهم وضع السلاح، الذين جاء فيهم القرآن يعفو عنهم ويذكر توبته عليهم، لأن هؤلاء الذين حصلوا فعلوا اجتهادا لما شاع خبر موت النبي عليه الصلاة والسلام. في غزوة حمراء الأسد حدث شيء آخر في البناء غير هذا النوع من البناء. هناك نوع آخر من البناء، يعني عندما قال الكفار كانوا يتآمرون على العودة إلى المدينة، اللي قالوا أن نستأصل خضراءهم، نقضي عليهم تماما
5: ولا نبقي أحدا
6: منهم. فبلغ ذلك المسلمين. دائما الذين تربوا على اليقين، هناك شيء اسمه الاستجابة التلقائية. الاستجابة التلقائية هي أن الإنسان رد الفعل الطبيعي له يحدث بدون وعي، هذا الاستجابة التلقائية، لأنهم دائما كانوا يتعاملون مع الأخبار بالتصديق، ومع الأنباء بالتصديق، ومع الوعود بالإيمان، ومع المصائب بالصبر واليقين. منذ أن بدأوا دعوتهم رضي الله عنهم بالنسبة للمهاجرين في مكة، وكذلك الصحابة الذين كانوا في المدينة، ومن جاء من الآفاق من أهل الصفة وغيرهم، كل هؤلاء كانت عملتهم الرائجة في التعامل معها كل هذه الضغوط هي اليقين والإيمان والصبر. فطبيعي جدا استجابتهم التلقائية حينما قال لهم الناس، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم
5: فخشوهم فزادهم إيمانا،
6: وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. النتيجة الطبيعية التي جاءت من الله عز وجل، أو العون الذي جاء من الله عز وجل، قال فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. من يعيش مثل هذه التجربة كيف تبغى بعدين يسهل عليك بعدين أنك تخيفه؟ واحد عاش هذه التجربة، عاش تجربة الخوف والانكسار والضعف في معركة، ثم عاش تجربة القدرة على استعادة نفسيته من جديد، ثم عاش تجربة التهديد المخيف جدا والمرعب جدا، قد جمعوا لكم فاخشوهم، ثم يقول حسبنا الله ونعم الوكيل، ثم يرى نتيجة هذه العقيدة، قال فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء.
5: هذا درس عميق جدا يبني بناء عظيمة.
6: أرى أن التعامل مع مثل هذا الإنسان في المرات القادمة تحتاج أنك تحسب له ليس ألف حساب، مليار حساب، فإنك تتعامل مع ذوات تم بناؤها بناء محكما على المستوى الشعوري، وبناء محكما على المستوى المهاري، وبناء محكما على المستوى كذلك التعبيري واللغوي واللفظي، حينما يهدون إلى عبارة حسبنا الله ونعم الوكيل. نحن اليوم في عالم التربية نحن بحاجة إلى أن نساعد المخفقين على إعادة التجربة وعلى إعادة المحاولة.
5: نحن نثبتهم
6: عندما يخفق الإنسان عليك تنبه إلى شيء. يجب أن لا تلغي الإخفاق، لأنك إذا ألغيت الإخفاق أما أنك تغشه أو أنك لا تعطيه فرصة للمحاولة الثانية، ولكن عليك أن تلفت نظره إلى شيء، وهو أنه بإمكانك أن تمارس بطريقة مختلفة. لا زال عندك القدرة على المحاولة، أنت لا زلت قادر على المحاولة. هذه المحاولة انتهت بهذه النتائج، يجب أن يتم تحليل المحاولة والخروج بدروس، كما حللت غزوة بدر وخرجنا بدروس وتعلم منها الناس إلى اليوم. ويجب أن تشعر أنك قادر على إعادة المحاولة، ويجب ولما تريد أن يعيد المحاولة اجعله يعيد المحاولة في ظروف أقل، حتى لا تكرر خسارتين فيحبط.
5: أقل يعني
6: أقل تحديات، أقل عقبات، أقل أكثر ممكنات.
5: والهدف؟
6: الهدف حتى يستعيد روح النجاح،
5: يستعيد الثقة من جديد،
6: يستعيد الشق من جديد وروح النجاح، إمكانية النجاح. ولهذا الصحابة لما قالوا إن الله قد جمع إن الناس قد جمع لكم فاخشوهم، ثم قالوا بعد ذلك فانقلبوا من الله بنعمة من الله وفضل، هذا النتيجة اللي حصلوا عليها، شعروا أنهم من كل هذه الحسبة خرجوا بنعمة من الله، وخرجوا بفضل منه، وبغفران، وبعلم، وبهدى جديد، وببناء جديد، وبتربية جديدة. هذه المكاسب لم تعد ما خسروا في غزوة أحد يساوي لها شيئا، حتى ما خسروا في غزوة أحد ليس خسارة، فإن الله عبر بعبارة ويتخذ منكم شهداء، أي هؤلاء اصطفاهم الله، أراد الله أن يأخذهم، أراد أن يرفعهم إليه، إليه سبحانه وتعالى. فهذا مما يساعد على أن في العملية التربوية أو في عملية بناء الإنسان، المرشد مهمته أن يلفت النظر إلى إمكانية تكرار المحاولة، وأنك لا زلت قادرا على أن تخوض أنت بنفسك المحاولة مع الدروس المستفادة، ثم بعد ذلك يفضل أن تكون المحاولة الأولى بعد النجاح محاولة في ظروف أقل، حتى يكتسب النجاح بسرعة ويستعيد ثقته بنفسه.
5: وبعدين العودة من حمراء الأسد، يعني الصحابة ما أخذوا حتى أنفاسهم، بل حتى بعضهم بدمائهم بجراحاتهم،
6: لا زالوا كما هم، ما جفت السيوف من دماء أحد، لا زالوا كما هم. تنتظرش
5: طب الشكال. لم يكن هناك خوف من أنه لا سمح الله يفشلون؟ طبعا كل الأشياء اللي أثرت لها كانت هي المحفزات لهم.
6: النبي عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، ولا شك أن عناية الله في هذا واردة، هذا واردة في مثل هذا الأمر، لكن حال الكفار لم يكن حالا مخيفا، كان حالا مغريا، فهم قد هرب. أنتم الآن لماذا ذهبتم إلى حمراء الأسد إذا كنتم لازلتم أقوياء؟ لما لم تستمروا؟
5: لماذا؟
6: بعد ترتيب الصف المسلمين، ترتيب صف المسلمين، شعر المشركون أنهم سيستعيدون السيناريو السابق اللي قبل الرماة، سيعود السيناريو السابق، وهم لم تجربة في بدر يعرفون كيف يقاتلون. هناك شيء آخر أيضا، الصحابة عشان يقتحمون مثل هذه المخاوف مروا بعدة صحة العبارة بعدة ممارسات. في بدر أنزل الله السكينة عليهم أمنة النعاسا، وفي أحد أيضا سقط بعضهم كان ينعس وهو يقاتل في أحد ويسقط السيف من يده مرات، وكان ونزلت عليهم السكينة حتى كان بعضهم كما ذكرت لك ينعس بعضهم سقط السيف من يده. هذه السكينة هي التي جعلتهم يستوعبون الحدث ويستوعبون الدرس بعد الحدث، وكذلك يقبلون المغامرة ويذهبون خلفهم يقاتلون بهذا الثبات. هذا ليس موجودا عند الكفار. كفار كانوا على قولتهم مثل ما يقولون اضرب واهرب. حتى لما أرادوا أن يعودوا درسوا الأمر من عدة جوانب، فروا أن المغامرة أيضا أن نعود ونقاتلهم في المدينة، فإن لا ندري ماذا سيحصل لو قاتلنا في المدينة، قد لا يحصل ما نريد، ولكن نأتي من العام ونقاتلهم مرة بجيش أقوى وكذا. أبو سفيان رجل عسكري ورجل تجاري، التاجر يحسب الربح والخسارة بشكل دقيق جدا، حسبها شافها ما هي مربح.
5: وحتى كما سيأتينا هو أيضا اللي سحبهم في الخندق،
6: ايه
5: سيأتينا في الحزاب،
6: مات في الخندق مات لوحده
5: سبحان الله،
6: مات لوحده. التاجر إذا شاف المشروع لك عليه يدخل مشاركين
5: أو ينسحب بسرعة،
6: يدخل عشان المشاركين. نعم المشاركين ليش؟ تتوزع خسارات
5: زين.
6: لم يكن رضي الله عنه أبو سفيان لم يكن رجلا سهلا، لم يكن رجلا سهلا من ناحية العسكرية، لم يكن رجلا سهلا. قلت لك في قبل قليل أن بعض الصحابة كانوا يعيشون حزنا. أكبر فرصة تعطيها للحزن أنك تنعزل وتسكت، تقعد منعزل. هذا الحزن يعمل فيها بسرعة القصوى وفاعليته القصوى، فلا تعطي الحزن فرصة أن يعمل فيك، فيجب أن تنشغل بشغل، تنشغل بشغل. فكان الخروج في حمراء الأسد هو التوقف عن التفكير في الحزن. الآن وش الطاقة النفسية اللي تعمل، اللي هي القوة النفسية اللي فيك. الإنسان في قوة، الحزن قوة والغضب قوة، الغضب الآن هو اللي يعمل.
5: ورجعت من حمراء الأسد بشعور الفرح والانتصار،
6: والانتصار
5: ونسيت الحزن.
6: أي نعم، أشفيت صدرك. حتى الحزن الآن سوف تتقبله بطريقة أخرى. الحزن سوف تأخذه وأنت تشعر أنك بذلت شيئا تجاه حزنك. جميل. قمت بمسؤولياتك تجاه حزنك، فالعودة مختلفة تماما. جميل. أيضا بعد النزول، بعد العودة إلى المدينة، القرآن سينزل.
5: جميل، أنا شاكر لك دكتور صالح، الوقت داهمنا، لعلنا نلتقي بك إن شاء الله في حلقة قادمة. شكرا لك.
6: شكرا.
5: شكرا عبد المجيد الحربي، ومني أنا طلال الزايدي أجمل وأرق التحايا في أمان الله.
3: رحلة بناء، رحلة بناء. يعيش الإنسان ما كتب له أن يعيش، يتقلب بين الحياة ودروبها، وينسج أحلامه التي يرومها، وبين ذلك تتقلب تلك الرحلة ضوءا لا ينفد وإرشادا لا يتوقف. رحلة بناء، برنامج يتناول فيه الدكتور صالح الدقلة طريقة بناء الإنسان وتطوير ذاته، انطلاقا من سيرة النبي الكريم الذي علم العالم كيف يكون البناء. رحلة بناء، في الحوار والتقديم طلال الزايدي، وفي الإخراج عبد المجيد اللهابي. رحلة بناء.
7: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. 88.9 FM. بكم نرتقي، بكم نرتقي.
8: من بديع بيان القرآن الكريم دقته في اختيار الألفاظ وانتقاء الكلمات المناسبة لمقتضى الحال، ومن ذلك قوله تعالى: إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها. وهذه الآية الكريمة في سياق تحذير المؤمنين من الحقد الدفين الذي يكنه لهم الكافرون. وقد جاء التعبير القرآني بذكر المس مع الحسنة وذكر الإصابة مع السيئة للإيذان بأن مدار مساءة الكافرين إصابة المسلمين أدنى مراتب الحسنة، ومناط فرح الكافرين تمام إصابة السيئة المسلمين، لأن الشيء المصيب لشيء يكون متمكنا منه وفيه، فمجرد حلول الحسنة بالمسلمين يزعج الكافرين ويسوءهم، بينما لا يهدأ بالهم ولا يستقيم حالهم إلا بتمام إصابة السيئة المسلمين.
9: بديع البيان.
10: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك، عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم، ذكركم أقرب إليكم أينما كنتم، أقرب إليكم أينما كنتم. ذكركم، ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم، ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة، وأشار بيده على أنفه، واليدين والركبتين، وأطراف القدمين، ولا نكفت الثياب والشعر. متفق عليه. قوله ولا نكفت أي لا نجمع ولا نضم.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. 88.9 FM. بكم نرتقي. بكم نرتقي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: ما.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر أن أم سلمة استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحجامة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا طيبة أن يحجمها. قال: حسبت أنه قال كان أخاها من الرضاعة أو غلاما لم يحتلم. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بن كعب طبيبا، فقطع منه عرقا ثم كواه عليه. رواه مسلم. وعنه قال: رمي أبي يوم الأحزاب على أكحله فكواه رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال: رمي سعد بن معاذ في أكحله، قال: فحسمه النبي صلى الله عليه وسلم بيده بمشقص ثم ورمت فحسمه الثانية. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره واستعط. رواه مسلم. استعط أي استعمل الصعود. وعن عمرو بن عامر الأنصاري قال: سمعت أنس بن مالك يقول: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان لا يظلم أحدا أجره. رواه مسلم. عن ابن عمر عن

بالماء. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الحمى من فيح جهنم فابردوها بالماء. رواه مسلم. وعن أسماء أنها كانت تؤتى بالمرأة الموعوكة فتدعو بالماء فتصبه في جيبها وتقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ابردوها بالماء، وقال: إنها من فيح جهنم. رواه مسلم. وجيب القميص ما ينفتح على النحر. وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحمى فور من جهنم فابردوها بالماء. رواه مسلم. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: تلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.
1: في ملكوت الله.
2: في ملكوت الله.

0: حينما نقلب أبصارنا في هذا الكون الفسيح، نقف مشدوهين أمام عظمة وإبهار وإعجاز، عظمة في تعليق الأجرام السماوية العملاقة، عظمة في خلق تعقيدات الجسم البشري، عظمة في مهابة البحار والجبال.
1: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت.
0: الإعجاز يحيط بنا من كل مكان ويوصلنا لمعنى عميق واحد، أن لهذا الكون إله عظيم صنع فأبدع وأعجز.

0: آياته عجب العجاب لو ترى عيناك
1: في ملكوت الله.
2: في ملكوت الله
1: برنامج يستعرض إعجاز الخالق في كوننا الفسيح، ويستضيف نخبة تطلعنا على تفاصيل هذا الإبهار الإلهي العظيم.
2: في ملكوت الله.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى بداية هذه الحلقة لبرنامج في ملكوت الله. بداية هذه الحلقة أحييكم أنا محدثكم وائل حمدان الصبحي، أيضا يرافقني من الإخراج عبد العزيز العسيري.
1: في ملكوت الله.
2: في ملكوت الله.
3: حياكم الله مستمعينا الكرام، نرحب بكم ونرحب بضيفنا الكريم الدكتور عبد الله بعثمان، استشاري أمراض الدم والأورام للأطفال في مستشفى الحرس الوطني، والأستاذ المساعد بجامعة الملك سعود الصحية. دكتور حياك الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: حياك الله وضياك، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله شيخ وائل، وحيا الله الفريق الإعلامي الموجود في نداء الإسلام، جزاكم الله خير.
3: حياك الله، أهلا وسهلا يا دكتور. دكتور، برنامجنا في ملكوت الله نتحدث فيه عن مواضيع الإعجاز العلمي المتعلقة بالإعجاز العلمي في القرآن والسنة. في هذه الحلقة سنتحدث حول الإعجاز العلمي في الطب النبوي. دكتور، إن شاء الله سنتحدث حول نقاط عديدة متعلقة بهذا الموضوع وعن الإعجاز العلمي في الطب النبوي وأثره أيضا في تقوية مناعة الجسم. دكتور، نبدأ كمقدمة بالحديث عن الطب النبوي وأيضا جهاز المناعة في جسم الإنسان.
4: أول شيء الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. شكرا لك يا شيخ وائل على استضافتنا مرة أخرى لنتحدث عن مواضيع مهمة فيما يتعلق بالإعجاز العلمي. تحدثنا في الحلقات الماضية، الحلقات القليلة، عن الإعجاز العلمي في القرآن الكريم وبعض من آيات الله عز وجل، وكذلك بعض من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكلاهما نص وحي من الله عز وجل. لا بد أن يعلم المستمع والمستمعة أن طرحنا لهذه المواضيع هي طرح لأحكام التشريع وأسرارها، هي لزيادة الإيمان واليقين والدعوة إلى الله عز وجل. وليعلم الجميع أن العلم هو خادم لهذا الدين، والإسلام أبدا لا يتنكر للعقل. في الطب النبوي سبحان الله فوائد بدنية وعقلية ونفسية ما يحي ويعجز. الطب النبوي يشمل على الإرشادات النبوية الصحية وأيضا الإرشادات النفسية والروحية والاجتماعية، فهو كامل مكمل. الله عز وجل يقول: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين له أنه الحق. ووجوه الإعجاز في هذه المواضيع فيما يتعلق بالإعجاز العلمي في القرآن والسنة النبوية هي إخبار عن حقائق علمية مستقبلية في زمن النبي صلى الله عليه وسلم التي لم تكن موجودة ومتوفرة لبحثها والدلالة عليها. هل تعلم أخي الكريم أن الجزء الأكبر من هذا الطب النبوي الذي بالمناسبة اهتم فيه كثيرا بين علماء العصر السابق والعصر الحاضر، والعلماء السابقين ألفوا فيه كتب كثيرة، هذا الطب النبوي يلخص لنا هذه الحياة أو يعزز هذه الحياة لنا حتى تستقيم الأبدان، لتستقيم يستقيم الروح فيستقيم البدن، وبالتالي يتخلص الإنسان من هموم المرض ومشاكله حتى يتفرغ لعبادة الله عز وجل. لو لخصنا فوائد الطب النبوي دون الولوج التي سوف نتحدث عنها بعدين، اللي هي عن الصفات الخاصة مثلا للأطعمة والأشربة التي تحدث عنها النبي صلى الله عليه وسلم، يتمثل أهداف الطب النبوي في تعزيز المناعة، تعزيز مناعة الجسم. وأنت سألت سؤال يا وائل، ما هو الجهاز المناعي؟ أي. هذا الجهاز المناعي لولا الله ثم هذا الجهاز المناعي لهلك الإنسان. والجهاز المناعي موجود في كل جزء وفي كل خلية وفي كل نسيج وفي كل عضو، هذا الجهاز المناعي حتى يمنع من الكائنات الحية.
3: مكونات الجهاز المناعي يا دكتور.
4: مكونات الجهاز المناعي، يتكون الجهاز المناعي من خلايا مناعية يسموها الخلايا الأولى. طبعا يتكون من الخلايا، هذه الخلايا، الخلايا الأولى، خلايا دفاع الخط الأول يسموها النيوتروفيلز اللي هي الخلايا البلعمة، وخلايا أيضا النيوتروفيلز اللي هي يعني بمجرد وجود أي غازي أو أي كائن حي دقيق غريب على جسم الإنسان تستنفر هذه الخلايا اللي هي الخلايا الخط الدفاع الأول مثل الخلايا القوات الخاصة. بعد ذلك تأتي الخلايا الخاصة اللي اسمها الخلايا T cells و B cells اللي هي خلايا خاصة جدا لتنفيذ، كأنه ذاك الجهاز التنفيذي وهذا الجهاز القضائي. الجهاز التنفيذي اللي هي النيوتروفيلز بمجرد وجود أي كائن غريب حتى من جسم الإنسان، لو كانت مثلا هناك جسم مزروع أو خلية مزروعة مثلا بعد الزراعة تعتبر جسم دخيل وغريب على جسم الإنسان، فلا بد من التخلص منها. لذلك بعض الأحيان تصير مشاكل ما بعد زراعة النخاع العظمي لعدم معرفة الخلايا المناعية أن هذا هو يعتبر من الخلايا المفيدة لجسم الإنسان. ثم بعد هذا الجهاز التنفيذي الأول يأتي الجهاز

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: على الميكروبات الدقيقة سواء كانت البكتيريا أو الفيروسات أو الفطريات وحتى الديدان مثل الطفيليات يتخلص منها عن طريق الجهاز القضائي أو الجهاز التنفيذي والجهاز القضائي اللي يقضي عليه، وهي جهاز خاص دقيق معقد، يعني بمجرد وجود أي كائن حي دقيق جدا ينتبه له وتتداعى له سائر الخلايا والجسد بإيش؟ بالسهر والحمى. فلذلك مهمة هذا الطب النبوي أو خلاصة الطب النبوي تعزيز المناعة. كيف تعزيز المناعة؟ أن يعزز كما ونوعا، يعزز الخلايا الدفاعية الأولى والخلايا الدفاعية الثانية، وأيضا يعزز من إفراز المضادات الحيوية الموجودة داخل الجسم حتى تقضي على الفيروسات مثلا أو البكتيريا أو الديدان كما أنا ذكرت سابقا. إذن هذا هو الهدف الأول من الطب النبوي، تعزيز المناعة. الهدف الثاني من الطب النبوي اللي هو إيش؟ أن بعد وصف الرسول صلى الله عليه وسلم اللي هو إيش؟ إعطاء هذا الإنسان فرصة من الأطعمة والأشربة التي تساعد على القضاء على الأكسدة، مضاد للأكسدة حتى تستوي الخلية، الجزء الأساسي والبنية التحتية للجسم الإنسان الخلية، الوحدة الأساسية هذه الخلية. إذا ظهرت هذه الخلية بظهور المرض والتعب والمرض لا يمكن أن تكون لها المناعة وقوة المناعة في أن تقاوم الأمراض. فلذلك يمكن الهدف الأول هو أن هذه الأدوية وهذه الأطعمة والأشرب من فم النبي صلى الله عليه وسلم هي لماذا؟ هي تقلل من أكسدة الخلية. لو تلاحظ بعض الأشياء اللي سوف أذكرها لك أغلبها مضاد للأكسدة حتى تستقيم الخلية وبالتالي تتفرغ للمناعة ولعمليات الأيض وللنمو والتكاثر إلى آخره. إذن أول حاجة أن تعتني هذا الحديث النبوي والطب النبوي يعتني بالخلية كوحدة أساسية في جسم الإنسان عن طريق هذه فوائد الأطعمة والأشربة التي ذكرها صلى الله عليه وسلم لمنع الأكسدة. فأنت عارف يا أخي وائل الأكسدة هي ممكن بسبب وجود هذه السموم حولنا في الأطعمة والأشربة وموجودة أيضا في الهواء وموجودة في بعض الأحيان في عوادم السيارات ممكن أن تهلك الخلية قبل أوانها، فتشيخ الخلية قبل أوانها بسبب وجود هذه الأكسدة واللي يسموها فري راديكالز اللي هي الذرات الشاردة تقضي على جدار الخلية وبالتالي تموت قبل أوانها، تموت قبل أن تتكاثر، تموت قبل أن تنمو، تموت قبل أن تحيي هذه الخلية للمناعة. جاءت وصفات الحبيب صلى الله عليه وسلم أن هناك مضادات يعني تكنس الجسم وتتخلص من هذه الأكسدة المضرة بالصحة. وبعد ذلك ماذا؟ إذا استقرت الخلية هناك بعض الأطعمة والأشربة ذكر صلى الله عليه وسلم تزيد من المناعة. إذن هناك مضاد للأكسدة يحمي الخلية، ثم بعد ذلك هناك وصفات من الحبيب صلى الله عليه وسلم لتعزيز المناعة الخلوية وكذلك المناعة اللي هي إفراز المضادات الحيوية. أما الجزء الثالث أيضا من خلاصة الطب النبوي اللي هي مضادات للالتهابات. إذن هناك رقم واحد مضاد للأكسدة، رقم اثنين تعزيز المناعة، رقم ثلاثة مضادات للالتهابات. الالتهابات بصفة عامة تضر الجسم وهي حد من أنواع تفاعل الجسم لأي كائن غريب. فلذلك جائحة كورونا التي الحمد لله يعني بفضل الله سبحانه وتعالى ثم الكشفات الأخيرة واللقاحات والتعاون الكبير بين جميع قطاعات الوزارة في أو الوزارات في المملكة وكذلك في معظم البلاد يعني على وشك التخلص من هذا المرض بسبب وجود هذه اللقاحات وأسباب كثيرة جدا. ولكن تعزيز المناعة ضد جائحة كورونا هي لابد، لأن كورونا تستقوي على الجسم الهزيل، تستقوي على الجسم المريض، تستقوي على الجسم الذي به مشاكل كثيرة من أمراض القلب مثلا أو أمراض ضغط الدم وارتفاع السكر إلى آخره. فجائحة كورونا اختبار حقيقي لمدى فعالية مناعة الجسم. جميل. وهذه مهمة اللقاح اللي هي الكوفيد 19، هي زيادة وتعزيز المناعة النوعية الخلوية كما ونوعا كما ذكرت مثالك. لذلك فالطب النبوي فيه توجيهات كثيرة ذات علاقة كبيرة بتقوية جهاز المناعة مما له أثر في مواجهة أخطار الأمراض المتنوعة. فلذلك أخي الكريم الطب النبوي هو وحي إلهي وجانب وقائي وعلاج إيماني وروحي ونفسي وبدني، كامل مكمل.
1: جميل. طيب دكتور، لو أردنا أن نتحدث عن الطب النبوي تحديدا وعن تعريفه وتأصيله عن النبي عليه الصلاة والسلام، نريد أن نأخذ تعريفه وتأصيله، ولكن اسمح لي أن نأخذها بعد فاصل ننتقل إليه بعده إن شاء الله، سنستكمل حديثنا حول تعريف الطب النبوي وتأصيله الشرعي. مستمعينا الكرام، فاصل قصير بعده نكمل الحديث، ابقوا معنا.
2: حينما نقلب أبصارنا في هذا الكون الفسيح، نقف مشدوهين أمام عظمة وإبهار وإعجاز، عظمة في تعليق الأجرام السماوية العملاقة، عظمة في خلق تعقيدات الجسم البشري، عظمة في مهابة البحار والجبال.
3: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت.
2: الإعجاز يحيط بنا من كل مكان ويوصلنا لمعنى عميق واحد، أن لهذا الكون إله عظيم صنع فأبدع وأعجز.

0: آياته عجب عجاب لو ترى عيناك
1: في ملكوت الله.
2: في ملكوت الله.
3: حياكم الله مستمعين الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة لبرنامج في ملكوت الله. ضيفنا الكريم الدكتور عبد الله باع عثمان، استشاري الأستاذ المساعد في جامعة الملك سعود الصحية. حياك الله يا دكتور، أهلا وسهلا.
4: الله يحييك ويبقيك ومرة ثانية، وللجميع الشكر وصول لكم، جزاكم الله خير على إتاحتنا هذه الفرصة مرة ثانية.
3: العفو، حياك الله يا دكتور. نتحدث عن الطب النبوي، تحدثنا ابتداء عن جسم المناعة في جسم أو جهاز المناعة في جسم الإنسان. نريد أن نتحدث دكتور عن الطب النبوي تحديدا وتعريفه وتأصيله. هل تم تأليف مؤلفات في للأئمة الإعلام في تاريخ الإسلام عن هل هناك تصنيفات؟ نريد أن نتحدث عن أهمية الطب النبوي وأهمية الحديث عنه أيضا.
4: الله يجزاك خير، هذا سؤال مهم. طبعا الطب النبوي كل ما يتعلق بالأحاديث المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم التي تشتمل على أقواله وأفعاله أو إقراره، وكلها ما تتعلق بالأمور الطبية سواء للوقاية من المرض أو ما يتعلق بعلاج كثير منها بالأدوية الشرعية والطبيعية. وبالمناسبة كما ذكرت، صنف في الطب النبوي كتب كثيرة منذ العهد أو منذ القرن الثاني والثالث أيضا والرابع والخامس والسادس والقرن الثامن، والمشهور في كتاب القرن الثامن اللي هو ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد في هدي خير العباد، وكذلك صنف في القرن الثالث للشيخ عبد الملك بن حبيب الأندلسي رحمه الله في عام 238، وقبل ذلك البخاري في صحيحه في كتاب الطب، والإمام مالك بن أنس رحمه الله في موطئه موطئ مالك بن أنس رحمه الله في كتاب العين، وكذلك ابن السني وأبي نعيم الأصفهاني وللحميدي وضياء الدين المقدسي. يعني كلها ألفت وشرحت كثيرا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم المتعلقة بالأمور الطبية الصحية، ولأهمية هذا الموضوع ذكرت فيه أشياء كثيرة. ولماذا صنف في هذه الكتب، كتب أمهات الحديث، فصلا كبيرا عن الطب النبوي؟ أولا حاجة لأنه مرتبط بوحي، بالوحي من الله عز وجل، وثانيا ارتباطه أيضا ليس فقط بجانب العلوم الصحية والعلوم الطبية، ولكن أيضا ارتباطه بالعلوم الشرعية وعلوم الشريعة الإسلامية عامة. وكما قيل، الفقه فقهان، فقه الأديان وفقه الأبدان، فاعتنى الحديث النبوي، النبي صلى الله عليه وسلم اعتنى بفقه الدين وكذلك بفقه البدن. قال ابن القيم رحمه الله: فنسبة ما عندهم من الطب إلى هذا الوحي كنسبة ما عندهم من العلوم إلى ما جاءت به الأنبياء. لعظم هذا الطب النبوي أن ما عندهم من الطب، من علوم الطب في العصور السابقة إلى ما عند وحي النبي، إلى ما عند وحي الله سبحانه وتعالى في الطب النبوي، كنسبة ما عندهم من العلوم مجموعة إلى ما جاءت به الأنبياء. وهذا يدلك على أهمية الطب النبوي. والقرآن والكريم والسنة النبوية دائمان يحتفيان بالعلوم الحديثة، وكما ذكرت، فالعلم خادم للدين، والدين لا يتنكر للعقل ولا يتنكر للعلم. ودليل على ذلك على حث مداواة الأمراض كما جاء عن أسامة بن شريك قال رضي الله عنه: قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كأنما على رؤوسهم الطير، فسلمت ثم قعدت، فجاءت الأعراب منها هنا وها هنا، فبدأ الحديث. يعني هم الصحابة رضي الله عنهم دائما ينتظرون الزائر حتى يدخل المجلس فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله أنا تداوى؟ قال: تداوى، فإن لله لم يضع داء إلا وضع له دواء غير واحد الهرم.
3: الهرم اللي هو الموت.
4: أي نعم، الموت. وجاء كذلك في السام.
3: نعم.
4: وفي الطب النبوي، ولذلك يا أخي الكريم، سبحان الله، لو قيل لنا من أول من أسس منهج الوقاية من الأمراض اللي يسموها أو منع المرض، الوقاية قبل العلاج، أول من سن ذلك وقرره النبي صلى الله عليه وسلم والدين الإسلامي. فقد قرر الطب النبوي قبل 15 قرنا أن الوقاية خير من العلاج. كيف؟ ذكر وحس على توقي النجاسات وتجنب الخبائث، وأمر أن يكون التغذية إيش؟ بالطيبات، وأرشد إلى تقوية الأبدان عن طريق السعي في الأرض والحركة والنشاط، وطلب الابتعاد عن المصابين بأمراض معدية تلافيا لانتقال العدوى إلى الأصحاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يريدن ممرض إلى على مصح. وحث أيضا على مداواة الأمراض عند وقوعها بالأدوية النافعة للنفس والبدن. إذن أول من قرر هذا الطب الوقائي هو النبي صلى الله عليه وسلم بالأشياء التي أنا ذكرتها، وإبعاد هذا الجسم عن النجاسات، إبعاد هذا الجسم عن الخبائث، أن تكون التغذية بالطيبات، ونهى الله عز وجل عن التغذية بالحرام سواء كان حراما معنويا أو حراما ماديا أو حسيا، وأرشد أيضا لتقوية الأبدان بالحركة والنشاط، حتى أنت عارف الإنسان الذي يتحرك كثيرا وينشط تزيد أيضا فيه المناعة، أنه حركته دائما وحركة الدم كثيرة جدا، فلذلك كل خلية من خلاياه تتحرك ويتحرك الدم وتتحرك ويتحرك الجهاز المناعي كاملا. فلذلك يعني سبحان الله، يعني شيء عجيب أنه لو اتبع الإنسان حديث النبي صلى الله عليه وسلم في أمور حياته كلها والله لسعد ولنجى أيضا من الأمراض.
3: طيب جميل دكتور، يعني التوجيهات النبوية أيضا لو أردنا أن نتحدث فيها بإسهاب عن قضية تعزيز المناعة الصحية ربما أخذنا الوقت كثيرا، لكن الإشارات التي أشرت إليها هذه تجعل يعني الإنسان يتفتح على هذا الموضوع، لو أراد أن يبحث كثيرا لوجد مثل هذه النصوص ومثل هذه الأحاديث ومثل الوقائع في السنة النبوية للنبي عليه الصلاة والسلام التي كان فيها نوع من أنواع الوقاية للصحابة ومن معه وأيضا للأمة الإسلامية من بعده جمعا. دكتور، قبل أن نتحدث عن الإرشادات النبوية وتعزيز المناعة والأحاديث التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام التي ترشد على أنواع معينة تقي الإنسان سواء وقاية في ابتداء الأمر أو حتى في تعزيز المناعة عموما بعد ذلك، لكن اسمح لي دكتور أن نأخذها بعد هذا الفاصل الذي سنذهب إليه، بعده إن شاء الله سنكمل حديثنا في هذه الحلقة. مستمعينا الكرام، فاصل قصير، ابقوا معنا.
5: حينما نقلب أبصارنا في هذا الكون الفسيح نقف مشدوهين أمام عظمة وإبهار وإعجاز، عظمة في تعليق الأجرام السماوية العملاقة، عظمة في خلق تعقيدات الجسم البشري، عظمة في مهابة البحار والجبال.
6: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت.
5: الإعجاز يحيط بنا من كل مكان ويوصلنا لمعنى عميق واحد، أن لهذا الكون إله عظيم صنع فأبدع وأعجز.

0: في ملكوت الله.
1: في ملكوت الله.
2: حياكم الله مستمعين الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مجددا في هذه الحلقة. حياك الله يا دكتور، أهلا وسهلا.
3: حياك الله يا شيخ وائل، يا مرحبا.
2: أهلا وسهلا دكتور. نريد أن نتحدث عن الإرشادات النبوية التي عززت المناعة بشكل عام.
3: يعني كما ذكرت، خلاصة الطب النبوي تعزيز المناعة. وربما يعني حين ندخل في موضوع الأطعمة والأشربة التي نولها الحديث النبوي صلى الله عليه وسلم، إلا ولا بد أن نذكر الحبة السوداء، وتكون هي في على قائمة حقيقة الأطعمة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة. لنأخذ مثلا الحبة السوداء. أولا، الحبة السوداء لحديث عن عائشة رضي الله عنها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن هذه الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا من السأم. قلت: وما السام يا رسول الله؟ قال: الموت. وفي الحديث الآخر المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: في الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السأم. هذا في حديث البخاري ومسلم. أدى استخدام الحبة السوداء لرفع مستوى أداء الجهاز المناعي للذين أجريت عليهم الدراسة إلى 72% بالمقارنة بالذين لم يستخدموا الحبة السوداء. كان هذا البحث للدكتور أحمد القاضي والدكتور أسامة قنديل رحمه الله. الدكتور أحمد القاضي كان له أبحاث كثيرة جدا فيما يتعلق بالحبة السوداء. وكذلك وجد من استخدام الحبة السوداء أن هذه الحبة السوداء تعزز المناعة الخلوية، وكذلك تعزز خلايا اللي نحن قلنا الخط الدفاع الأول أو الجهاز التنفيذي والخط الثاني، فتساعد على تحسن الخلايا الليمفاوية المساعدة وخلايا البلعمة وازدياد، وهذا مهم، وازدياد مركب الانترفينور والانترليكون. الانترفيرون هذا جزء أساسي في استخدامات حتى في استخدامات الطبية الحديثة الانترفيرون، ويستخدم في بعض الأمراض المزمنة فيما يتعلق بالأمراض، في بعض الأمراض اللي هي أمراض المناعة أو أمراض أخرى مزمنة يستخدم استخدام طبيا حديثا. وهو موجود، هذا المركب الانترفيرون موجود في الحبة السوداء. ووجد أن استخدام الحبة السوداء، طبعا احنا قلنا ماذا يفعل؟ يزيد الخلية المناعية الأولى والثانية، ثم يزيد مستوى الانترفيرون ويهبط من الانترلوكين. هذا الانترلوكين أحد التيارات أو الكيميائية الموجودة في الدم التي تعزز الالتهاب. احنا قلنا هذا الالتهاب يحدث أضرار كبيرة جسم.
2: إيش هو الالتهاب يا دكتور؟
3: الالتهاب هو ردة فعل الجسم لأي كائن، لكن ردا إيش لمحاصرته، لكن ردا عاما يعني يتمثل بشكل انتفاخات
2: موضعي، تكون
3: انتفاخات موضعية أو انتفاخات عامة في جسم الإنسان، ويحدث منها مثلا على سبيل المثال في كوفيد 19 اللي هو الكوفيد كورونا. بعض الأحيان يعني ضرر الأعراض المصاحبة من الكورونا كبير جدا، من ضمنها الالتهابات الموجودة داخل الرئتين، لذلك يجد عندهم بعض مشاكل في الرئتين، وجود السوائل في الرئتين، ووجود التهابات متكررة في الكبد وفي الجسم، وهذا كله بسبب ردة فعل الجسم للكورونا. فمن ضمن فوائد الحبة السوداء أنه يقلل حاجة اسمها من interlocking. يعني حتى في مجلة علمية قبل حوالي سنة في أيام ذروة الكورونا يعني جمعوا معلومات كثيرة، بالمناسبة أبحاث الحبة السوداء كثيرة، وحتى على كثرتها تعتبر قليلة بالنسبة لهذه النبتة المباركة. وجدوا بعد استقصاء كثير من المجلات الطبية والأبحاث الكثيرة المتعددة، وجدوا يعني أخذوا داتابيزز على قولهم أو المعلومات من أكثر من مصدر طبي، معلومات طبية، مصادر صحيحة رسمية، وجدوا أن يعني في اتفاق كامل على أن هذه الحبة السوداء تزيد من يسموها اللي قلنا الانترفيرون، وتقلل من الانترلوكين أو الانترلوكين. اللي هي إيش، اللي هي كثيرة جدا، يعني رقم 2 و4 و6 و12 تقلل من حدة زيادتها حتى تقلل من الالتهابات، وفي نفس الوقت تزيد الانترفيرون وتزيد الخلايا المناعية الأخرى مثل الخلايا اللي هي التي سيلز، الخلايا اللي هي التا وخلايا البي اللي أيضا تعزز من المضادات الحيوية. إذن كأن هذه الحبة السوداء تشارك بشكل كبير وتعزز المناعة. ليش؟ حتى تكون صدا منيعا ضد الغازي من الكائنات الدقيقة، الفطريات، البكتيريا، الفيروسات، وكذلك حتى الطفيليات. بالحبة السوداء نحن، ما هو المركب الأساسي في الحبة السوداء؟ اسمه بالإنجليزي نجيلة ساتيفا، والحبة السوداء
2: إيش اسمه يا دكتور؟
3: نجيلة ساتيفا، هذه باسم اللاتيني. والمركب الأساسي فيها ثايمو كوينولون اللي هو تي كيو، هذه المادة أساسية جدا في إثارة الخلايا المناعية وزيادتها، وكذلك زيادة الانترفيرون وتقليل الانترلوكين. ومن أهم الأبحاث التي ذكرتها، هناك بحث آخر أيضا من الدكتور اسمه جاك مولمان في عام 2020، وجد أن مكونات حبة البركة لها القدرة على الارتباط في مادة في الخلية، في جدار الخلية، اسمه أنجيوتنسين كونفرتينج إنزيم 2. هذا حتى بعض الأحيان في اللي مصاب بالكورونا يستخدم مادة ضد بوابة الخلية اسمها أنجيوتنسين كونفرتينج إنزيم. يمكن يعني لا يمكن أن أطيل في موضوع الكلمة الإنجليزية والكلمة اللاتينية، بس حتى أذكر المستمع أن هناك مادة موجودة على جدار الخلية، أي خلية في جسم الإنسان، ممكن من خلالها يدخل الكوفيد 19 ويسبب تتسبب الأعراض التي نسمع عنها ونراها في بعض المرضى. ما هي هذه البوابة التي تدخل الفيروس؟ اسمها أنجيوتنسين كونفرتينج إنزيم. وجدوا أن هذه المادة يمكن قفل هذا الجدار الخلوي الذي فيه هذه المادة عن طريق حبة البركة أو حبة السوداء بقدرتها على معالجة الالتهاب، وبذلك تمنع الفيروس من الارتباط بالمستقبل الخاص لدخول الخلية. يعني هذا في 2020، هذا من فمهم ومن فيهم. وجدوا أن جدار الخلية الذي يدخل هذه الفيروسات يمكن يعني غلقه، ويمكن الارتباط به عن طريق مكونات الحبة السوداء ومن ضمنها التي كيو اللي ذكرتها. يعني هذا أيضا حدث جديد وكان مناسب في الحدث الأخير اللي هو الفيروس كورونا كوفيد 19. أيضا هناك دراسات أخرى عن استخدام زيت الحبة السوداء. إذن ليس فقط المادة الموجودة في الحبة السوداء وأكلها، أيضا الزيت المستخلص من الحبة السوداء يستخدم في تحضير اللقاحات الفيروسية المثبطة. أظهرت النتائج ما يلي: أن زيت الحبة السوداء منشط مناعي قوي. رقم 2، أنه يمكن استخدام زيت فيتامين إي وسيلينيوم بنسبة 20% في إنتاج اللقاحات المثبطة له من تأثير منشط. إذن أنت عندك هذا اللقاح الذي يعزز، أو اللقاح الفيروسي، أي لقاحات، ليس لقاح الكورونا، نتكلم عن اللقاحات الأخرى. هذا اللقاح إذا اختلط بزيت حبة السوداء يزيد أيضا من مناعة الجسم لهذه اللقاحات. وكذلك من خلال دراسات نستطيع أن نقول وبقوة أنه يمكن استخدام زيت حبة البركة أو زيت حبة السوداء كمحفز ومنشط مناعي طبيعي في تحضير اللقاحات الفيروسية والبكتيرية، سواء كانت في الإنسان أو في الحيوان. وبحوث الحبة السوداء شيخ وائل كثيرة كما ذكرت جدا ومتنوعة، لكنها تعد قليلة بالنسبة لحق هذه الخلية العجيبة، أو عفوا لهذه الحبة العجيبة في تغيير الخلية وزيادة في مناعتها. ولا يزال حتى الآن نجهل الكثير عن إمكانيات هذه الحبة المباركة.
2: أي.
3: هذا يا أخي الكريم فيما يتعلق بالحبة السوداء.
2: جميل دكتور، كنت أريد يعني أن أخذ منك إشارات أخرى، يعني مكون المادة نفسه، هل هذا موجود في مكونات أخرى مكون الحبة السوداء؟
3: طبعا انت عارف ان هذا لا يتباع، مكونات الحبه السوداء في الصيدليات كما تباع ايضا العسل في الصيدليات، ويباع ايضا القسط الهندي في الصيدليات. الان تحولت احاديث النبي صلى الله عليه وسلم الى وصفات طبيعيه، وصفات طبيه طبيعيه نبويه موجوده بتناول الايدي. ولكن لابد الاشاره الى ان الانسان لا، يعني دائما نحن امه يعني الوسط، صح، وخير الامور الوسط. لا يمكن أن نكثر من مادة معينة، لا بد أن نكون فيها يعني بشكل يعني مقدر ومعروف وليس بكميات كبيرة، لأنه قد يعني يكون لها تأثيرات عكسية إذا إذا إذا تناول مثلا الحبة السوداء بكثرة. أنا أذكر مريض جانا يا أبو شكوى يعني أخذ من الحبة السوداء الكثير، بدلاً يأخذ بمقدار معين بسيط وكما قيل سبع حبات أو كما قيل في بعض الأحاديث، لكنه أخذها كذا زي ما يقولوا كأنه يأكل رز عارف، فتأثر كثير جدا وأصيب أيضا بإمساك مزمن، وبعد ذلك بعد عمل الفحوصات وجد أنه عنده جلطة داخل البطن، جلطة دموية داخل البطن بسبب تناوله الحبة السوداء بشكل كبير جدا وكثير لمدة 14 يوم وكان يتناول هذا الشيء. طبعا هو كان متحمس جدا فعلا لأنه كانت هناك أثار طيبة ومحمودة، فقال ليش بدل ما أخذ يعني قليل أخذ منها كثير، والحمد لله هو طيب الآن. بس أنا أقول إنه هذا دليل على إنه الإنسان دائما إيش يأخذ الأمور من أوسطها.
2: أي جميل دكتور، يعني ما أدري إذا كان تبغانا نبدأ في في في في في وجه الإعجاز الآخر اللي هو الاستشفاء بالعسل، ولا نخليه في حلقة أخرى لأنه تقريبا بقي أمامنا 10 دقائق. لا نتكلم دكتور عن العسل، نتكلم عن العسل بشكل سريع، رغم أنه العسل يعني لو أردنا نتحدث فيه بشكل كبير لأخذنا الوقت، لكن نتكلم عن العسل دكتور والنصوص التي جاءت في القرآن والسنة التي تدل على الاستشفاء بالعسل.
3: طيب إن شاء الله على السريع، جزاك الله خير على يعني إتاحة الفرصة لأتحدث عن العسل، لأنه إذا جاء في المرتبة الأولى الحبة السوداء يتنافس في المرتبة الأولى بالمناسبة الحبة السوداء والعسل. لكن العسل طبعا أنا هذكر لك آية وأذكر لك حديثين أو ثلاثة. الآية الله عز وجل يقول في سورة النحل يخرج إيش من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه إيش شفاء للناس، نص صريح من نصوص آيات الله عز وجل. وفي الحديث الصحيح عن أبي سعيد الخدري أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال أخي يشتكي بطنه، فقال اسقه عسلا، ثم أتاه الثانية فقال اسقه عسلا، ثم أتاه الثالثة فقال اسقه عسلا، ثم أتاه فقال قد فعلت، فقال صدق الله وكذب بطن أخيك اسقه عسلا فسقاه فبرأ. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى أن هذا العسل يعني يشرب أو يخلط بالماء ثم يشرب، ووصفه أيضا وصفة طبية أنه 4 مرات أو 3 مرات. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن كان في شيء من أدويتكم أو يكون، يعني إن كان في الماضي أو يكون في الحاضر والمستقبل في شيء من أدويتكم خير ففي إيش
2: شرطة محجم
3: أو شربة عسل، أو لاحظ شربة زي إسقه أيضا مخلوطة بالماء، أو لذعة بنار توافق الداء، وما أحب أن أكتب. وكل هذه الأحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أثبت الدراسات العلمية أن العسل النحل الطبيعي، وركز عليها الطبيعي شيخوان اللي ما هو مغشوش بالسكر أو شيء من هذا القبيل.
2: أيوة دكتور، أيضا كمان في العسل يعني إحنا نسمع آراء المختصين والخبراء يقولون أن كشف الغش في العسل أمر صعب جدا جدا، حتى فيما يتعلق بالمختبرات يقولون أن كشف الغش في العسل صعب، فلذلك الإنسان يأخذ من مصدر يثق به أنه لن يكون مغشوش إن شاء الله
3: بإذن الله، وينوي فيه أنه اتباع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وينوي فيه الشفاء، وبإذن الله سبحانه وتعالى يكتب في هذا العسل الشفاء. لأن هذا العسل يا أخي الكريم مستمع الكريم والمستمع الكريم منبه ممتاز للمناعة، وإن لم يكن إلا كذلك فكفى. ثم أنه مضاد عام للفيروسات، وكما ذكرت لك من أول قلت لك أنه مجمل الوصفات النبوية عليه الصلاة والسلام تعزز المناعة، وإيش قلنا، وأنها أيضا تقلل من الالتهابات وكذلك ضد الأكسدة. فلذلك هذا العسل مضاد عام للفيروسات ويقلل من مستويات البروستاغلاندين، هذه عبارة عن مواد كيميائية موجودة في الدم بعض وتحدث الالتهابات المتكررة كما ذكرتها، الالتهابات الموضعية والالتهابات العامة. ووجد أيضا أن في العسل مادة تساعد على الأكسيد نيتريك أو اللي هو نيتريك أوكسيد، هذه المادة تستخدم أيضا طبيا حديثا يا شيخ وائل لتوسيع الأوعية الدموية، وأيضا هي مضاد للميكروبات والأورام. أيضا يؤدي العسل إلى زيادة نسبة الخلايا الليمفاوية وزيادة الصفائح الدموية وزيادة كمية بروتين الألبومين. في شيء مهم جدا في العسل أن هذا العسل يزيد من نسبة النحاس. النحاس بصفة عامة مادة معدنية مهمة منشط مناعي، وخصوصا لمرضى نقص المناعة كمرضى الإيد. يعزز العسل عند تناوله عن طريق الفم من قدرة المناعة عبر زيادة إنتاج الأجسام المضادة. إذن العسل يزيد المناعة عن طريق زيادة الخلايا الليمفاوية كما ونوعا، وعن طريق أيضا زيادة المضادات الحيوية الخارجة أو المنتجة من الخلايا المناعية المهمة. أشارت الأبحاث العلمية إلى أن خواص العسل الفيزيائية أو الكيميائية مثل درجة الحموضة والتأثيرات الأسموزية تقاوم الإنتان الجرثومي أو اللي هو العفن الدموي، العفن الذي يصاحب البكتيريا. لذلك العسل يستخدم عندنا في المستشفيات يا شيخ وائل أيضا للجروح، يستخدم مع بعض المراهم، ولكن في بعض الأحيان يستخدم لوحده العسل لالتئام الجروح والحروق والقروح. ونشرت مجلة بريطانية بأن العسل يشفي التهاب المعدة والأمعاء ويحمي الجسم من أخطار الذرات الشاردة لاحتواء بكميات وافرة على مضادات الأكسدة، وله تأثير عجيب في قتل الجراثيم. في العسل مادة غير معروفة حتى الآن هي التي تثبت فعل العديد من الجراثيم وأنواع عديد من الفطريات، وهذا مثبت يعني عمليا ومثبت في المختبرات ومثبت أيضا في التناول الطبي والصحي للمرضى الذين يعانون من الالتهابات المتكررة، التهابات الجلود والقروح. تقريبا يعني أنا ما أبغى أطيل عليكم، هذا فيما يتعلق بالعسل، والعسل أيضا مادة دسمة للأبحاث في جميع مواده ومركباته. فقط هذا حبيت أشير عليه بالنسبة للعسل، ولا هناك الكثير جدا يتكلم عن بعض المواد الأخرى والأطعمة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم.
2: أي إن شاء الله دكتور، لعلنا في حلقة قادمة إن شاء الله سنتحدث عن هذه المواد التي يعني سنتحدث عنها إن شاء الله في الحلقات، في حلقة حلقتين قادمة إن شاء الله
3: بإذن الله.
2: يعني نحاول أن نأخذها كلها، لدينا يعني الاستشفاء بالقسط الهندي، ولدينا أيضا الاستشفاء أيضا بالتلبينة وغيرها من التي وردت في الطب النبوي، يعني النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. دكتور حقيقة أنا أشكرك كثيرا على إثرائك لهذه الحلقة، وتحدثنا التي تحدثنا فيها عن نوعين من أنواع العلاج التي وردت في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، الحبة السوداء والاستشفاء بالعسل، وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما نقول وما نسمع، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. شكرا جزيلا يا دكتور.
3: حياك الله، شكرا على واجب، جزاكم الله خير فردا فردا.
2: العفو دكتور، حياك الله. مستمعين الكرام، كان ضيفنا الكريم في هذه الحلقة لبرنامج في ملكوت الله الدكتور عبد الله باع عثمان، استشاري أمراض الدم والأورام للأطفال في مستشفى الحرس الوطني، والأستاذ المساعد بجامعة الملك سعود الصحية. تحدثنا في هذه الحلقة عن الإعجاز العلمي في الطب النبوي، ويبدو أنها هي حلقة ضمن سلسلة حلقات إن شاء الله سنتحدث فيها عن مجموعة من الإرشادات النبوية التي جاءت في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، والتي تعزز المناعة ويكون فيها وقاية للجسم، ويكون فيها علاج واستشفاء بمشيئة الله تعالى. كل الشكر لضيفنا الكريم في نهاية هذه الحلقة، كل الشكر أيضا لكم مستمعين الكرام على استماعكم لنا في هذه الحلقة. وصلنا لختامها، في نهايتها تقبلوا تحياتي محدثكم وائل حمدان الصبحي، ومن الإخراج أيضا عبد العزيز العسيري. نلتقيكم إن شاء الله في حلقة قادمة نستكمل فيها حديثنا عن الطب النبوي وأثره في تقوية المناعة وفي تقوية جسم الإنسان وجهاز المناعة بشكل عام. نلتقيكم على خير إن شاء الله في حلقة متجددة لبرنامج في ملكوت الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: في ملكوت الله.
1: في ملكوت الله.

0: حينما نقلب أبصارنا في هذا الكون الفسيح، نقف مشدوهين أمام عظمة وإبهار وإعجاز، عظمة في تعليق الأجرام السماوية العملاقة، عظمة في خلق تعقيدات الجسم البشري، عظمة في مهابة البحار والجبال.
1: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت.
0: الإعجاز يحيط بنا من كل مكان ويوصلنا لمعنى عميق واحد، أن لهذا الكون إله عظيم صنع فأبدع وأعجز.

0: آياته عجب العجاب لو ترى عيناك
1: في ملكوت الله.
2: في ملكوت الله
1: برنامج يستعرض إعجاز الخالق في كوننا الفسيح، ويستضيف نخبة تطلعنا على تفاصيل هذا الإبهام.
3: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM بكم نرتقي بكم نرتقي.
1: أيها الإخوة والأخوات، تستمعون الآن إلى برنامج من درر الإمام ابن القيم.
2: من درر الإمام ابن القيم.
3: قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في حديثه عن الإخلاص، قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين

0: وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل بن عياض رحمه الله: هو أخلصه وأصوبه. قالوا: يا أبا علي، ما أخلصه وأصوبه؟ فقال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. والخالص أن يكون لله تعالى، والصواب أن يكون على السنة. ثم قرأ قوله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. وقال تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. فإسلام الوجه لله تعالى إخلاص القصد والعمل له، والإحسان فيه متابعة رسوله صلى الله عليه وسلم وسنته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله تعالى إلا ازددت به خيرا ودرجة ورفعة. ومن كلام الفضيل رحمه الله: ترك العمل من أجل الناس رياء، والعمل من أجل الناس شرك، والإخلاص أن يعافيك الله منهما.
1: من درر الإمام ابن القيم مع الأستاذ ماجد أبا بطين.
2: أيها المستمعون الأكارم، كنتم تستمعون إلى برنامج من درر الإمام ابن القيم.
3: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: محاسن الإسلام.
2: محاسن الإسلام.
3: الدين عند الله هو الإسلام.
4: هو الإسلام.
1: الإسلام دين رب العالمين وهدايته للأولين والآخرين ورحمته للخلق أجمعين.
5: إن الدين عند الله الإسلام.
6: حاز المحاسن كلها وأضاء من نور البهاء، فيه المعاني جملت والأخلاق فيه كملت.
1: رحمة كله وعدل كله، ما ترك خيرا ولا فضيلة إلا دل وحث عليها، ولا شرا إلا حذر منه.
3: والسلام من محاسن الإسلام. تصوروا كل واحد من المتلاقيين يدعو للآخر بالسلام.
6: فيه صلاح الدنيا ونجاة الآخرة، به يشرح الله الصدور.
7: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام،
6: وإليه يعزى كل نور.

0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
1: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي ويخرجه عادل السلاهبي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم تحية طيبة في هذه الحلقة المتجددة لبرنامج محاسن الإسلام. نحييكم أيها الكرام ونرحب بكم، وحييكم أنا محدثكم وائل حمدان الصبحي، ومن الإخراج عادل السلاهبي. أهلا وسهلا ومرحبا بكم.
0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
2: حياكم الله مستمعين الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة لبرنامج محاسن الإسلام. نحييكم ونرحب بضيفنا الكريم في هذا اللقاء، ضيف حلقات برنامج محاسن الإسلام، الشيخ الأستاذ الدكتور المهدي الحرازي، الأستاذ في جامعة أم القرى بمكة المكرمة. دكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا.
3: عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بك أخي الشيخ وائل، ومرحبا بالمستمعين الكرام.
2: أهلا وسهلا دكتور. في هذه الحلقة لبرنامج محاسن الإسلام نتحدث عن مظاهر التيسير في الشريعة بهذا العنوان. الله عز وجل في كتابه الكريم يقول في الآية الكريمة: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. هذه إرادة الله تبارك وتعالى لعباده من خلال ما أوجبه وفرضه عليهم من التكاليف والتشريعات في هذا الدين الحنيف. دكتور، نبدأ بأول وأبرز مظاهر التيسير في الشريعة الإسلامية في قول الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهذا يبدو لي من أبرز وأعظم مظاهر التيسير في الشريعة الإسلامية.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بك أخي الشيخ وائل، ومرحبا بالمستمعين الكرام، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا علما وفهما، وأن يرد إلينا العلم وقت حاجتنا إليه. أسأله تعالى أن يعطينا من الخير فوق ما نرجو، وأن يصرف عنا من الشر فوق ما نحذر. تكلمت أخي الكريم عن قول الله تبارك وتعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وهنا نلحظ أن التيسير في الشريعة الإسلامية إرادة ربانية أرادها الله تبارك وتعالى من عباده، ولذلك كان التطبيق العملي في الشرائع التي نزلت على محمد صلى الله عليه وسلم، بدءا من العقيدة فالعبادات، وكذلك في المعاملات وما تلاها من تشريعات في الإسلام. ولكننا سنذكر الآن على سبيل الإجمال بعض المظاهر، لعل منها هذا الجانب العقدي أو ما يتعلق بأعمال القلب. عندما نزل قوله تعالى: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فزع الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فزع الصحابة رضوان الله عليهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا: يا رسول الله، قد كلفنا من الأعمال ما نطيق. وكأن هذا التكليف يعني رأوا أنه خارج عما كلفوا به مما يطيقون القيام به. قالوا: قد كلفنا من الأعمال ما نطيق، من الصلاة والزكاة والصيام والحج، وهذا لا نطيق، أن يحاسبنا الله على ما في أنفسنا. وأنت تعرف أنه يخطر على بال الإنسان في نفسه من الهواجس
2: والأفكار
3: ما لو ظهرت للقانون لكان فيها أحيانا قطع رقبته أو سخط الله عليه. يعني تمر الأفكار وتمر هواجس وتمر أشياء وخواطر وأمور معينة. فالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا تربية من الله عز وجل، يريد أن يرى من هذه الأمة سمعا وطاعة واستجابة لله تبارك وتعالى، وتحقيقا لقوله: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. بمعنى هذا أمر رباني، اسمعوا وأطيعوا. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا وعصينا؟ قولوا: سمعنا وأطعنا. يعني ستحاسبنا على ما تحدثنا به أنفسنا، على الرغم مما فيها من مشقة عظيمة ومن أهوال ومن آثام ومن ذنوب يمكن أن تخرج الإنسان عن حد الاعتدال. قالوا سمعنا وأطعنا. قال فلما قرأوها، الراوي يقول فلما قرأوها وذلت بها ألسنتهم، يعني بمعنى أنهم كرروها، لأن ذلت بها ألسنتهم يعني خلاص يعني كرروها، سمعنا وأطعنا سمعنا وأطعنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خوفهم محذرهم من
2: لا تقول
3: من سيرة يعني غير مستحسنة.
2: أي
3: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم، لأنهم كان الله تعالى يقول لهم الأمر فيقولون سمعنا
2: وعصينا.
3: يقول لهم قولوا حطة، يعني حط عنا ذنوبنا، فيقولون حنطة في يعني في حنطة، يتكلمون في أمور أخرى. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم أتريدون أن تقولوا كما قال الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا، قولوا سمعنا وأطعنا. قال فلما قرأوها وذلت بها ألسنتهم، أنزل الله تبارك وتعالى لا يكلف الله نفسا
2: إلا وسعها.
3: هنا يأتي هذا مظهر من مظاهر التيسير، بمعنى أن الله رفع
2: الحرج
3: عن الأمة في هذا الأمر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيّن، قال إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تفعل أو تتكلم، ما لم تفعل أو تتكلم. بل زاد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك تيسيرا، وهو الموحى إليه من الله تعالى. قال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة. انظر، يعني الهم هنا جعل فيه إيه؟ حسنة. قال ومن هم بحسنة فعملها كتبت له عشر حسنات، ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة. هم بالسيئة ولكنه ما فعلها كتب. يعني الأمر ليس فقط عدم مؤاخذة على فعل على ما في النفس من
2: إنما مجازة،
3: وإنما كمان مجازة، وطبعا مجازة على درجة من درجات حديث النفس، على درجة وليس على كل الدرجات. سأبين لك ما يرد في النفس من خواطر وأمور. قال ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة، ومن هم بسيئة فعملها كتبت له سيئة. انظر هناك في مقام العطاء عشر حسنات، وفي مقام الأخذ بالمثل، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني هنا أيضا يعني تكلم في أمر ليس الأمر مؤاخذ على ما في النفس، وإنما قد يكون هناك مجازة. وطبعا لا شك أن المجازة في الحديث على درجة من درجات ما يجول في النفس، والعلماء قد ذكروا ما يجول في النفس على خمسة أقسام. القسم الأخير هو الذي ذكر في الحديث وهو الهم. قالوا مراتب القصد خمس هاجس ذكروا. الأول هاجس، قالوا فخاطر فحديث النفس فاستمع، يليه هم فعزم، كلها رفعت إلا الأخير، إلا الأخير ففيه الإثم قد وقع. يعني العزم على المعصية، العزم على المعصية، أما الهم بها مجرد أن يكون في نفسه
2: العزم تشرع في المعصية،
3: العزم لا قصد مؤكد خلاص يعني. أما الهم وقع في نفسه أن يفعل ثم خشي ربه وخاف منه وترك المعصية فيؤجر على تلك المعصية. أما أنه عزم عليها ثم حال بينه وبينها شيء من الحوائل فإنه حينئذ يأثم. والعلماء يفسرون بهذه المراتب الحديث، يعني هذه المراتب خمس، أربع مراتب لا يؤثم فيها الإنسان، وإنما يأثم على ما يصل فيه العزم إلى القصد المؤكد، إلى القصد المؤكد. هذا مظهر من مظاهر التيسير في الشريعة الإسلامية.
2: جميل دكتور. أيضا من يعني من مظاهر التيسير في الشريعة الإسلامية ما يتعلق بالعبادات وتيسير الله تبارك وتعالى في تطبيق هذه العبادات ويعني تطبيقها على الوجه الصحيح. ما في تيسير على على على على المعوز وعلى غير القادر وعلى ذي الحاجة وعلى حسب الحال، يكون في تيسير أيضا في هذه الشرائع وفي هذه العبادات التي أوجبها الله تبارك وتعالى على عباده.
3: هذا يجسده قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. وهذه الآية يعني هذه الآية، لكن هذه وردت في أعمال القلوب وتلك وردت في أعمال الجوارح. قال: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، بمعنى أن التيسير حاصل في جميع الشريعة الإسلامية. فإذا كان قد يسر وخفف عن الناس ما يجول في خاطرهم فلم يؤاخذهم عليه، أيضا يسر فيما يظهر في حياتهم من العبادات ومن الواجبات التي تجب عليهم، ولم يكلفهم إلا بما يقدرون عليه وبما يطيقون من العبادات. نعم، ومظاهر التيسير في العبادات كثيرة، ولعلنا نستعرض بعضها. يمكن أن نختار بعض الأمور، لا أدري ما الذي ستبدأ به، أنتظر منك ما يمكن أن نبدأ به حتى إذا ما وصلنا إلى، لأننا في حاجة الحقيقة أن نفصل، لكن هذا على سبيل الإجمال. مظاهر عامة، ولكن نريد أن نفصل، نتكلم مظاهر التيسير في الطهارة، في الصلاة، في الزكاة، في الصيام، في الحج، يعني حتى في البيوع وفي الأنكحة وفي غيرها من
2: جميل الأمور. لا، نريد يعني أن نتحدث بشكل إجمالي عما يتعلق بالتيسير ومظاهر التيسير في أركان الإسلام نفسها، في الصلاة، في الزكاة، في الصوم، في الحج. هذه كلها على اعتبار أنها فرائض ومن أركان الإسلام، إلا أن الله تبارك وتعالى يسر في هذه الأركان.
3: صحيح. لو بدأنا قبل ركن الصلاة، نحن ذكرنا فيما يتعلق بالإيمان. الإنسان أحيانا في الإيمان، شوف من تيسير الله عز وجل يعني للعبد، أنه أحيانا تخطر في نفسه وساوس شيطانية ووساوس، حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الإنسان يتفكر حتى يقول هذا خلقه الله، فمن خلق الله؟ فقال: إذا ورد على الإنسان شيء من هذا فليقول: آمنت بالله. يعني يغفره كلها، يعني كل هذه الهواجس، هواجس خطيرة جدا، لو ظهرت لخرج الإنسان من إيه؟ من دائرة الشرع ومن دائرة الإيمان. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يقول: آمنت بالله. لو نظرنا إلى ما يسبق الصلاة من الطهارة، انظر الطهارة، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة بغير طهور. ومع ذلك الطهارة فيها من التيسير الشيء العجيب: إن عجز الإنسان عن استعمال الماء أو لم يلقه، أمرته الشريعة بأن يستخدم التراب، أن يتيم
2: بديل،
3: أي أن يتيم بديل. والتراب هو أحد مكوني الإنسان، هذا شيء. الأمر الثاني: ما من منطقة لو فيها تراب
2: لا يمكن، يعني لا يمكن، لا يمكن أن لا يجده الإنسان.
3: إيه يعني غالبا، يعني وحتى إذا لم يجد التراب يقولون فاقد الطهورين، يضرب على الجدار بيده. فالأمر يعني انظر إلى التيسير. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه الصحابة وقد أفتوا واحدا منهم أن يغتسل وكان في رأسه شجة، فمات من تلك الشجة، قال: قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذا لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال، فإنما شفاء العي السؤال. يعني أنتم الآن بعدم التيسير عليه أدى ذلك إلى وفاته، أدى ذلك إيه؟ إلى وفاته. فالطهارة مثلا، التيمم من أبرز يعني الأمور التي تدل على التخفيف والتيسير في أمر الطهارة. طيب، الآن أنا يجب علي في الطهارة وضوء ويجب علي غسل. طيب، الصحابة في بداية الأمر، عمر بن ياسر فهم أن الغسل أن يغتسل بالتراب، أن يغتسل، كما أن الوضوء يعني يعمل على بعض أعضائه، الغسل يمكن أن يكون ذلك. يسر الله تبارك وتعالى فلم يجب عليك إذا كان عليك غسل أن تتمرغ كما تتمرغ الدابة. ولذلك عمار تمرغ كما تمرغت الدابة، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن له إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ودله على صفته، على صفة التيمم. يعني انظر، الإنسان يحتاج أن يغتسل كله، ومع ذلك التيمم يضرب التراب، في بعض الروايات ضربة واحدة يمسح بهما وجهه وكفيه، ورواية أخرى أنه يضرب ضربة لوجهه وضربة لكفيه. يعني المسألة بسيطة جدا، لا يلزمه أن يضع شيئا من التراب على جسده. وأيضا المشروع أن الإنسان يعني يضرب يده ببعض بحيث لا يكون كل التراب وإنما ما يبقى من أثر التراب، لأن القضية قضية عبادة تمتثل أو لا تمتثل،
2: القضية معنوية،
3: القضية معنوية تمتثل أو لا تمتثل، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. المقصود هو أن تمتثل أوامر الله، وليس المقصود أن تعفر وجهك بالتراب. ولذلك يضرب الإنسان التراب ثم ينفض يده، لا يمسح لأنه لابد من بقاء أثر للتراب، وإلا ما قيمة ضرب التراب. لكن ليس المقصود أن يعفر نفسه بالتراب، وإلا لقالت لنا الشريعة خذوا من التراب واغسلوا وجوهكم بالتراب كما تغسلون به يعني تغسلونها بالماء. التيسير من الله عز وجل لتحقيق الانقياد، تحقيق السمع والطاعة، لتحقيق الالتزام بما أمر الله تبارك وتعالى. قال لك استعمل الماء استعملته، قال لك إذا عجزت عن استعمال الماء أو لم تجد الماء فعليك بالتيمم، فعلت ذلك، سمعنا وأطعنا. ومع ذلك عندما تقول سمعنا وأطعنا في أمر ميسور، يعني لو أن الناس الآن مع التطور الآن ونظافة وملابس يعني يعسر عليهم، يجب على كل واحد أن يعفر وجهه وأن يغسل بدنه بالتراب، يعني أمر في غاية الصعوبة. ولذلك انظر التكليف قام به الصحابة وهم يعيشون وسط التراب، حياتهم كلها تراب، يعني أين كانت البلاط وأين كان الإسمنت وأين كان يعني بعد ذلك طورت الحياة وجد النورة هذه كان يعملون، ولكن الحياة كلها تراب. ويستطيع أن يطبقه من هنا في القرن العشرين الواحد والعشرين، أصبحت الأماكن نظيفة وملمعة وممسحة، ولا نكتفي حتى بالنظافة بل نقوم بالمطهرات والمعطرات والمبخرات والأشياء الكثيرة، يستطيع أن ينفذ التيمم. لماذا؟ لأنه قام على اليسر، قام إيه؟ على اليسر. ولو بلغ الناس في التطور مهما بلغوا سينفذون التيمم بسهولة لأنه قام على التيسير.
2: جميل.
3: فهذا مظهر من المظاهر. أما في الصلاة
2: جميل. نعم. اسمح لنا نذهب إلى فاصل دكتور، بعده نكمل الحديث حول مظاهر التيسير في الصلاة. مستمعينا الكرام فاصل قصير بعده نكمل الحديث، ابقوا معنا.
0: محاسن الإسلام،
1: محاسن الإسلام.
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
1: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي ويخرجه عادل السلاهبي.
2: حياكم الله مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في هذه الحلقة لبرنامج محاسن الإسلام عبر أثير إذاعة نداء الإسلام من المملكة العربية السعودية. نعود الترحيب بكم ونرحب بضيفنا الكريم أيضا الشيخ الأستاذ الدكتور المهدي الحرازي الأستاذ في جامعة أم القرى بمكة المكرمة. حياك الله يا دكتور، أهلا وسهلا.
3: الله يحييك ومرحبا وأهلا وسهلا.
2: دكتور قاطعتك قبل الفاصل، كنت تريد أن تتحدث عن مظاهر التيسير في الصلاة.
3: الصلاة بدأ مظهر التيسير فيها من حين فرض الله الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء والمعراج، حينما فرض الله عليه 50 صلاة، فعاد إلى موسى فقاله إن أمتك لا تطيق، ارجع فراجع ربك، فرجع ورجع إليه ثم رجع مرة أخرى حتى وصلت الصلوات إلى 5 صلوات، قال ارجع فراجع ربك. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يرجع لمراجعة ربه لأنه استحيا منه. وال5 صلوات الحقيقة لو نظر إليها الإنسان لوجد أولا أن معظمها يكون في النهار وهو وقت المعاش، والإنسان يكون في صحو ويكون في معيشة ويكون في، ومع ذلك لا تستغرق من الإنسان إلا وقتا بسيطا جدا. يعني أنت لو فرضت الآن نهار يعني من الصباح إلى المساء على التوقيت الغروبي يمكن أن تقول 12 ساعة يعني من الصباح
2: تقريبا.
3: إلى المغرب، أي التوقيت الغروبي هكذا يوقتونه لأنهم يخلي المغرب يأذن على 12 ساعة. كم معك فيها صلاة؟
2: صلاتين
3: ثلاث.
2: أو ثلاث،
3: ثلاث يعني
2: على اعتبار
3: ممكن الفجر. نقول ممكن نقول صلاتان على اعتبار أن صلاة الفجر هي صلاة إيه؟ هي صلاة ليل. طيب صلاتان خلال 12 ساعة، أنت معك كل 6 ساعات صلاة. طيب كم تستغرق الصلاة يعني للقانت الخاشع المتبتل؟
2: من 12 إلى 14 دقيقة
3: يعني خليها ربع ساعة. طيب ربع ساعة يعني أنت عندك نصف ساعة من 12
2: ساعة.
3: من 12 ساعة. طيب ما
2: لا شيء
3: لا شيء. طيب هذا تيسير ولا مش تيسير؟ ثم
2: هذا على اعتبار الأكثر ولا هي أقل عادة يعني؟
3: أيوه
2: على اعتبار
3: يعني لو حسبنا المغرب هيكون ثلاث صلوات عندك في الليل، صلاة في العشاء وصلاة في الفجر وصلاة الفجر. خفف الله الصلاة في الفجر وجعلها ركعتين، وبعض أهل العلم يعللون ذلك يقولون أن الإنسان عندما يصحو من نومه يكون لا يكون على النشاط الذي يبتغى، ولذلك جعلها الشارع على ركعتين، ولعلها شيء نفسي لأن الشريعة أيضا سنت الإطالة القراءة في صلاة الفجر، يعني من السنة وليس من الواجبات، من السنة أن يطيل الإمام القراءة في صلاة الفجر. وأيا كان ليس كل واحد ملزم أن يطيل وليس كل الناس يطيلون، لكن نفسيا عندما ترى أنك قمت من النوم وستصلي ركعتين يكون الأمر سهلا. ثم رغب الناس ترغيبا شديدا في سنة الفجر، رغبهم فيها ترغيبا شديدا حتى يعني ركعتين ثم ركعتين وذكر الله تبارك وتعالى. ومع ذلك فيها من الفوائد وفيها من الأمور التي كشفت لنا البحوث العلم الحديث فيها الشيء الكثير. تقي الإنسان من أمراض كثيرة ومن جلطات ومن آفات يمكن أن تحدث له لو أنه نام ولم يستيقظ. يعني انظر إلى التيسير في هذه العبادات. طيب خمس صلوات أنت تؤديها، طيب استطعت أن تؤديها قائما افعلها، استطعت أن تؤديها قاعدا افعلها، استطعت أن تؤديها على جنب افعلها، لم تستطع إلا أن تؤديها بالإشارة بإشارة الجفن افعلها كيفما استطعت، افعلها كيفما استطعت، المهم أن تؤديها. ولذلك انظر إلى الشريعة حرصت حرصا شديدا على إقامتها ولو حتى في الحرب، ولكن يسرت كيفية الإقامة في الحرب. أنت تصلي الآية القرآنية ذكرت إذا كان العدو في مقابلة يعني في القبلة، يعني أن يصلي مجموعة مع الإمام تمام، وبعضهم يقف ثم يعني يتابع بعضهم وبعضهم
2: لا لها لها صيغة وأيضا معين.
3: لو كان في المبارزة ولو كان يصلي يعني كيفما اتفق له، فانظر إلى حرص الشريعة الموازنة، هذه الموازنة التي تتميز بها الشريعة، حرص الشريعة على إقامة الفريضة وتيسيرها في كيفية إقامتها. فالإنسان المقاتل يصليها كيفما اتفق له، المهم أنه أن يقيمها. ولماذا يقيمها؟ في مثل هذا الخوف، في مثل هذا الحرب، وفي مثل لأن الإنسان في مثل هذه الحالات هو أحوج ما يكون للصلاة، لأنه قد ينتقل في أي لحظة من هذه اللحظات إلى بارئه، فأيهما أولى له؟ أن ينتقل وهو على صلة بخالقه ومولاه، وإلا عن بعد عن الله تبارك وتعالى. لا شك الأمر الآخر أن الإنسان عندما يشعر أنه بين يدي ربه يكون أكثر ثباتا ويكون أكثر إقداما ويكون أكثر يعني استعدادا للقاء الله تبارك وتعالى، لأنه يشعر أنه في طاعة، والنفس جبلت على الاطمئنان إلى الطاعة والنفرة من المعصية. هذا كله تيسير من الله تبارك وتعالى على الإنسان. الناس الآن أحيانا فهموا التيسير يا شيخ وائل فهموه غلط، تجد بعض الناس يذهب إلى السوق ويذهب إلى يعني إلى أماكن كثيرة ويمشي ويأتي إلى الجامع يأخذ كرسي يجلس على الكرسي، هذا ليس من التيسير. الله تبارك وتعالى أوجب عليك في الصلاة قياما وأوجب عليك سجودا وأوجب عليك ركوعا وأوجب عليك سجودا. طيب أنت جلست عن القيام، والقيام ركن من أركان الصلاة لا تصح إلا به،
2: قيام مع القدرة،
3: القيام مع القدرة، وجلست على الكرسي ولم تسجد، والسجود ركن من أركان الصلاة تبطل بغيره.
2: هذا دكتور هذا يدفعنا إلى تنبيه في بعض الأحيان قد لا يستطيع السجود لكنه يستطيع القيام،
3: وقد يستطيع السجود ولا يستطيع التربع فيسجد على الأرض ثم يعود إلى الكرسي، لكن أن يجلس على الكرسي فلا يقوم ولا يسجد ولا يركع، يعني أنت أذهبت مجموعة من الأركان وأبطلت صلاتك. وأنت تذهب إلى السوق وتذهب قف ما استطعت حتى إذا ما حصل العجز التام اجلس على الكرسي، فإذا ما حصل الركوع قم واركع، لأن الركوع أنت لا تعجز عنه. نحن نقول إذا عجز الإنسان يعني بأجفانه، لكن هذا تراه في السوق ويذهب ويتكلم ويقف. بعضهم انظر يصلي على الكرسي فإذا ما خرج إلى باب الجامع يتكلم مع أصحابه لمدة نص ساعة. طيب هذه أشياء خطيرة، هذا لا يتعلق بالتيسير. التيسير أن الشريعة تبيح لك أداء هذه الصلاة وتلزمك بأدائها، وإنما تيسر عليك في الكيفية بالطريقة التي تقدر عليها، ولا يتساهل معك إذا قدرت على ركن ألا تفعله، هذا أمر يجب أن يكون في الحسبان. عدد الركعات، ما يقرأ فيها، يعني في غاية التيسير، ولا تأخذ من الإنسان وقتا.
2: هذا فيما يتعلق بالصلاة. دكتور، نعم. نشير إلى الزكاة بشكل سريع.
3: الزكاة فيها مظاهر تيسير كثيرة جدا. أولا، أول تيسير أن الله تبارك وتعالى يجب الزكاة على كل الناس، وإنما أوجبها على من ملك نصابا. هذا أمر. الأمر الثاني، الله تبارك وتعالى يسر على الناس وجعلها 2.5%، يعني حاجة بسيطة جدا لا تكاد تذكر، وإنما هي تطهير للإنسان. تطهير للإنسان يعني تطلع ولا ما تطلع؟ طيب 2.5%، بالله عليك، ماذا تمثل يعني؟ لو عندك مليون طلع 25,000، يعني الله أعطاك مليون، ما أنت قادر تعطيه 25؟ يعني الله أعطاك مليون وأنت تبخل على عياله ب25,000 ريال، 25,000 ريال، يعني شيء لا يذكر. أيضا من التيسير في الزكاة أن الإسلام جعل الزكاة من الأموال، واستنبط بعض العلماء من قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها،
2: من جنس المال،
3: أن الزكاة تكون من جنس المال، ولا يكلفون القيمة، ولا يكلفون إيه؟ القيمة.
2: بمعنى لو كان لديه مثلا غنم، أو
3: لو كان لديه غنم لا يطالب بالمال، بل يطالب بالغنم. طيب طالبناه بالغنم، تيسير آخر، إياك وكرائم أموالهم، إياك وكرائم أموالهم، يعني أيضا ستأخذ من جنس المال، إياك أن تشق عليه فتأخذ ما يحب. والإنسان قد يحب شيئا من المال
2: على غيره،
3: يكون له عنده مزية على غيره، لعرف عام، لشيء معين، سلالة معينة. قال وكرائم أموالهم. من التيسير أيضا أنك تدفع الزكاة، تصور عندما تعلم أن الزكاة ستخرج إلى مكان آخر تشق على نفسك، لكن عندما تعلم أن فقراء منطقتك من وكثير منهم من أهلك، أن هذه الزكاة ستذهب لهم، ماذا تصنع؟ تدفعها. طيب المهم، كل هذه تيسيرات أيضا أنت لا تظلم فيها. قال واتق دعوة المظلوم، كلها في سياق الزكاة.
2: جميل،
3: كلها في سياق الزكاة. نعم.
2: الصوم دكتور،
3: الصوم الله تبارك وتعالى أمر بالصوم،
2: وذكر الله عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يريد
3: بعد أن قال فمن كان مريضا أو على سفر فعدة
2: من أيام أخر.
3: بمعنى أن الصوم أنت تقدر، أولا شوف في الصوم كيف يسر الله. أولا الوصال الذي كان واجبا على من كان قبلنا نهى الله عنه وحرمه الإسلام، يحرم الوصال. واحد. الأمر الثاني، حرص الإسلام على أن يكون الوقت بين الإفطار وبين السحور
2: طويل،
3: لا ضيقا جدا. حرص، يقول لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور.
2: أيوه.
3: هذا من الحرص على أن يكون الوقت بين الإفطار وبين السحور أن يكون قليلا، لأنك لما تؤخر السحور وتعجل الفطور أنت تقلل المسافة التي يكون فيها الإمساك. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. المقصود الانقياد، المقصود إيه؟ الانقياد. من التيسير أن الإنسان يكف عن الطعام والشراب ولا يكف عن شيء آخر، تمام، يعني لا يكف عن النوم، لا يكف عن
2: الكلام،
3: يعني عن الكلام،
2: عن البيع، عن الشراء،
3: عن البيع، عن الشراء،
2: عن يعني المصالح،
3: عن حياته كاملة يقيمها. اللهم يؤدبه بأن يمنعه من الصخب، يمنعه من الشتم.
2: جميل.
3: يمنعه من الأشياء التي تضره، الأشياء التي تضره، لأن الصخب والغضب في حال الصوم ترتفع بعض المواد تؤدي إلى الإضرار بالإنسان. فمنعه من بعض التصرفات إنما هو حماية له وحفاظ على صحته.
2: نختم حديثنا دكتور بالحديث عن الحج، والحج أبرز مظهر من مظاهر التيسير فيه هو لمن استطاع إليه سبيلا.
3: أولا الحج لا يجب، مع أنه ركن من أركان الإسلام، لا يجب إلا على من قدر عليه،
2: على المستطيع.
3: المستطيع،
2: وهذا ملفت حقيقة عظيم جدا،
3: تيسير من الله عز وجل. لو كان لا يتم إسلام الإنسان إلا بالحج لكان هناك مشقة عظيمة، ليس كل الناس يملكوا تكاليف الحج أو يقدروا على تبعاته من المشقات من السفر، وحتى بدون مشقة. لو قلنا فرضنا الآن أعلن الحج مجانا، في ناس يقول لك والله ما استطيع اروح، انا مريض، انا تاعب، انا طيب إذن لمن استطاع إليه سبيلا. أيضا كان هناك طريق غير آمنة إذا لم يوجد المحرم، إذا يعني أمور أخرى، يعني ممكن يكون الإنسان مستطيعا ومع ذلك لا يجب عليه الحج إلا إذا تيسر له أمن الطريق والزاد والراحلة والصحة
2: واستطاع إليه.
3: يعني كلها تدخل إيه في الاستطاعة. في الحج النبي صلى الله عليه وسلم في يوم النحر كان يسأل فما سئل عن شيء إلا قال افعل
2: ولا حرج.
3: طبعا هذا الأمر لا ينبغي أن نأخذه على أن الإنسان يعني أن نخرج بالحج على عدم الانتظام، ولكن هو سأله من قدم النحر قبل الحلق ومن قدم الحلق قبل النحر ومن قدم الرمي قبل طواف الإفاضة، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول افعل ولا حرج، وهذا يدل على أن الشريعة قائمة على التيسير ورفع الحرج.
2: جميل، الله يعطيك العافية يا دكتور، شكرا جزيلا، بارك الله فيك، أسأل الله عز وجل أن يجعل ما قلت في ميزان حسناتكم. مستمعين الكرام، في نهاية هذه الحلقة كل الشكر لضيفنا الكريم الشيخ الأستاذ الدكتور المهدي الحرازي الأستاذ في جامعة أم القرى بمكة المكرمة.
3: شكر الله لكم أخي الشيخ وائل، وأسأل الله أن ينفعني وإياك والمستمعين الكرام بما قلنا وبما سمعنا
2: إن شاء الله. مستمعين الكرام، في نهاية هذه الحلقة تقبلوا تحياتي، محدثكم وائل حمدان الصبحي، ومن الإخراج عادل السلهبي، نلتقيكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: محاسن الإسلام.
4: محاسن الإسلام.
5: الدين عند الله هو الإسلام.
6: هو الإسلام.
0: الإسلام دين رب العالمين وهدايته للأولين والآخرين ورحمته للخلق أجمعين.
7: إن الدين عند الله الإسلام.
8: حاز المحاسن كلها وأضاء من نور البهاء، فيه المعاني جملت والأخلاق فيه كملت.
0: رحمة كله وعدل كله، ما ترك خيرا ولا فضيلة إلا دل وحث عليها، ولا شرا إلا حذر منه.
9: والسلام من محاسن الإسلام، تصوروا كل واحد من المتلاقيين يدعو للآخر بالسلام.
8: فيه صلاح الدنيا ونجاة الآخرة، به يشرح الله الصدور.
10: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام،
8: وإليه يعزى كل نور.

0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
1: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي ويخرجه عادل السلاهبي.

الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM بكم نرتقي بكم نرتقي.
1: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم أحمد ابن عبد الله الشدي، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله مستمعين الكرام في لقاء جديد من حلقات برنامجكم نور على الدرب. باسمكم جميعا نرحب بضيف حلقتنا معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للفتوى، مجيبا عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة. فالسلام عليكم ورحمة الله معالي الشيخ صالح.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: شيخ صالح، أحسن الله إليكم، هذا سائل يقول: الاستقامة من الأمور التي حث عليها الشرع، وقد أمر الله نبيه الكريم في أكثر من موضع أن يستقيم على الصراط المستقيم وألا يحيد عنه. حدثونا شيخ صالح عن الاستقامة، بارك الله فيكم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. في هذه الآية أن من نطق بكلمة التوحيد لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله، واستقام على ذلك بحيث عبد الله جل وعلا ولم يشرك به شيئا، أنه عند الموت والاحتضار تتنزل عليه ملائكة الرحمة من الله سبحانه وتعالى، تبشره عند الموت ألا تخافوا، لا تخافوا مما أنتم مقبلون عليه، ولا تحزنوا على ما تركتم من الأولاد فنحن نخلفكم فيه، ألا تخافوا ولا تحزنوا، لا تخاف من المستقبل ولا تحزنوا على الفائت، وأبشروا بالجنة، تبشرهم الملائكة بالجنة التي كنتم توعدون. فعند ذلك تخرج أرواحهم سلسة سهلة كما تقطر النقطة من فم السقاء كما في الحديث. وأما أهل الريب والنفاق وأهل الكفر فإنهم يقاسون عند الموت والنزع شدة عظيمة والعياذ بالله، بحيث أن أرواحهم تتفرق في أجسامهم هربا من الموت، ثم تنزعها الملائكة نزعا شديدا وبقوة، وذلك من باب التعذيب لهم، وما بعد ذلك أشد والعياذ بالله. وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، فيطمئنون ويموتون موتا مريحا، ويلقون ربهم عز وجل فيكرمهم. هذه عاقبة المتقين، قال جل وعلا: والعاقبة للتقوى. نعم.
2: شيخ صالح، من الأسئلة التي وردت، هذا السائل يقول: ينتشر بين الناس قول أن سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، يقول: هل يصح هذا القول، وكيف أنها تعدل ثلث القرآن؟
3: أخبر صلى الله عليه وسلم بذلك، أخبر أن سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، يعني في الفضل والمكانة، لأن القرآن على ثلاثة أنواع: إما أخبار عن الماضي والمستقبل، وإما أحكام فقهية، أحكام في الحلال والحرام، وإما إخبار عن الله جل وعلا وأسمائه وصفاته، فهي اختصت بهذا النوع بالإخبار عن الله جل وعلا وأسمائه وصفاته. ولهذا كان رجل من الصحابة يؤم الناس فيقرأ هذه السورة في كل ركعة، ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه بذلك، فقال: سألوه لماذا يقرأ بها في كل ركعة مع قراءة ما تيسر من القرآن؟ قال: إنها صفة الرحمن وإني أحبها. فقال لهم: أخبروه بأن الله يحبه كما أحبها. نعم.
2: بارك الله فيكم شيخ صالح، ما الحكمة من نسخ الله سبحانه وتعالى آية لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله؟
3: نعم، هذه الآية لما نزلت شقت على الصحابة رضي الله عنهم، جاءوا وجثوا على الركب عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله قال: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فخافوا من هذه الآية. إذا كانوا سيحاسبون عن هواجس القلوب الأمر صعب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم: أتريدون أن تقولوا كما قال بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون؟ قولوا: سمعنا وأطعنا. قالوا: سمعنا وأطعنا. فلما قالوا سمعنا وأطعنا ولم يعترضوا، نسخ الله ذلك بقوله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم.
2: أيضا من الأسئلة التي وردت، هذا السائل يقول: ما هو معنى قول لبيك اللهم لبيك؟
3: نعم، التلبية معناها الإجابة، لبيك هذا معناه الإجابة، قوله لبيك أي إجابة بعد إجابة، يجيبون الله سبحانه وتعالى الذي أمرهم بالحج والعمرة بقوله في أذان إبراهيم عليه السلام: وأذن في الناس بالحج، لما قال إبراهيم عليه السلام: أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، وكل من أتى حاجا فإنه مجيب لدعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام بأمر الله عز وجل. نعم.
2: أيضا سائل بعث بسؤاله يقول: هل كتاب عقد الزواج من شروط صحته؟
3: لا تشترط الكتابة، إذا حصل الإيجاب والقبول في العقد مع الشاهدين فإن ذلك يكفي ولو لم يكتب. نعم.
2: أحسن الله إليكم، سائل يقول: ما هي حقيقة روح الإنسان بارك الله فيكم؟
3: لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح، قال صلى الله عليه وسلم: الروح لا يعلم حقيقتها إلا الله سبحانه وتعالى، ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. نعم.
2: أيضا من الأسئلة التي وردت، هذا السائل يقول: ما هو سبب نزول قول الله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت؟
3: هذا فيه رد على اليهود الذين اعترضوا على وجود النسخ في القرآن الكريم، الله رد عليهم: يمحو الله ما يشاء ويثبت، عنده أم الكتاب. وكذلك رد عليهم بهذه الآية: ما ننسخ من آية أو ننسها، يعني نؤخر نسخها، نأتي بخير منها أو مثلها. نعم.
2: بارك الله فيكم، سائل يقول: هل يجوز أن يقول أحدهم لآخر: اللهم صل على فلان، أم أن الصلاة خاصة بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام؟
3: نعم يجوز، قال صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على آل أبي أوفى. يجوز الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يتخذ هذا شعارا خاصا ببعض الأشخاص، وإنما إذا كان غير شعار وإنما يقال من باب الدعاء له فلا بأس بذلك. نعم.
2: سائل بعث بسؤاله يقول: ما هو معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم الدعاء هو مخ العبادة؟
3: الدعاء هو العبادة، هذا هو الصحيح. أما هو مخ العبادة هذا لم يثبت هذا اللفظ، إنما ورد الذي ثبت الدعاء هو العبادة، أي هو أعظم أنواع العبادة، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، أي الوقوف بعرفة أعظم أركان الحج، يدل على فضل الوقوف بعرفة ويدل على فضل الدعاء. نعم.
2: بارك الله فيكم وأحسن إليكم. سائل يقول: متى يكون هناك حاجة لأن يرفع أحد المأمومين صوته بالتكبير؟
3: تبليغ إذا كان الجماعة كثيرين ولا يسمعون صوت الإمام فإنه يتخذ المبلغ لأجل الحاجة في ذلك، أما إذا كانوا يسمعون صوت الإمام لا حاجة إلى المبلغ. نعم.
2: بارك الله فيكم. أيضا شيخ صالح هذا سائل يقول: أريد أن أهدي زوجتي هدية، وأردت أيضا إهداء والدتي هدية، فأخذت جزءا مما خصصته هدية لزوجتي وأعطيته لأمي، فهل أنا مخطئ؟
3: نعم، هذا أحسن لك، هذا أحسن لك لتنال على رضاها، وإذا أعطيت زوجتك شيئا زائدا عن النفقة فتعطي أمك كذلك لتسرها بذلك، تدخل السرور عليها. نعم.
2: بارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يقول: ماذا على الذي تجاوز الميقات من دون إحرام؟
3: إذا تجاوز الميقات بدون إحرام فإنه يرجع إليه ويحرم منه، وإن كان أحرم بعدما تجاوزه فإن عليه الفدية، عليه الفدية. نعم.
2: أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل يجوز للمريض أن يجمع الصلوات وهو في بيته إذا تعذر عليه الذهاب إلى المسجد؟
3: الجمع لا يجوز إلا إذا احتاج إليه، الجمع لا يجوز له أن يجمع من أجل أنه ما يستطيع الذهاب إلى المسجد، إن قدر على الذهاب إلى المسجد يجب عليه أن يذهب ويصلي مع الجماعة، وإن لم يقدر فإنه يصلي في بيته والحمد لله معذور، ولا يجمع، صلي كل صلاة في وقتها. نعم.
2: أحسن الله إليكم. إحدى الأخوات تقول: اشتريت سوارة من ذهب وأردت أن أسأل كيف تكون زكاتها؟
3: إذا كنت تنوينها للتزين بها في المناسبات ليس فيها زكاة، هذا قول جمهور أهل العلم، أما إذا كنت تقتنينها للتجارة فيها الزكاة كل سنة. نعم.
2: أحسن الله إليكم. شيخ صالح هذا السائل يقول: هل النية شرط من شروط صحة أي عمل صالح؟
3: قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فالعبادات يشترط لها النية، وأما غير العبادات فلا تشترط لها النية. نعم.
2: بارك الله فيكم. سائل يقول: ماذا أردد مع المؤذن إذا قال الصلاة خير من النوم؟
3: الصحيح أنك تقول مثل ما يقول المؤذن، يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، فتقول: الصلاة خير من النوم. نعم.
2: سائل يقول: أصبت بمرض أقعدني في البيت فترة، وزارني أحد الأقرباء وقال لي أنه يجوز للمريض أن يقصر الصلاة في بيته، يقول هل هذا صحيح؟
3: لا، هذا جاهل، والقصر إنما هو للمسافر، سفر قصر ما كان 80 كيلو فأكثر، مرحلتان يعني 80 كيلو فأكثر، هذا السفر المبيح للقصر، وأما المقيم فإذا مرض يصلي تماما ولا يقصر. نعم.
2: أحسن الله إليكم. سائل يقول: متى أرفع السبابة في التشهد؟
3: يشير بأصبعه عند التشهد فقط، إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله يشير بأصبعه السبابة إشارة إلى الوحدانية، أما في غير ذلك فلا يشير بأصبعه. نعم.
2: بارك الله فيكم ونفع بكم. شيخ صالح هذا السائل يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى يحب المرء لا يحبه إلا لله، يقول كيف يكون الحب لله؟
3: معناه واضح، أن الحب في الله أن تحب شخصا لا تحبه لأجل طمع دنيوي أو قرابة، وإنما تحبه لأنه عبد صالح فأنت تحبه لذلك. وكذلك تكره العاصي والمنافق والكافر، تكرهه لله لأن الله يكرهه، فتحب من يحبه الله وتكره من يكرهه الله. نعم.
2: بارك الله فيكم. سائل يقول: كيف يصلي المريض الذي لا يستطيع الحركة إطلاقا؟
3: يصلي مستلقيا وتكون رجلاه إلى القبلة، قوله صلى الله عليه وسلم: يصلي المريض قائما فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب، فإن لم يستطع فمستلقيا ورجلاه إلى القبلة. نعم.
2: أحسن الله إليكم شيخ صالح. هذا السائل يقول: في حج هذا العام أخرت طواف الإفاضة إلى آخر يوم من أيام التشريق، يقول: هل فعلي هذا صحيح؟
3: إن شاء الله حجك صحيح، ونسأل الله أن يتقبل منك. نعم.
2: أيضا من الأسئلة التي وردت هذا السائل يقول: ما هو سبب نزول سورة التحريم بارك الله فيكم؟
3: سبب نزول سورة التحريم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي إلى جاريته التي يتسرى بها عليه الصلاة والسلام بملك اليمين، يتسرى بها بملك اليمين، فغارت نساؤه فحرمها على نفسه من أجل إرضاء زوجاته، فعاتبه الله سبحانه وتعالى قوله: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. ثم بين له المخرج الذي يخرج به من هذا التحريم، وهو الكفارة: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، وذلك كفارة اليمين التي ذكرها الله سبحانه وتعالى، كفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. نعم.
2: بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: إذا رضع طفل من امرأة غير أمه، يسأل يقول: من يحرم عليه من أهل هذه المرضعة بارك الله فيكم؟
3: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. المرتضع يحرم على من أرضعته، ويحرم عليه بناتها لأنهن أخواته من الرضاعة وعماتها وخالاتها، تحرم عليه بالرضاعة مثل ما يحرم من النسب، فأخته من الرضاع مثل أخته من النسب، عمته من الرضاع كعمته من النسب، أمه من الرضاع كأمه من النسب، في الحرمة، في الحرمة عليه. ولكن الرضاع فصل بأنه لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان، 5 رضعات معلومات يحرمنا، فلا بد من 5 رضعات، يعني 5 مصات، بأن يمص الثدي وينزل عليه حليب ويبتلعه ثم يمصه ثانية إلى أن يكمل 5. نعم.
2: بهذه الإجابة نصل إلى نهاية حلقتنا، مع شكرنا وتقديرنا لضيفنا مع الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للفتوى، والذي أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة. نلقاكم بإذن الله تعالى في حلقة أخرى قادمة، حتى ذلكم الحين وفي كل حين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم: أحمد ابن عبد الله الشدي. تنفيذ: وليد ابن عبد الرحمن النومان.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، كونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكوثر نهر في الجنة حافتاه من ذهب، ومجراه على الدر والياقوت، تربته أطيب من المسك، وماؤه أحلى من العسل، وأبيض من الثلج. رواه ابن ماجه والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا أسير في الجنة إذا أنا بنهر حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف، فقلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاك ربك. قال: فضرب الملك بيده فإذا طينه مسك أذفر. رواه البخاري. أذفر أي طيب الرائحة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنهار الجنة تخرج من تحت تلال أو من تحت جبال المسك. رواه ابن حبان في صحيحه. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها، إن شئتم فاقرأوا: وظل ممدود وماء مسكوب. رواه البخاري والترمذي. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة شجرة يسير الراكب الجواد المضمر السريع 100 عام لا يقطعها. رواه البخاري ومسلم والترمذي، وزاد: وذلك الظل الممدود. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الظل الممدود شجرة في الجنة على ساق، قدر ما يسير الراكب المجد في ظلها 100 عام في كل نواحيها، فيخرج أهل الجنة أهل الغرف وغيرهم فيتحدثون في ظلها. قال: فيشتهي بعضهم ويذكر لهو الدنيا، فيرسل الله ريحا من الجنة فتحرك تلك الشجرة بكل لهو كان في الدنيا. رواه ابن أبي الدنيا موقوفا، والحاكم وابن خزيمة. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه في قوله: وذللت قطوفها تذليلا، قال: إن أهل الجنة يأكلون من ثمار الجنة قياما وقعودا ومضطجعين. رواه البيهقي وغيره موقوفا بإسناد حسن. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. في كل آية نور ورحمة.

0: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.
1: واحة القيم. بين فضاءات القيم وبين ثقافة بناء الإنسان تتنوع القيم لتمثل الحياة البشرية،
2: غايتها واعدة سامية مرتبطة بجذور الفطرة، فهي روح سلوك الفرد.
1: بها يعرف الإنسان ذاته ويرتقي بنفسه ومجتمعه،
2: لتصبح سلوكاً ومنهجاً أخلاقياً وحضارياً وإنسانياً في حياتنا.
1: واحة القيم برنامج يركز على بناء الإنسان من خلال صناعة القيم وغرسها في داخله وتمكينه للارتقاء بها اجتماعياً وتعليمياً وثقافياً وعلمياً وعملياً، من تقديم عبد الله فلاتة وإخراج ساري جبرة.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعينا الكرام في هذه الحلقة من حلقات برنامج واحة القيم. في هذا البرنامج مستمعينا الكرام نركز على بناء الإنسان من خلال صناعة القيم وغرسها وتعزيز هذه القيم حتى تكون مفيدة للشخص ويمتد تأثيرها في المجتمع. وفي كل حلقة نأخذ قيمة من القيم لنبين أهمية هذه القيمة ونعرفها ونربطها أيضا بالمجتمع ونستشهد ببعض الأمثلة والقصص والنماذج العظيمة لهذه القيمة.
1: واحة القيم.
3: بداية مستمعينا الكرام دعونا نرحب بضيف حلقتنا في هذا اليوم الدكتور يحيى زكريا بخاري، مستشار جمعية الدعوة بالرصيف. حياك الله دكتور يحيى عبر أثير إذاعة نداء الإسلام في برنامج واحة القيم.
4: مرحبا، حياكم الله جميعا وحيا الله المستمعين الكرام في هذا البرنامج المبارك الشيق المفيد. أنا أتكلم عن نفسي، المفيد لي قبل غيري، نسأل الله القبول للجميع.
3: الله يعطيك العافية، أمين يا رب العالمين. دكتور يحيى، طبعا كما عودتنا يعني في بداية هذه الحلقة هناك عنوان جوهري لهذه الحلقة، وهناك أيضا من خلال هذا العنوان نستشف بعض القيم. عنوان اليوم هو يتكلم عن أثقال الجبال. ما المقصود دكتور يحيى بأثقال الجبال، ولماذا اخترتم هذا العنوان؟
4: أثقال الجبال، هذا العنوان كان الاختيار له بعد توفيق الله، لأنه سيأخذ بأيدينا هذا العنوان لاحقا للمضمون المراد والقيمة التي ستكون في هذه الحلقة. الجبال إخواني تحمل الأثقال العظيمة على مر التاريخ، يحمل عليها الشيء الكثير من الأثقال. هذه الجبال أيضا الله جل جلاله رحمة منه سبحانه وبحمده بخلقه جعل لعباده نوعين من الآيات، الآيات الدالة على وحدانيته التي تسوق العبادة إليه ليعبدوه وحده دون سواه. أنواع هذه الآيات اثنين، النوع الأول هو الذي يسميه العلماء آيات الشرعية، وهي الموجودة في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه آيات شرعية. النوع الثاني هي الآيات الكونية، الكون الفسيح هذا جعل الله فيه آيات تدل عليه، أرض ذات فجاج وسماء ذات أبراج والبعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير، أفلا يدلان على اللطيف الخبير.
3: الله،
4: هذه الآيات الكونية تدل على وجود إله خالق مدبر سبحانه وبحمده يستحق العبادة دون سواه. ومن هذه المنظومة الكونية سنرى عجبا، فمثلا الشمس هذا المخلوق الهائل والقمر، قال الله جل وعلا هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. أشياء هائلة، هذه المخلوقات الأجرام السماوية التي تسير ملايين السنين بسرعات مكوكية بأحجام ضخمة هائلة جدا على مر كل ذاك التاريخ لم يحصل بينها اصطدام، لأنها كما ذكر الله وكل في فلك يسبحون. نحن البشر الذين ندعي لأنفسنا ذكاء خارقا ووجدنا تقنية نقول عنها لا يمكن اختراقها وفيها التطور الهائل نحن بكل ما أوتينا من ذكاء كما ندعي وتقنية معينة كما نزعم، مع كل ذلك تحصل الحوادث في الملاحة الجوية، صحيح. وتحصل في الملاحة البحرية، وتحصل حتى على مستوى المركبات البسيطة والصغيرة التي بين أيدينا، صحيح.
3: كلها
4: تحصل.
3: بأمر الله فعلا.
4: أيوة. وأما هذه الآيات الكونية فهي تسير في وفق نظام دقيق، فهذا من دلائل وحدانية الله. ومن تلك الدلائل في هذه المنظومة نكمل أيضا، إن كان الكون الفسيح ترى حتى في أجسادنا، قلوبنا، القلب الذي هو على قدر الكف، أخي المستمع أختي المستمع، خذ قبضة يدك واجمعها، هذا هو حجم عضلة قلبك. هذه العضلة سخرها الله لأن تنبض النبضة الواحدة بقدرة الله، تدفع الدم مسافة 12 متر
3: الله داخل جسم الإنسان،
4: داخل الجسد 12 متر. طيب احنا أطوالنا لا تصل إلى هذا الارتفاع، نعم، ولكن لأن الشرايين ليست في الأوعية الضخمة، هناك أوعية دموية دقيقة في منافذ الجسد الصغيرة، فلا بد من دفع ضخم حتى تصل كاملة إليه. سبحان الله، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، الله. آيات كونية هائلة، الله. ومن تلك الآيات في تلك المنظومة التي خلقها الله سيبرز لنا مخلوق هائل، إنها الجبال، الله. هذه الجبال التي جعل الله فيها إعجازا، العلم الحديث بدأ يكشف شيئا منه، والقرآن سبق إليه منذ زمن، مثل قول الله جل وعلا: وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، الآية من سورة لقمان، إن هذه الجبال هي مثبتة للأرض، وصفة تثبيتها أيضا إعجاز آخر، عندما قال تعالى في سورة النبأ: والجبال أوتادا، أوتادا جمع وتد، والوتد إخواني هو المسمار الذي يثبت سقف الخيمة، أكيد تعرفون الخيام لها سقف ولها عمود يرفعها ولها رواق يأخذ جنوبها، هذا السقف حتى يشتد ويثبت يحتاج في نواحيه يحتاج لأوتاد كالمسامير التي تجعل في الخشب، ولكن في الخيام تسمى أوتادا، حتى يثبت سقف الخيمة. هذه الأوتاد ذكر الله تشبيها لها مع الجبال فقال: والجبال أوتادا. الآن علم الأرض، طبقات الأرض الذي يسمى بعلم الجيولوجيا، اكتشفوا أن الجبل الذي نراه، لو رأينا أعلى قمة في العالم، قمة إيفرست، تقترب من 6000 متر، عندنا في بلادنا الحبيبة، في ربع بلادنا، مملكتنا الحبيبة، سنجد أن قمة السودة من القمم الشاهقة تتجاوز 3000 متر، هذه الجبال على ارتفاعها، لكنها حقيقة هذا هو رأسها، وأما بقيتها فهي في الباطن، كما قال الله جل وعلا: والجبال أوتادا، الوتد حتى يثبت الخيمة سيبرز رأسه ويغيب كله. الآن علم الجيولوجيا، طبقات الأرض بعد تصوير من الفضاء في الأقمار الصناعية، مع التصوير أظهر أن الذي يبرز لنا من كل هذه الجبال تقريبا هو العشر، وتسعة أعشارها يغوص في الأرض، لا إله إلا الله، آية عجيبة هذه الجبال. ومن آيات الله في الجبال أيضا التنوع في معادنها، المعادن الموجودة في الجبال معادن متنوعة، فهناك الحديد والقسطير والذهب والفوسفات، أنواع كثيرة، النوع الواحد منها يحتاج لدرجة حرارة عالية جدا حتى تمكن من تشكيله بتسليط حرارة عالية جدا، وأما أن تخلط معا كما هو حاصل في الجبال فهذه نحتاج فيها حرارة، قال العلماء، لا توجد على سطح الأرض أصلا،
3: الله
4: لا توجد على سطح الأرض أصلا، فكيف جمعت ولا يوجد على سطح الأرض حرارة تضاهي الخلط لها؟ صدق الله حين قال: وألقى في الأرض، قال بعض المفسرين: الجبال أصلها ليس من الأرض بل قذفت إليها،
3: الله.
4: وألقى، عجب، هذه الجبال عجيبة، الله. هذه الجبال على مر التاريخ حملت الأثقال وحملت الأطنان، حتى أنه عندما وقع الطوفان الذي لم يحصل له في التاريخ شبيه، طوفان مع سفينة نوح، واستوت على الجودي، كان ثباتها على جبل يقال له الجودي، اختلف العلماء في موطنه، والله أعلم أنه يقع في سلسلة جبال الأناضول، والله أعلم. فهذه آية عظيمة، هي آية الجبال،
3: فعلا فعلا، هذه الجبال يعني هي العظيمة، الجبال الراسيات، هذه عنوان، أو هذا هو عنوان حلقتنا لهذا اليوم، ومنه بإذن الله سوف نستشف هذا العنوان. إذن الجبال بضخامتها حملت الأثقال إلا شيئا واحدا. هذا هو عنوان حلقتنا في هذا اليوم.
4: نعم أحسنت.
3: نعم. الآن ما هو هذا الشيء الواحد؟
4: أيوة، هذه الجبال التي هي آية كونية دالة على وحدانية الله وقدرته سبحانه وبحمده وأنه المستحق للعبادة وحده دون سواه. هذه الجبال على مر التاريخ حملت الأثقال الكثيرة،
3: نعم،
4: ولكنها لم تستطع حملة ثقل واحد فقط. هذا الثقل هو قيمتنا التي بين أيدينا لهذا اليوم.
3: نعم.
4: إنها الأمانة يا كرام.
3: الله.
4: هذه الأمانة الله. هي التي لم تستطع الجبال بمجموعها أن تحملها الله. وحملها الإنسان.
3: الله أكبر. كيف حملها الإنسان؟ كانت عليه ثقيلة أكيد.
4: أي نعم. لا، هي ثقيلة على من لا يعرف أداءها، لكن من يسر الله له فالأمر يسير.
3: الله أكبر.
4: بإذن الله.
3: الله أكبر. إذن هي قيمة الأمانة وهي قيمة عظيمة جدا.
4: نعم.
3: يجب أن الإنسان أيضا يتحلى بهذه القيمة، قيمة الأمانة، وسنعرف أيضا فضل هذه الأمانة وأنواع هذه الأمانة. بداية دكتور، ما هي أهمية الأمانة وما هي أيضا هذه الأمانة، ما هو تعريفها؟
4: الأمانة لغة قالوا هي مقتبسة في أصلها من الأمن، أي الطمأنينة.
3: نعم.
4: فصاحب الأمانة هو مطمئن واطمأن الناس إليه أيضا.
3: الله. الله.
4: فهو إشاعة للطمأنينة في المجتمع.
3: نعم.
4: الأمانة إذا انتشرت انتشرت الطمأنينة في المجتمع كله. الله. هذا لغة.
3: نعم.
4: أما اصطلاحا أيضا كثرت التعريف للأمانة، ولكن كان هناك تعريف مختصر دقيق يسهل علينا تطبيقه، ذكره الإمام المناوي رحمه الله في فيض القدير. ذاك التعريف الاصطلاحي هو: كل حق لزمك حفظه وأداؤه.
3: نعم.
4: شيء عندك لابد أن تحفظه ثم تؤديه، هذه هي الأمانة. وأما من فضائل الأمانة يكفيها شرفا أنها أصل التكاليف. الأمانة هي أصل التكاليف التي كانت من الله للخليقة، فأصل عظيم جعل الله فيه هذه القيمة وهي قيمة الأمانة.
3: جميل. ما هي أيضا أنواع هذه الأمانة إذا أردنا أيضا أن نعرج على أنواعها؟
4: نعم، معرفة الأنواع إخواني وأخواتي مهم جدا، لأنه بمعرفتها يسهل علينا أداؤها بأمر الله.
3: نعم.
4: نستعين بالله ونؤديها بأمر الله. النوع الأول هو الأمانة مع الله جل جلاله.
3: الله أكبر.
4: ويكون ذلك في أمره وشرعه. مثلا الطهارة من الحدث الأصغر أو الأكبر، هذه أمانة مع الله، فعلى العبد أن يؤدي هذه الأمانة على الصورة التي يرتضيها الله. وقد ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم عن رجلين مر بقبرهما عليه الصلاة والسلام وأخبر أنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير. أما الأول فكان لا يستبرئ، وفي رواية لا يستنزه، وفي رواية لا يستتر من بوله، أكرمكم الله. فهذا الشخص أضاع الأمانة فعذب في قبره. كيف أضاعها؟ الطهارة أمانة من عند الله، لابد للعبد أن يتطهر إن وقع الحدث منه. بس مع ملاحظة أن الطهارة لا يقصد بها الوسواس. انتبهوا يا أخواني يا أخواتي، بعض الأخوات تقف على المغسلة للوضوء ربما العشر دقائق، تقضي في الحمام أكرمكم الله للاغتسال من الجنابة ربما ساعة كاملة، هذا وسواس. ليس الأمر كذلك، الطهارة أمرها يسير سهل بسيط، نؤدي الأمانة وفق ما ارتضاها الله وليس نكلف أنفسنا. فاحذروا من الوسواس. نعم، نؤدي الطهارة لأن فيها أداء الأمانة، ولكن بغير وسوسة أيضا، بغير وسوسة. هذا مثال للنوع الأول في الأمانة، وهي الأمانة مع الله، مثالها الطهارة.
3: جميل.
4: وقس على ذلك أيضا الصيام مثلا. من صام رمضان يصم عن المفطرات جميعا من الفجر حتى المغرب. انتبهوا، خلينا نكلم كمان دحين، اسمح لي، الشباب أبنائنا اللي في الثانوي في المتوسط، ها، مو تصوم تصوم، لا يكون الصيام من وراء الثلاجة والناس نايمين. أيوة، الصيام كامل، أدي الأمانة. تصوم كامل، هذا النوع الأول وهو مع الله، أداء الأمانة مع الله أن نقوم بأداء أمره وشرعه. هذا النوع الأول.
3: جميل.
4: هناك النوع الثاني مع النفس. كيف مع النفس؟ أن نحافظ عليها دون هلكتها أو إتلافها. مثلا انه الان والله من التجميل نقص اصبع من اصابعنا، لا ما يصير.
3: نعم.
4: طيب نحط وشم، لا ما يصلح.
3: تغيير خلق الله،
4: نغير خلق الله، كيف كذا؟ حافظ على ما اتاك الله، ابقي ما اتاك الله من نعم، ابقها معك. حافظ عليها أمانة مع الله، هذه الجوارح أمانة عندك. هذا النوع الثاني.
3: سبحان الله، حتى نفس الإنسان تعتبر أمانة.
4: أمانة نعم، بجوارحه ويحرص عليها ولا يتلفها. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الشخص الذي قتل نفسه أنه من قتل نفسه بحديدة فإن حديدته معه في نار جهنم يتوجأ بها، أعوذ بالله. لا تتلفوا أنفسكم، لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، حافظوا عليها لأنها أمانة لديكم من الله. هذه من الأمانات أيضا، النوع الثاني. النوع الثالث، هذا النوع إخواني أخواتي انتبهوا، هذا النوع يقينا الكل يريد أداء الأمانة لأنها قيمة عظيمة. بس بقي كيف نطبقها؟ هذا النوع ربما البعض لم يعرف كيف يطبق الأمانة فيه، وهو الأمانة مع الناس. الأمانة مع الناس، انتبهوا، توجد بعض القضايا، توجد بعض المشاكل وربما الجرائم بسبب هذا النوع الذي لم يفهم البعض كيف يطبقه. الأمانة مع الناس تكون متعددة،

0: مر على الجامعه دخل البيت امور زي هذه، لكن ما يروح يفحط ويعدم الكفرات ويخرب الزيت، لا انتبهوا
1: يحافظ عليها
0: يحافظ، نعم هذه الاغراض.
1: نعم.
0: كذلك من الامانه الاسرار، انتبهوا الاسرار، تكون احدى الاخوات يكون لها امر كذا ضايقها واحزنها فتتكلم بسر لها عند اختها، هذه الأخت الثانية انتبهي لا تفشي سر الأولى، لا تساومينها عليه، تقولين لها ها ترى سوف أخبر أمك أخبر أبوك، انتبهي هذه أسرار حافظ عليها.
1: وهذه تكثر بين الزوج والزوجة،
0: والزوج والزوجة نعم. وإذا أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبات به، هذه أيضا انتبهوا لها.
1: نعم.
0: هذه من الأمانات التي تكون مع الناس. ومن الأمانات الوعود، الوعود الوعد أمانة. الشاب يبغى يروح يتعشى مع أصحابه، تخرجوا الحمد لله مبسوطين حفلة التخرج، يا أبويا بعد إذنك أنا رايح أتعشى مع أصحابي عندنا حفلة التخرج ومسوين عشاء.
1: نعم.
0: وحتأخر أوصل الساعة 12 أرجع لك البيت الساعة 12،
1: وعدهم
0: وعد خلاص.
1: نعم.
0: سارت 12 سارت 1 سارت 2 ولا رجع الابن، أنت لا تضيع الأمانة، أديت الأب وعد الآن، هو ما أذن لك إلا بوعدك، هذه أمانة بينك وبينه.
1: نعم.
0: حرص على ما وعدت به والدك.
1: الله.
0: والله حصل شيء أخرك استأذن على ما تمنك عليه، استأذن منه.
1: نعم.
0: العقود، شخص يستأجر من شخص سيارة من المطار أو يأخذ شقة، هذا عقد محترم، لابد أن تؤجر الشقة في مصلحتها التي كانت لها.
1: نعم.
0: يعني هي مثلا مؤجرة للسكنة، ما يجعلها لأعمال تجارية أو تخزين أدوات قذرة مثلا.
1: نعم.
0: يهتم بالعقود
1: بالعقود.
0: نعم. المشورة، المشورة جاء شخص لإمام المسجد مثلا أو جاء شخص لجهة عمل يسأل عن موظف لديهم، بالله ما رأيكم في فلان لأنه تقدم لابنتي، لا تأخذنا المحبة لهذا الموظف، إن كان سيء الخلق نحبه للإلفة الذي بيننا فنكذب على والد الزوجة نقول نعم هو رجل صالح. ثم يكون أعوذ بالله مغبة ذلك أن تظلم هذه البنت مع ذاك الشخص الظالم. انتبهوا يا إخواني.
1: صحيح.
0: هذه كلها من الأمانات، فلنحرص هذا النوع.
1: جميل.
0: مع الناس هذا نوع عظيم ننتبه له، أنواعه كثيرة ومهم جدا الاهتمام به.
1: جميل جميل جدا، وما أجمل أيضا أن نتحلى بهذه الصفة، صفة الأمانة أو قيمة الأمانة. أنا أستأذنك دكتور يحيى في فاصل قصير ومن ثم نعود إليك. فاصل قصير مستمعين الكرام ومن ثم نعود إليكم.
2: واحة القيم،
3: واحة القيم،
2: برنامج يركز على بناء الإنسان من خلال صناعة القيم وغرسها في داخله، من تقديم عبد الله فلاتة وإخراج ساري جبرة.
1: عودة لكم مستمعينا الكرام بعد هذا الفاصل القصير في برنامج واحة القيم مع الدكتور يحيى زكريا بخاري مستشار جمعية الدعوة بالرصيفة. دكتور يحيى حياك الله مرة أخرى. كنا نتحدث يعني قبل الفاصل عن ماهية الأمانة وأيضا أهمية قيمة الأمانة، وذكرنا أيضا أنواع هذه الأمانة عندما تكون مع الله سبحانه وتعالى وأيضا تكون مع النفس وأيضا تكون مع الناس في الأغراض والأسرار وغيرها. هل هناك دكتور يعني بعض النصوص الواردة التي ذكرت في الكتاب وفي السنة أيضا في قيمة الأمانة؟
0: أيوة، قال الله جل وعلا هنا يا إخواني ترى نداء من الله.
1: نعم.
0: لكم جميعا بغير استثناء من سورة النساء، قال الله سبحانه وبحمده إن الله يأمركم كلكم جميعا الكبير والصغير الغني والفقير كلكم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. انتبهوا، الأخ الأكبر في ميراث أبيه، وزع هذا الإرث لا تبقيه بين يديك، أولئك لهم حقوق حتى وإن كانوا أغنياء. أخوانك وإخواتك لو كانوا أغنياء أعطهم حقهم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وجاء في قصة موسى عليه السلام كليم الرحمن، موسى خرج من مصر خائفا حتى قدم ماء مدين، وكان منهما كان مع البنتين، فقالت إحدى تلك البنيات حكيمة، قالت تقاطب والدها إن خير من استأجرت القوي الأمين.
1: الله،
0: شوف كيف الأمانة حتى تفتح لك أبواب فرص عمل.
1: صحيح.
0: فرصة عمل بس خليك أمين. لو كان واحد مثلا من الشباب موظف في شركة أو موظف في دائرة حكومية وكان ما شاء الله حريص على وقته، أمين في أداء مهمته، حريص على العهد التي بين يديه إن كانت هي أموالا أو أجهزة أو لاسلكي أو اللي يكون، حريص ومرتبها، هذا واحد. الثاني لا والله يجي متأخر وما يعطي المعاملات حقها
1: ولا
0: يهتم بساعات الدوام.
1: صحيح.
0: ولا أجهزة تتلف بين يديه، يلا أردنا ترقية وزيادة راتب، من الذي سيأخذ هذا؟ لا شك الأول صاحب الأمانة.
1: صحيح.
0: فحرصوا على الأمانة فإنها أبواب رزق.
1: الله.
0: إن خير من است...

0: أجرت القوي الأمين.
1: الله أكبر.
0: العكس من ذلك، هيا اسمعوا، وهذا الذي لا نريده، عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر حري أن يقع فيه. انتبهوا لا عدم الوقوع فيه. عندما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن مرض، مصيبة، بلاء عظيم، شر جسيم، قال آية المنافق ثلاث، علامة النفاق ثلاث علامات احذروها كلها. ومنها ذكر عليه السلام أنه قال فيها إذا حدث كذب، قام يتكلم يكذب أعوذ بالله، وإذا وعد أخلف. أنا الناس يأخذون بالوعود ويحترمونها، هذا يخلف. وإذا اؤتمن خان، أعوذ بالله. فانتبهوا، النبي صلى الله عليه وسلم يجعل هذه من قائمة المنيو الموجود لدى المنافق، فنحذر منه كاملا. كل هذه الصفات نتجنبها حتى يسلمنا الله من شر النفاق وأهله.
1: الله أكبر. إذن أيضا دكتور يحيى، يعني نعرج على بعض أيضا الأمثلة والقصص لهذه القيمة، ولعله أيضا نربط هذه القصص والأمثلة بالفرد وبالمجتمع الذي نعيشه الآن.
0: نعم، النبي صلى الله عليه وسلم اشتهر بالأمانة حتى قبل نبوته، فكانوا يقولون عنه الأمين عليه الصلاة والسلام.
1: نعم.
0: ومن الأمثلة في ذلك أنه عندما كان صلى الله عليه وسلم في 25 من عمره الشريف عليه الصلاة والسلام، استأجرته خديجة لتجارتها، لم تكن زوجته وقتها، لم تكن هي زوجة له. طيب لماذا استأجرت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ خديجة رضي الله عنها هي خديجة بنت خويلد ابن أسد ابن عبد العزة من بني أسد في قريش. خديجة رضي الله عنها كان يقال عنها الطاهرة، مرأة ذات مكانة وشرف ومال، وكانت لها تجارات، ولكن حتى لا تختلط في سوق الرجال كانت تستأجر رجالا يتحركون لها في تجاراتها. وأرادت الآن تحريك قافلة تجارة، فسألت فدلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه الأمين، الأمانة باب رزق حرصوا عليه، فهو نفع الدنيا والآخرة. لأنه الأمين أعطته تجارتها رضي الله عنها، وصلى الله وسلم على سيدنا نبينا محمد. يلا بسم الله، عندنا اثنين شباب يفتحوا مشروع الآن في تجارة، اجعلوا الأمانة ديدنكم ونبراسكم، وتمثلوه مع أنفسكم في تجارتكم ومع عملائكم وزبائنكم.
1: الله أكبر.
0: اجعلوا الأمانة معكم كحال رسول الله صلى الله عليه وسلم في تجارته مع خديجة. لم ينتهي خير التجارة عند ذلك، بل بفضل الله ثم أمانة رسول الله صلى الله عليه وسلم رجعت تلك القافلة وقد ربحت ضعفين. يعني لو كان كان المعتاد انه هذه القافله تجيب مثلا 170 ريال، لا والله جابت 340 ريال،
1: الدبل،
0: الضعف. نعم، الامانه شانها عظيم. هذا قبل النبوه. كذلك قبل النبوه وعمره في 35 من عمره الشريف صلى الله عليه وسلم، تكون حادثه تجديد البيت، البيت العتيق، يعني على كلامنا في هذا الزمان مقاوله، مقاولات لبناء، بس هذا بين بناء البيت العتيق، الكعبه المشرفه، تجديد البناء لانها بدات تتضعضع، تكاد تسقط. فعند التجديد جددوها وبنوا فيها حتى وصلوا الى اعظم حجر منها، الحجر الاسود. الان كل قبيله في قريش تريد الظفر بنيل الشرف، حتى انهم ارادوا القتال عند الكعبه، وجاءوا بجفنة دم، جفنة إخوان يعني القدر الكبير، زي لما نقول إحنا الآن مثلا قدر المندي، الرز الضخم، هذا قدر الرز الضخم. جاءوا بجفنة ملأوها دما وغمسوا أيديهم ورفعوها، أي أنهم سوف ينالون الشرف حتى لو لزم الأمر القتال عند الكعبة.
1: الله أكبر. كل هذا بسبب الحجر الأسود،
0: كل قبيلة تريد الحجر لها. كاد أن يحصل القتال وسفك الدماء عند البيت. عند ذلك تكلم أكبرهم وأسن قريش، وهو أبو أمية المخزومي. هذا يا إخواني الرجل كان كريما شهما أمينا، حتى أنه كان يقال عنه زاد الركبي. كان الرجل من كرمه إن خرج في سفر يطعم الناس ولا يأخذ من أحد النفقة. هذا الرجل والد أم المؤمنين أم سلمة هند بنت أبي أمية المخزومي. هذا الرجل ماذا قال؟ قال لقريش حتى لا يحصل القتال، انظروا أول قادم إلى البيت، أول واحد يدخل على المسجد اجعلوه حكما بينكم. قالوا أجل. بقيت قريش تنظر الباب من الذي سيدخل. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فارتضوه وقالوا هذا الأمين، هذا الأمين. فحكم بينهم وهدأت المعركة وصفيت النفوس، والتقت على رفع الحجر، كلهم يجتمعون لرفعه في ثوب. وهذا من بركة الأمانة. أنت يا أخي، يا من تعمل في وظيفة، أدي العمل كاملا، احضر الدوام من اوله حتى اخره.
1: هذه أمانة عليك،
0: امانه، هذه امانه.
1: صحيح.
0: المعاملات لا تتعطل في الادراج، حرك المعاملات، ارفعها على الخادم الالكتروني. الحمد لله الان حكومتنا متجهه بقوه نحو التحول الرقمي.
1: نعم.
0: حول، اسعى في نفع الناس، كن امينا في اداء العمل على الصوره التي يرتضيها الله، لا تؤخر ذلك. هذا في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعال نشوف الانبياء.
1: نعم.
0: الانبياء كانت هذه صفتهم، حتى جاء في سوره الشعراء إني لكم رسول أمين. خمسة أنبياء وصفوا بذلك، بل جبريل عليه السلام أيضا وصفه أنه الروح الأمين، أمين الوحي عليه الصلاة والسلام. بل هذه الأمانة حتى في الأمم السابقة، في قصة رجل اشترى من رجل عقارا فوجدوا ذهبا فاختلفوا من الذي يأخذه، الأول لا يريد والثاني لا يريد، أمانة أن هذا يقول أنا اشتريت العقار ما اشتريت الذهب، والثاني يقول أنا بعت العقار وما معه.
1: الله.
0: فاصطلحوا على أن يزوج ولد هذا لبنت هذا ويكون هذا نفقة لهم.
1: الله.
0: أمانة
1: الله.
0: مع الله، الأمانة شأنها عظيم،
1: فعلا شأنها عظيم، وهي دائما أيضا ترتبط بالصدق وترتبط أيضا بالكرم.
0: الله
1: هذه
0: أكبر.
1: القيمة قيمة عظيمة، قيمة الأمانة. نعم. خلق إسلامي وإنساني رفيع، يعني دائما الإنسان الذي يتحلى بهذه الصفة يحبه الناس فعلا.
0: صحيح. وتجتمع حوله القلوب.
1: الله الله أكبر.
0: لأن الأمانة من الأمن والطمأنينة.
1: الله أكبر. وما أجمل أن تكون أيضا في التجارة.
0: نعم.
1: دكتور صحيح.
0: التجارة.
1: وهذه مهمة جدا يعني في هذا
0: الوظائف
1: الجانب.
0: وفي الزواج.
1: الله
0: أن يكون
1: أكبر.
0: العبد أمينا. أنا متزوج ولي زوجة أخذت منها مالا قرضا ليكمل
1: نعم.
0: منزلي. من الأمانة أن أعيد المال أو أحرر لها سندا يثبت حقها عندي.
1: الله الله. دكتور يعني في دقيقة إذا أذنت لي وإحنا في ختام هذه الحلقة، يعني نريد منكم نصائح توجهونها للمستمعين الكرام طبعا في موضوع الأمانة وفي قيمة الأمانة.
0: جزاك الله خير. أنا سأحيل هذا الطلب إلى أحد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: عليه الصلاة والسلام.
0: كان صحابيا حكيما شاعرا، هو كعب ابن زهير المزني رضي الله عنه وارضاه، يقول في بيت شعر واحد ما شاء الله أعطانا نصيحة كاملة، يقول أرعى الأمانة لا أخون أمانتي إن الخؤون على الطريق الأنكبي.
1: الله.
0: الأصل أنت يا مسلم تحمل الأمانة حتى تظفر بالأمان من الله، ولا يكون العبد على الخيانة لأن الخيانة تقود إلى الطريق الأنكبي، نار جهنم، سلمنا الله جميعا منها.
1: اللهم أمين يا رب. إذن نحن نقول أيضا الأمانة هي من علامات حسن الخلق، وإذا أدى كل شخص أمانته فعلا تطور هذا الشخص وتطور أيضا هذا المجتمع، والأمانة دائما تدعو لحفظ الدين وتصل بنا إلى حب الله سبحانه وتعالى. بارك الله فيكم دكتور يحيى على هذه الحلقة التي استفدنا منها كثير حقيقة من الدروس وكثير أيضا من القصص المفيدة في هذه القيمة. شكرا جزيلا لك.
0: حياكم الله وتقبل الله منا ومنكم جميعا.
1: اللهم أمين. إذن مستمعينا الكرام، كان معنا ضيفنا في هذا اليوم دكتور يحيى زكريا بخاري، مستشار جمعية الدعوة بر الصيفة، نشكره على ما فاض في هذه الحلقة. وأيضا أنتم مستمعين الكرام لكم الشكر والتقدير على استماعكم لنا في هذه الحلقة. كان معكم من التقديم عبد الله أمين فلاتة، نلقاكم بإذن الله في الحلقات القادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحياتنا جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: واحة القيم.
3: واحة القيم.
2: بين فضاءات القيم وبين ثقافة بناء الإنسان تتنوع القيم لتمثل الحياة البشرية،
4: غايتها واعدة سامية مرتبطة بجذور الفطرة، فهي روح سلوك الفرد،
2: بها يعرف الإنسان ذاته ويرتقي بنفسه ومجتمعه
4: لتصبح سلوكاً ومنهجاً أخلاقياً وحضارياً وإنسانياً في حياتنا.
3: وإنسانياً في حياتنا.
2: واحة القيم، برنامج يركز على بناء الإنسان من خلال صناعة القيم وغرسها في داخله وتمكينه للارتقاء بها اجتماعياً وتعليمياً وثقافيا وعلميا وعمليا. من تقديم عبد الله فلاتة.
5: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الحديث الثاني والعشرون. عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا، أأدخل الجنة؟ قال: نعم. رواه مسلم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أخبرني ما يحل لي ويحرم علي. قال: البر ما سكنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما لم تسكن إليه النفس ولم يطمئن إليه القلب، وإن أفتاك المفتون. رواه أحمد بإسناد جيد. وعن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي والنسائي وابن حبان في صحيحه، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. ورواه الطبراني بنحوه من حديث واثلة ابن الأسقع، وزاد فيه: قيل: فمن الورع؟ قال: الذي يقف عند الشبهة.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
1: عائشة رضي الله عنها قالت: كان لأبي بكر الصديق رضي الله عنه غلام يخرج له الخراج، وكان أبو بكر يأكل من خراجه، فجاء يوما بشيء فأكل منه أبو بكر، فقال له الغلام: أتدري ما هذا؟ فقال أبو بكر: وما هو؟ قال: كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية، وما أحسن الكهانة إلا أني خدعته، فلقيني فأعطاني لذلك هذا الذي أكلت منه. فأدخل أبو بكر يده فقاء كل شيء في بطنه. رواه البخاري. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم: ما الإثم؟ قال: إذا حاك في نفسك شيء فدعه. قال: فما الإيمان؟ قال: إذا ساءتك سيئتك وسرتك حسنتك فأنت مؤمن. رواه أحمد بإسناد صحيح. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله عبدا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى. رواه البخاري وابن ماجه واللفظ له، والترمذي ولفظه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غفر الله لرجل كان قبلكم، كان سهلا إذا باع، سهلا إذا اشترى، سهلا إذا اقتضى. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل المؤمنين رجل سمح البيع، سمح الشراء، سمح القضاء، سمح الاقتضاء. رواه الطبراني في الأوسط، ورواته ثقات. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: أتى الله بعبد من عباده آتاه الله مالا، فقال له: ماذا عملت في الدنيا؟ قال: ولا يكتمون الله حديثا، قال: يا رب، آتيتني مالا، فكنت أبايع الناس، وكان من خلق الجواز، فكنت أيسر على الموسر وأنظر المعسر، فقال الله تعالى: أنا أحق بذلك منك، تجاوزوا عن عبدي. فقال عقبة بن عامر وأبو مسعود الأنصاري: هكذا سمعناه من في رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم هكذا موقوفا على حذيفة، ومرفوعا عن عقبة وأبي مسعود، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: نبقى الآن مع تلاوة لسورة التغابن بصوت القارئ رعد الكردي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: استمعنا فيما سبق أيها الكرام لتلاوة سورة التغابن بصوت القارئ رعد الكردي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في المسجد بعد صلاة العشاء، فرفع بصره إلى السماء ثم خفض حتى ظننا أنه حدث في السماء أمر، فقال: ألا إنها ستكون بعدي أمراء يظلمون ويكذبون، فمن صدقهم بكذبهم وما لأهم على ظلمهم فليس مني ولا أنا منه، ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يمالئهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه. حديث رواه أحمد، وفي إسناده راو لم يسم، وبقيته ثقات محتج بهم في الصحيح. وعن عبد الله ابن خباب عن أبيه رضي الله عنهما قال: كنا قعودا على باب النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج علينا فقال: اسمعوا. قلنا: قد سمعنا. قال: اسمعوا. قلنا: قد سمعنا. قال: إنه سيكون بعدي أمراء فلا تصدقوهم بكذبهم ولا تعينوهم على ظلمهم، فإن من صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم لم يرد على الحوض. رواه الطبراني وابن حبان في صحيحه واللفظ له. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يكون أمراء تغشاهم غواش أو حواش من الناس يكذبون ويظلمون، فمن دخل عليهم فصدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه، ومن لم يدخل عليهم ولم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه. رواه أحمد واللفظ له وأبو يعلى ومن طريق ابن حبان في صحيحه، إلا أنهما قال: فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فأنا منه بريء. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن ناسا من أمتي سيتفقهون في الدين ويقرؤون القرآن، يقولون: نأتي الأمراء فنصيب من دنياهم ونعتزلهم بديننا، ولا يكون ذلك، كما لا يجتنى من القتاد إلا الشوك، كذلك لا يجتنى من قربهم إلا. قال ابن الصباح: كأنه يعني الخطايا. رواه ابن ماجه ورواته ثقات. وعن علقمة بن أبي وقاص الليثي رضي الله عنه أنه مر برجل من أهل المدينة له شرف وهو جالس بسوق المدينة، فقال علقمة: يا فلان، إن لك حرمة وإن لك حقا، وإني رأيتك تدخل على هؤلاء الأمراء فتتكلم عندهم، وإني سمعت بلال ابن الحارث رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت، فيكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه، وإن أحدكم ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت، فيكتب الله له بها سخطه إلى يوم القيامة. قال علقمة: انظر ويحك ماذا تقول، وما تكلم به، فرب كلام قد منعنيه ما سمعت من بلال بن الحارث. رواه ابن ماجه وابن حبان في صحيحه، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

العتيق، حيث تتنزل السكينة وتخشع القلوب وترتفع الأكف بالدعاء. نعيش وإياكم هذه الأجواء الإيمانية المباركة. نسأل الله أن يتقبل من المصلين صلاتهم وقيامهم، وأن يكتب لنا ولكم الأجر والثواب، وأن يبلغنا فضل هذه الليالي المباركة. كونوا معنا في هذه اللحظات العامرة بذكر الله، ونترككم الآن مع النقل المباشر من مكة المكرمة.

من طرف خفي. وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صلاح باع عثمان من سورة الشورى.
1: صلوا عليه صلى الله عليه وسلم.
2: ذكر سعيد بن المسيب حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مريض فقال: أجلسوني فإني أكره أن أحدث حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مضطجع. وقال مصعب بن عبد الله رحمه الله: كان مالك إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يتغير لونه وينحني حتى يصعب ذلك على جلسائه.
3: دخل الآن وقت أذان العشاء حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة العشاء، فإلى هناك.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة العشاء من رحاب المسجد الحرام. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت.
1: الله أكبر الله

0: اعتدلوا سووا صفوفكم وتراصوا. الله أكبر
1: الله أكبر.
0: الحمد

0: عن أبي أمامة بن سهل قال: سمعت معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما وهو جالس على المنبر، أذن المؤذن، قال: الله أكبر الله أكبر. قال معاوية: الله أكبر الله أكبر. قال: أشهد أن لا إله إلا الله. فقال معاوية: وأنا؟ فقال: أشهد أن محمدا رسول الله. فقال معاوية: وأنا؟ فلما أنقض التأذين قال: يا أيها الناس، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا المجلس حين أذن المؤذن يقول ما سمعتم مني من مقالتي. رواه البخاري.
1: وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما. رواه البخاري. وكافل اليتيم القائم بأموره.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والقليل على الكثير. رواه مسلم. وعن أبي طلحة رضي الله عنه قال: كنا قعودا بالأفنية نتحدث، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام علينا فقال: ما لكم ولمجالس الصعودات؟ اجتنبوا مجالس الصعودات. فقلنا: إنما قعدنا لغير ما باس، قعدنا نتذاكر ونتحدث. قال: إما لا فأدوا حقها، غضوا البصر وردوا السلام وحسن الكلام. رواه مسلم. الصعودات الطرق. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والجلوس بالطرقات. قالوا: يا رسول الله، ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فيها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حقه؟ قال: غض البصر، وكف الأذى، ورد السلام، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر. رواه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس تجب للمسلم على أخيه: رد السلام، وتشميت العاطس، وإجابة الدعوة، وعيادة المريض، واتباع الجنائز. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم ست. قيل: ما هن يا رسول الله؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فسمته، وإذا مرض فعد، وإذا مات فاتبعه. رواه مسلم. فسمت بالسين وبالشين لغتان مشهورتان. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم. رواه مسلم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM بكم نرتقي هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM بكم نرتقي
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: الإنسان إذا أخبر بسر فله ثلاث حالات: واحد، أن يصرح له من أخبره بعدم الإخبار ويستأمنه عليه وينهاه عن إفشائه، فلا يجوز له أبدا أن يخبر به وأن يخون الأمانة. اثنان، أن تدل القرينة الفعلية على أنه يريد منه كتمه، كأن يحدثه ويلتفت ليتأكد أنه لا يسمعه أحد. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إذا حدث الرجل بالحديث ثم التفت فهي أمانة، أي يجب حفظها. ثلاثة، أن تدل القرينة الحالية على عدم الإخبار به، كأن يطلع المريض الطبيب على عيب في جسده، فإنه حتى ولو لم يستكتمه عليه لا لفظا ولا إشارة، فإن قرينة الحال توجب كتم ذلك. وهذا أيضا يقع مع المفتي والمستشار ونحوهما.
1: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. بكم نرتقي، بكم نرتقي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن عباس قال: أخبرني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار أنهم بينما هم جلوس ليلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رمي بنجم فاستنار، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماذا كنتم تقولون في الجاهلية إذا رمي بمثل هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. كنا نقول: ولد الليلة رجل عظيم ومات رجل عظيم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإنها لا يرمى بها لموت أحد ولا لحياته، ولكن ربنا تبارك وتعالى اسمه إذا قضى أمرا سبح حملة العرش، ثم سبح أهل السماء الذين يلونهم، حتى يبلغ التسبيح أهل هذه السماء الدنيا. ثم قال الذين يلون حملة العرش لحملة العرش: ماذا قال ربكم؟ فيخبرونهم ماذا قال. قال: فيستخبر بعض أهل السماوات بعضا حتى يبلغ الخبر هذه السماء الدنيا، فتخطف الجن السمع فيقذفون إلى أوليائهم ويرمون به، فما جاءوا به على وجهه فهو حق، ولكنهم يقرفون فيه ويزيدون. رواه مسلم. يقرفون فيه، يخلطون فيه الكذب. وعن صفية عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. رواه مسلم. عن عمرو بن الشريد عن أبيه قال: كان في وفد ثقيف رجل مجذوم، فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم: إنا قد بايعناك فارجع. رواه مسلم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل ذي الطفيتين، فإنه يلتمس البصر ويصيب الحبل. رواه مسلم. ذي الطفيتين، قال العلماء، هما الخطان الأبيضان على ظهر الحية. وعن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم: اقتلوا الحيات وذا الطفيتين والأبتر، فإنهما يستسقطان الحبل ويلتمسان البصر. رواه مسلم. الأبتر هو قصير الذنب، وهو صنف من الحيات. يلتمسان البصر، معناه يخطفان البصر ويطمسانه بمجرد نظرهما إليه، لخاصة جعلها الله تعالى في بصريهما إذا وقع على بصر الإنسان. عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بقتل الكلاب، يقول: اقتلوا الحيات والكلاب،
واقتلوا ذا الطفيتين والأبتر، فإنهما يلتمسان البصر ويستسقطان الحبال. رواه مسلم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.
1: في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون وعليهم قمص، منها ما يبلغ الثدي ومنها ما يبلغ دون ذلك، ومر عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره، قالوا: ماذا أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: الدين. رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا نائم إذ رأيت قدحا أتيت به فيه لبن فشربت منه حتى إني لأرى الري يجري في أظفاري، ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب. قالوا: فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: العلم. رواه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا نائم أريت أني أنزع على حوضي أسقي الناس، فجاءني أبو بكر فأخذ الدلو من يدي ليروحني، فنزع دلوين وفي نزعه ضعف، والله يغفر له. فجاء ابن الخطاب فأخذ منه، فلم أرى نزع رجل قط أقوى منه حتى تولى الناس والحوض ملآن يتفجر. رواه مسلم. عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخلت الجنة فرأيت فيها دارا أو قصرا، فقلت: لمن هذا؟ فقالوا: لعمر بن الخطاب. فأردت أن أدخل فذكرت غيرتك، فبكى عمر وقال: أي رسول الله، أو عليك يغار؟ رواه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: بين أنا نائم إذ رأيتني في الجنة، فإذا امرأة توضأ إلى جانب قصر، فقلت: لمن هذا؟ فقالوا: لعمر بن الخطاب. فذكرت غيرة عمر فوليت مدبرا. قال أبو هريرة: فبكى عمر ونحن جميعا في ذلك المجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال عمر: بأبي أنت يا رسول الله، أعليك أغار؟ رواه مسلم. عن سعد بن أبي وقاص قال: استأذن عمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده نساء من قريش يكلمنه ويستكثرن عالية أصواتهن، فلما استأذن عمر قمن يبتدرن الحجاب، فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك، فقال عمر: أضحك الله سنك يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبت من هؤلاء اللاتي كن عندي، فلما سمعن صوتك ابتدرن الحجاب. قال عمر: فأنت يا رسول الله أحق أن يهبن. ثم قال عمر: أي عدوات أنفسهن، أتهبنني ولا تهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلنا: نعم، أنت أغلظ
وأفض من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، ما لقيك الشيطان قط سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك. رواه مسلم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM

0: 8 2 9 3 5 9 9. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.
1: وعن معاذ بن أنس الجهني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله عز وجل على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره الله من الحور العين ما شاء. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن حذيفة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة قتات. رواه البخاري. والقتات النمام. وعن أبي بكرة رضي الله عنه أن رجلا ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فأثنى عليه رجل خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك، قطعت عنق صاحبك، يقوله مرارا. إن كان أحدكم مادحا لا محالة فليقل: أحسب كذا وكذا، إن كان يرى أنه كذلك، وحسيبه الله، ولا يزكي على الله أحدا. رواه البخاري. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 أيام. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تناجشوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل أمتي معافى إلا المجاهرون، وإن من المجانة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله عليه، فيقول: يا فلان، عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه، ويصبح يكشف ستر الله عنه. رواه البخاري. وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لرجل أن يهجر أخاه فوق 3 ليال يلتقيان، فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. رواه البخاري. وعن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق حتى يكون صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا. رواه البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7 8 2 9 3 5 9 9 9، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.
1: سورة الدخان. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد ومعه رجلان يقاتلان عنه، عليهما ثياب بيض كأشد القتال، ما رأيتهما قبل ولا بعد. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه قال: نثل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كنانته يوم أحد فقال: ارمي فداك أبي وأمي. رواه البخاري. وعن عبيد الله بن عدي بن الخيار أنه قال لوحشي: ألا تخبرنا بقتل حمزة؟ قال: نعم، إن حمزة قتل طعيمة بن عدي بن الخيار ببدر. فقال لي مولاي جبير ابن مطعم: إن قتلت حمزة بعمي فأنت حر. قال: فلما أن خرج الناس عام عينين وعينين جبل بحيال أحد بينه وبينه واد، خرجت مع الناس إلى القتال، فلما أن اصطفوا للقتال خرج سباع فقال: هل من مبارز؟ قال: فخرج إليه حمزة ابن عبد المطلب فقال: يا سباع يا ابن أم أنمار مقطعة البذور، أتحاد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ثم شد عليه فكان كأمس الذاهب. قال: وكمنت لحمزة تحت صخرة. قال: فلما دنا مني رميته بحربتي فأضعها في ثنته حتى خرجت من بين وركيه. قال: فكان ذاك العهد به. فلما رجع الناس رجعت معهم فأقمت بمكة حتى فشى فيها الإسلام، ثم خرجت إلى الطائف فأرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا، فقيل لي: إنه لا يهيج الرسل. قال: فخرجت معهم حتى قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رآني قال: أنت وحشي؟ قلت: نعم. قال: أنت قتلت حمزة؟ قلت: قد كان من الأمر ما قد بلغك. قال: فهل تستطيع أن تغيب وجهك عني؟ قال: فخرجت. فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج مسيلمة الكذاب، فقلت: لأخرجن إلى مسيلمة لعلي أقتله فأكافئ به حمزة. قال: فخرجت مع الناس، فكان من أمره ما كان، فإذا رجل قائم في ثلمة جدار كأنه جمل أورق ثائر الرأس، فرميته بحربتي فأضعها بين ثدييه حتى خرجت من بين كتفيه. قال: ووثب إليه رجل من الأنصار فضربه بالسيف على هامته. رواه البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، كونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد سلامة وما تيسر له من سورتي الإنسان والمرسلات.

0: مؤمنون.
1: كنا مستمعين الأعزاء مع تلاوة بصوت القارئ أحمد سلامة، وقد تلا ما تيسر له من سورتي الإنسان والمرسلات.
2: وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما. رواه البخاري. وكافل اليتيم القائم بأموره.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر جهرا. رواه الطبراني في الأوسط بإسناد لا بأس به. ورواه محمد بن نصر في كتاب الصلاة ولفظه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين العبد والكفر أو الشرك ترك الصلاة، فإذا ترك الصلاة فقد كفر. ورواه ابن ماجه عن يزيد الرقاشي عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس بين العبد والشرك إلا ترك الصلاة، فإذا تركها فقد أشرك. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، علمني عملا إذا أنا عملته دخلت الجنة. قال: لا تشرك بالله شيئا، وإن عذبت وحرقت، أطع والديك، وإن أخرجاك من مالك ومن كل شيء هو لك، لا تترك الصلاة متعمدا، فإن من ترك الصلاة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله. الحديث. رواه الطبراني في الأوسط. وعنه رضي الله عنه قال: أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشر كلمات. قال: لا تشرك بالله شيئا، وإن قتلت وحرقت، ولا تعصي والديك، وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك، ولا تتركن صلاة مكتوبة متعمدا، فإن من ترك صلاة مكتوبة متعمدة فقد برئت منه ذمة الله، ولا تشربن خمرا، فإنه رأس كل فاحشة، وإياك والمعصية، فإن بالمعصية حل سخط الله، وإياك والفرار من الزحف وإن هلك الناس، وإن أصاب الناس موت فاثبت، وأنفق على أهلك من طولك، ولا ترفع عنهم عصاك أدبا، وأخفهم في الله. رواه أحمد والطبراني في الكبير. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، فكلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها، فأولهن نقضى الحكم، وآخرهن الصلاة. رواه ابن حبان في صحيحه. وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك الصلاة متعمدا أحبط الله عمله، وبرئت منه ذمة الله حتى يراجع لله عز وجل توبة. رواه الأصبهاني. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الصلاة يوما فقال: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة، وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف. رواه أحمد بإسناد جيد، والطبراني في الكبير والأوسط، وابن حبان في صحيحه، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس

ما من مسلم يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقوم في صلاته فيعلم ما يقول إلا انفتل وهو كيوم ولدته أمه. الحديث رواه مسلم وأبو داود والنسائي. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إسباغ الوضوء في المكاره، وإعمال الأقدام إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة يغسل الخطايا غسلا. رواه أبو يعلى والبزار بإسناد صحيح والحاكم، وقال صحيح على شرط مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. رواه مالك ومسلم والترمذي والنسائي. وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أسبغ الوضوء في البرد الشديد كان له من الأجر كفلان. رواه الطبراني في الأوسط. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني الليلة آت من ربي، قال: يا محمد، أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: نعم، في الكفارات والدرجات ونقل الأقدام للجماعات وإسباغ الوضوء في السبرات وانتظار الصلاة بعد الصلاة، ومن حافظ عليهن عاش بخير ومات بخير، وكان من ذنوبه كيوم ولدته أمه. رواه الترمذي. السبرات جمع سبرة، وهي شدة البرد. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتم الوضوء كما أمره الله فالصلوات المكتوبات كفارات لما بينهن. رواه النسائي وابن ماجه بإسناد صحيح. وعن أبي أيوب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ كما أمر وصلى كما أمر غفر له ما تقدم من عمل. رواه النسائي وابن ماجه وابن حبان، إلا أنه قال: غفر له ما تقدم من ذنبه. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
1: سيرة البيت العتيق.
2: سيرة البيت العتيق.
1: هذا هبل كبير الآلهة، إنه في مكان معظم في جوف الكعبة.
3: هبل المنعوت بمصائرنا ويرعى قوافلنا، واللات إلهة أحسابنا وأنسابنا.
4: هذه شاة أذبحها قربانا للآلهة لعلها تشفي مريضنا.
5: كانت الكعبة قبل الإسلام تعج بالأصنام المصنوعة من الحجارة والأخشاب وغيرها بمختلف الأشكال والأحجام، وكانت العرب تعظمها وتعبدها من دون الله وتسألها دفع الضر وجلب الخير. وكانت العرب تفد إلى مكة حيث الكعبة قاصدة حج البيت، وكان لهم طقوس وعادات ما أنزل الله بها من سلطان. فمن ذلك أنهم كانوا يطوفون بالبيت عراة من غير ثياب.
6: لا نطوف في ثياب عصينا الله فيها،
7: نطوف كما ولدتنا أمهاتنا.
5: وكانت صلاتهم عند البيت خالية من الأقوال والأفعال والخشوع والخضوع، فلم تكن سوى تصفير وتصفيق.
8: هيا هيا صفقوا وأعلوا صوت صفيركم.
5: وكانت قريش تقوم على خدمة الحجيج ورعايتهم، وكانت لها السدانة والرفادة والسقاية وإطعام الحجيج، فكانت تجمع الأموال من كل فرد بحسب استطاعته، وبه كانوا يجهزون للحجاج الطعام، فينحرون الإبل ويعصرون العنب والزبيب خمرا.
6: يا معشر قريش، هذا سيدكم هاشم بن عبد مناف يأمركم بجعل أحواض في موضع زمزم ليشرب منها الحجيج، وبنصب قدور يطبخ فيها بثريد الخبز واللحم طعمة لحجاج البيت وزواره.
5: فلا يزالون يطعمون الحجيج إلى أن ينتهي موسم الحج.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM بكم نرتقي بكم نرتقي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

أنا ربك فاخلع نعليك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك.

سرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنري

رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ

على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى.

أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى فتولى

بطريقتكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى.

ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى.

السامري فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال

القيامة حملا يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا

لا تضحى. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد

يوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى أفلم

أجل مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح

فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله

قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم

ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحد

وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه

مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل

وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى

ربه فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.

وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم

نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين

آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق

فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة

ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون سيحلفون

وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم

من رحاب بيت الله العتيق، حيث تتنزل السكينة وتخشع القلوب وترتفع الأكف بالدعاء. نعيش وإياكم هذه الأجواء الإيمانية المباركة. نسأل الله أن يتقبل من المصلين صلاتهم وقيامهم، وأن يكتب لنا ولكم الأجر والثواب، وأن يبلغنا فضل هذه الليالي المباركة. كونوا معنا في هذه اللحظات العامرة بذكر الله، ونترككم الآن مع النقل المباشر من مكة المكرمة.

سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم

أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص

تكون لكم، وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ويريد الله أن يحق الحق

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ عبد الملك بن أحمد المسعود من سورتي الأعراف والأنفال.
1: سوانح تدبرية.
2: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. من حسن تدبير العبد اقتصاده في إنفاق ماله من غير بخل ولا إسراف، فلا يبخل على نفسه وأهله ومجتمعه، ولا يبذر فيبقى في حسرة وندامة. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. فالمال هبة من الله، وهو عصب الحياة وسبب من أسباب إعفاف النفس والأهل والسعي في وجوه الخير وتفريج الكربات وقضاء الحاجات وجمع الشتات. وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. اليوم فشى في بعض المجتمعات صور كثيرة من الإسراف المنهي عنه شرعا والذي يوقع صاحبه في الإثم، ومن ذلك غلاء المهور والتكلف في عمل الولائم إلى حد البذخ والإسراف، وكذلك الإسراف في شراء الكماليات من أثاث وفرش وأمتعة زائدة مما لا فائدة منه إلا التباهي والظهور، وكذلك الإسراف في شراء المراكب الفارهة والملابس والأثواب والمساكن الفاخرة مما يجعل بعض الناس يتحمل الديون عظيمة تكثرا وتفاخرا وسفها في العقل، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. إن من الأمور التي تهدم اقتصاد الأفراد والجماعات وتقود إلى الفقر والمجاعات وتورث الخزي والهوان والندامات الإسراف والتبذير، فهو بريد الكذب والنفاق وسبب الهلاك والدمار والفناء في الدنيا. تعجب أشد العجب ويتملكك الخوف والحزن والهلع عندما ترى الأطعمة واللحوم وهي ترمى في حاويات النفايات الكبيرة، أطنان من الأرز واللحوم ترمى وتلقى مع النجاسات والأكدار. إنه كفران النعم، بينما ملايين البشر يموتون جوعا فلا يجدون ما يسد رمقهم. ولا تبذر تبذيرا، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ما أعظم قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط الأذى عنها وليأكلها ولا يدعها للشيطان، رواه مسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم مر بتمرة في الطريق فقال: لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها، رواه مسلم. احتراما وتقديرا للنعمة والخير، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. تشير الإحصاءات العالمية أن نصف الغذاء المنتج سنويا في العالم يرمى في صناديق القمامة أو يغدو أكواما من القمامة، وهذا إنما يعني أن نصف الغذاء أو الطعام المنتج سنويا في العالم نحو بليوني طن متري لا يؤكل. إنه لا يؤكل، بينما مئات الملايين من البشر يتضورون جوعا وسغبا. وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. من نعم الله سبحانه على بلدنا هذا توفر العيش من مأكل ومشرب مما لذ وطاب، أصناف يعجز المرء عن حصرها وتعدادها، سيقت من جميع أقطار الأرض التي حرم كثير من أهلها منها. فالواجب على العبد تجاه هذه النعم شكر المنعم سبحانه. يقول الله جل وعلا: فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. وقال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وقطع سبحانه بالمزيد لمن شكر وبالعقاب لمن كفر بالنعمة، فقال المولى العزيز: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. والشكر يكون بمعرفة النعمة وتقديرها وتعظيمها، ثم يكون الشكر باللسان بحمد المنعم وشكره جل في علاه، ثم يكون الشكر بالعمل والقيام بمقصود المنعم ومحبوبه المتعلق بالجوارح باستعمال هذه النعم بالطاعة والتوقي من استعمالها في المعصية والفجور. وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. أيها المبارك، لنسلك سبيل الوسطية والاقتصاد والاعتدال في أمورنا كلها بلا إفراط ولا تفريط ولا غلو ولا مجافاة ولا إسراف ولا تقتير. واعلم يا رعاك الله أن الأمن الغذائي شريك للأمن النفسي. يقول المولى ممتنا على قريش: الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. واقرأ إن شئت قول الحق تبارك وتعالى: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم. وقوله سبحانه وتعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. اللهم ارزقنا شكرك وذكرك وحسن عبادتك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: المهتدين.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ حسن الدغريري من سورة التوبة.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ حسن الدغريري من سورة التوبة.
1: هو الله.
2: فإن من أسماء الله الحسنى الظاهر، أي أن الله تعالى هو الظاهر الذي ليس فوقه شيء، فهو العلي الأعلى، وهذا غاية الكمال في العلو، ألا يكون فوق العالي شيء موجود، والله تعالى موصوف بذلك. وقد ورد هذا الاسم في القرآن مرة واحدة. ومن أسماء الله الحسنى الباطن، وهذا الاسم له معنيان، فهو المحتجب عن الأبصار ولا يراه أحد في الدنيا، كما أنه القريب من كل شيء الذي لا شيء دونه، حيث علمه وقدرته محيطة بكل شيء، فهو العالم بخفايا الأمور وظواهرها، وهو القريب من عبده بقرب العلم والقدرة. قد ورد هذا الاسم في القرآن في موضع واحد. ومن أسماء الله الحسنى البر، ومعناه أن الله تعالى كثير الإحسان والعطاء واللطف بعباده، فهو الذي يوسع عليهم الخير ويشمل جميع خلقه بعطائه، وهو أيضا الصادق في وعده. فهذا الاسم يعبر عن شمولية فضل الله ورحمته، فهو البر بالمحسن في مضاعفة الثواب، والبر بالمسيء بالعفو والتجاوز. وقد ورد هذا الاسم في القرآن مرة واحدة. ومن أسماء الله الحسنى التواب، فالله جل وعلا يقبل التوبة عن عباده حالا بعد حال، فما من عبد عصاه وبلغ عصيانه مداه ثم رغب في التوبة إليه إلا فتح له أبواب رحمته وفرح بعودته وتوبته ما لم تغرغر النفس أو تطلع الشمس من مغربها. وقد ورد هذا الاسم في القرآن 11 مرة. ومن أسماء الله الحسنى الحافظ، فهو سبحانه الذي يحفظ عبده من المهالك والمعاطب ويقيه مصارع السوء، ويحفظ على الخلق أعمالهم ويحصي عليهم أقوالهم، يعلم نياتهم وما تكن صدورهم، ولا تغيب عنه غائبة ولا تخفى عليه خافية، ويحفظ أولياءه فيعصمهم عن مواقعة الذنوب ويحرسهم عن مكايدة الشيطان ليسلموا من شره وفتنته. وقد ورد هذا الاسم في القرآن مرة واحدة، وورد مرتين بصيغة الجمع.
1: قال الله تعالى: إن

0: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. رواه مسلم وغيره. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله القرافي من سورة النمل.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد الطرابلسي من سورة الأنعام.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو